0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا

يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن يريد يجهر به. أخرجه البخاري. يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته به. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. أخرجه البخاري. عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري. عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. أخرجه البخاري. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 35 بعد 100.
1: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. الحديث 1455. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. الحديث 1456. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا، فجمعه فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. الحديث 1457. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث 1458. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الحديث 1459. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث 1460. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله

0: عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. الحديث 1461. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. الحديث 1462. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة، وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حملة حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة، أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة، والله استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، كل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي رسول، أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظوا أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو هذه ألف الجمع. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات، وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، أن والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، 3 مرات، والآية 3 أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول: أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس، يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر، إن الله مع الصابرين. هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم وأمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آه الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. إذا أخلصت العمل لله ونصحت ولاة المسلمين ولزمت جماعة المسلمين، لا يمكن أن ينطوي قلبك على غل لأحد. مما ورد في الآثار أنه برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، كان متواضعا، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله عز وجل، وبرئ من الغل الحقد من أخلص العمل لله ونصح ولاة المسلمين ولزم جماعة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حصرا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في بعض الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك فيه وأنا منه بريء، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. في حديث قدسي آخر يقول الله عز وجل لمن أشرك: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا. اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا. أنت عملت لمن؟ لفلان، خذ أجرك منه. والحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه الشريفة إلى صدره، وفي رواية إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض التابعين كان أسمر اللون، قصير القامة، ضيق المنكبين، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، مائل الذقن، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب، غضب لغضبته 100,000 سيف، لا يسألونه فيما غضب. هذا الرجل كان سيد قومه، والرجل قيمته في إيمانه وعلمه وعمله وإخلاصه، ليس غير. لكن في آخر الزمان، في الزمن المادي، في زمن الشهوات، في زمن الشرك، في زمن عبادة الجنس، قيمة المرء متاعه، قيمة المرء مساحة بيته، قيمة المرء نوع مركبته، قيمة المرء كم كلفت مزرعته، قيمة المرء متاعه. لكنه
في المقياس الصحيح قيمة المرء علمه وعمله. والترجيح في القرآن الكريم لم يعتمد على مقاييس البشر من قوة ووسامة وذكاء ومال، هذه مقاييس البشر، ولكن الترجيح في القرآن الكريم اعتمد على مقياسين قرآنيين ليس غير. المقياس الأول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم. والمقياس الثاني: ولكل درجات مما عملوا، العلم والعمل. هذان مقياسان اعتمدهما القرآن الكريم في الترجيح بين الناس. أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. غير المخلص بحاجة إلى أن يستجدي المديح، غير المخلص بحاجة إلى ثناء الناس، غير المخلص يعبد سمعته من دون الله، غير المخلص يرائي، غير المخلص يختلف عمله في خلوته عنه في جلوته، غير المخلص يختلف باطنه عن ظاهره، غير المخلص يزداد عمله بالثناء ويقل بعدم الثناء. هذه مؤشرات عدم الإخلاص. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. الإخلاص من شهد في إخلاصه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يقول عمر رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجل في مكة أحب امرأة حبا شديدا، جعلت شرط زواجها منه أن يهاجر، فهاجر، فسمي هذا الرجل مهاجر أم قيس، لأنه هاجر لا إلى الله ورسوله، ولكن هاجر إلى امرأة ينكحه. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص كما قلت استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والإخلاص أن يكون الباطن خيرا من الظاهر، وإذا استوى الظاهر مع الباطن استوت العبادة في خلوتك وجلوتك. الحد الأدنى من الإخلاص أن يستوي الظاهر مع الباطن، أن تستوي السريرة مع العلانية. يجب ألا ترى الناس إطلاقا، لا ترى إلا الحق. والشيء الدقيق ألا ترى عملك، عملك فضل من الله عز وجل. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. هذا الذي يرى عمله كبيرا ويرى جهده بليغا ويرى أنه إنسان خطير وأنه نقل الهدى إلى كم من غفير، وأنه حينما يرى عمله ويعزوه إلى ذاته فقد جرح إخلاصه. أيها الإخوة الكرام، من ألطف ما سمعت أن المؤمن كوعاء من الذهب، إذا نظر إلى الذهب الذي فيه فرغ هذا الوعاء من الذهب، أما إذا نظر إلى فضل الله عليه بقي الذهب في الوعاء. حينما تتيه بفضلك وبكرمك وبعلمك وبإخوانك وبدعوتك وتقول ليس مثلي أحد، هذا يجرح إخلاصك. الآية الكريمة
الدقيقة، ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم أحد. انظر إلى فضل الله عليك، انظر إلى أن الله سمح لك أن تدعو إليه، انظر إلى أن الله عز وجل سمح لك أن تنفق من مالك، انظر إلى أن الله عز وجل قبل منك بعض الأعمال. أما إذا نظرت إلى عملك على أنه عمل عظيم فهذا يجرح في إخلاصك. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنا بك وإليك، قائم بك قصدي إليك. أيها الإخوة الكرام، درسان في الإخلاص كبيران، درس بدر ودرس حنين. في بدر افتقر الصحابة إلى الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، أي مفتقرون إلى الله عز وجل لأنكم ضعاف، فالله عز وجل من عليكم بالنصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن عندنا درسان بليغان، درس بدر ودرس حنين. إذا قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك، فأنت بين التولي والتخلي. بأن تعزو عملك إلى ذاتك يتخلى الله عنك، بأن تنسب الفضل إلى صاحبك يتولاك الله عز وجل. أيها الإخوة، حتى لو أنك اخترت الحق واخترت طاعة الله واخترت طلب العلم واخترت أن تكون مؤمنا، هذا الاختيار ما كان له أن يكون لولا أن الله سمح لك أن تختار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، شاء الله لكم أن تشاءوا، فنلتم هذا الخير. ولو أن الله لم يشأ لكم أن تشاءوا ما نلتم هذا الخير. مرة ثانية أيها الإخوة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إذن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الله يمدحهم أم يذمهم؟ إنه يذمهم. لا تزكي على الله أحدا ولا تزكي نفسك، قل والله أعلم. حتى أن الصديق وهو خليفة رسول الله يوم ولى عمرا بعده قال: يا رب إن سألتني لماذا وليته أقول لك وليت أرحمهم، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص خطير جدا في حياة المسلم. تابع، تأمل، دقق في البواعث، في المشاعر، في الأهداف. فإن رأيت شيئا داخله الشرك أو داخله الرياء فابتعد عنه واعمل عملا لا يراك إلا الله ولا تبتغي به إلا وجه الله. فيا معاذ، قليل من الإخلاص ينفع معه كثير العمل وقليله، وعمل بلا إخلاص لا ينفعك لا كثيره ولا قليل. أيها الإخوة، سأركز على أربع نقاط. النقطة الأولى: أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأنت حينما تخلص لله عز وجل في عمل من الأعمال أو في عبادة من العبادات، هذا الإخلاص هو عمل خال من الشوائب يرفع إلى الله عز وجل. العمل حينما يرفع إلى الله خالصا من الشوائب يعود ثوابه. ما هو الثواب؟ ثواب ثاب أي رجع، يعود ثوابه أي يرجع على قلبك سكينة وأنسا وراحة. فعلامة إخلاصك راحة قلبك بعد العمل، علامة إخلاصك راحة قلبك. يلقي الله على قلبك السكينة، يلقي الله في روعك أنه راض عنك، يقربك إليه، تتألق ألف ثمرة وثمرة من الإخلاص: قرب وذكر
وسكينة وتوفيق. أما إذا كان العمل لغير الله عز وجل تعمله وتضجر بعده، تعمله وتذم الناس الذين لا يقدرون، تعمله وتسخط على فعلك له، تعمله وتتمنى ألا تعمله ثانية. فعلامة الإخلاص أن الله يلقي في روعك أنه راض عنك. شيء آخر، علامة الإخلاص أن تستوي عبادتك وأن يستوي عملك في سرك وجهرك، في خلوتك وجلوتك، في ظاهرك وباطنك. وعلامة الإخلاص ألا يزداد العمل عند المديح وألا يقل عند عدم المديح. مديح الناس وذمهم سيان، لكنك لا تخالف سنة النبي، تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك، تسعى أن تجب عنك الغيبة والنميمة. رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، ولكن حينما يصر الناس على وصف العمل بأنه سيء وأنت تبتغي به وجه الله لا تعبأ، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 نهاية سورة مريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 نهاية سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن السادة النجباء الصحابة جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

0: سورة يوسف يا أخوة السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي اشتملت على قصة واحدة، قصة يوسف عليه السلام. وقصة يوسف فيها كثير من فنون الخير، فيها كثير من الأمور التي لا بد للمسلم أن يعيها. هذه الأمور أمور تربوية واجتماعية وأمور فيها من الاقتصاد والسياسة الكثير الكثير، وسنرى هذه العبر الكثيرة والدروس المتعددة في هذه السورة الطيبة الكريمة. وقصص القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات انتهى في عرضه ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى القصص الذي تقوم على دعوة الأنبياء إلى أقوامهم، كما رأينا في دعوة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم صلوات الله وسلامه. وهناك ناحية أخرى للقصص القرآني لم تقم على دعوة الأنبياء لأقوامهم وتكذيب هؤلاء الأقوام، وإنما قامت على ما في دعوة هؤلاء الأنبياء من عبر، كقصة يوسف صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها شيء من هذه الدعوة لكن لا تشبه قصة نوح وغيره من الأنبياء الذين ذكرتهم من قبل، وقصتي داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. فلم نقرأ فيهما دعوتهما إلى أقوامهما، وسنعرف هذا إن شاء الله حينما نشرف بتلاوته وتفسيره. قصة يوسف صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الدروس والعبر، وسنقسمها إلى حلقات متعددة، نأخذ في كل حلقة ما جاء به الآيات الكريمات، ونرجو أن تكون هناك وحدة كاملة لكل حلقة من هذه الحلقات. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. الحروف المقطعة في أوائل الصور تدل على الإعجاز كما قلت في أكثر من صورة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، تلك آيات الكتاب المبين، الواضح في دلالاته، الظاهر في إبانته، السهل لمن أراد أن يأخذ منه العبر والمواعظ. نعم إنه مبين، وإنه حكيم، وإنه مجيد، وإنه كريم، كل ذلك وغيره في صفات هذا القرآن الكريم الطيب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. امتن الله على هذه الأمة بأن جعل هذا القرآن عربيا. في هذه الصورة إنا أنزلناه، وفي صورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولذلك حكمة وسر بياني واجتماعي بديع سنعرفه فيما بعد إن شاء الله. والآيات التي تحدثت عن عربية القرآن كثيرة، هنا وفي سورة الزخرف وفي سورة الشعراء، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي سورة الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج. وهكذا يا أخوة، يمن الله على هذه الأمة بأن جعل القرآن عربيا وأنزله عربيا، عربيا غير ذي عوج. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا هدى وشفاء ورحمة. ولذلك امتن الله على هذه الأمة. ولكن لماذا كان القرآن عربيا يا أخوة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لكن كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. أما سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام فبعث إلى الناس جميعا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنما كان القرآن عربيا لأنه، وهذه نقولها والله ليس تعصبا وإنما هي الحقيقة، ليست هناك لغة تتسع إلى المعاني الربانية مثل اللغة العربية. اللغة العربية امتازت على غيرها من اللغات بكثير من المزايا. ولذلك بعض الناس يظنون أن الإنجليزية والفرنسية هي التي امتازت. لا يا أخوة، لا والله أبدا، إنما امتازت الإنجليزية لقومها للاستعمار، والفرنسية كذلك، والعربية كان لها دور عظيم وشأن عظيم يوم أن كان المسلمون لهم دور في هذه الدنيا، ويوم كانوا أمة وسطا شهداء على الناس، يوم أن كانت الدنيا كلها وكان العالم كله يأتي لبلادهم، للأندلس ولبغداد وللقاهرة ولدمشق، نعم وللقدس، يأتي من أجل ماذا؟ من أجل أن يدرس اللغة العربية ليتعلم علوم العرب والمسلمين. من أجل هذا كان القرآن عربيا. نحن نقص عليك أحسن القصص. والعربية لها مزايا كثيرة، وأنصح من أراد أن يعرف عن العربية الكثير أن يرجع إلى كتاب بلاغتنا المفترى عليها بين الأصالة والتبعية، وهو كتاب أكرمني الله بكتابته، تحدثت فيه عن العربية وفضلها ورددت على الذين أرادوا أن ينتقصوا منها. يقول الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عربيا لعلكم تعقلون، نعم، حتى تستطيعوا أن تدركوا الأمور على حقيقتها. في هذه الآية نحن نقص عليك أحسن القصص، هذه في أول سورة يوسف، وفي آخر السورة الكريمة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن أول السورة وآخرها كان تعظيما لهذا القصص العظيم. ومع ذلك نجد ممن ابتلي المسلمون بهم يقولون إن قصص القرآن ليس حقيقة وإنما فيه الخيال والأساطير، كما فعل محمد أحمد خلف الله في كتابه في القرن الماضي. يا أخوة، هذا القصص القرآني قصص عظيم، صدق حدس، تهذيب نفس، سمو هدف. نعم يا أخوة، بما أوحينا إليك هذا القرآن، نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن الذي أوحيناه إليك، وقد كنت من قبله ليس عندك شيء من هذا، لكننا أكرمناك بالرسالة أيها النبي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم تبدأ الآيات تجمل قصة يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، كان صغيرا يقول لأبيه يعقوب عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يفهم يعقوب صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، ولكنه يطلب من يوسف أن لا يقصها على إخوته وأن لا يخبرهم بها حتى لا يكيدوا له كيدا. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم يبين الله ليوسف عليه السلام أن الله سيجتبيه ويعلمه من تأويل أحاديث ويتم نعمه عليه، ونعم الله لا تحصى، وكذلك يجتبيك ربك، يختارك ويفضلك على إخوتك وعلى غيرهم، ويعلمك من تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى وغيرها، ويتم نعمته عليك كما وعلى آل يعقوب، وهو أبوه وآله إخوته، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. أما إبراهيم فهو جده عليه السلام، أبونا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء. فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. يا أخوة، أول حكمة في هذه الصورة هي نصيحة للآباء والأمهات أن لا يفاضلوا بين أولادهم. ولقد جاء الإسلام يأمر هؤلاء بأن لا يفضلوا بعض أبنائهم أو بناتهم على بعض، فسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يقول حينما ذهب النعمان بن بشير مع أبيه رضي الله عنهما وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا بستانا أو حائطا أو غلاما، اختلاف الروايات، وإن أمه أعجبها أن تشهدك على ذلك. يقول بشير بن سعد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أعطى ابنه النعمان هذا. يقول النبي: ألك غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلتهم مثل ما نحلت؟ أعطيتهم مثل ما أعطيت؟ قال: لا. قال: أرجعه، فإني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يعقوب صلى الله عليه وسلم رأى أبناؤه أنه يفضل يوسف عليهم، فكادوا له كيدا، وكان ما كان، وهذا نبي، فما بالك بغير النبي، وما بالك بالناس الذين ليسوا أنبياء وليسوا أولياء وليسوا. يا أخوة، ما أجدرنا أن نكون حكماء في تربيتنا أولادنا، أي لا نفضل أحدا على أحد، لا نفضل غلاما على جارية، يعني ذكرا على أنثى، وإذا أعطيناهم نعطيهم بالسوية. لعل يعقوب عليه السلام كان محقا بتفضيل يوسف لأنه كان يعلم أن له شأنه، لكن نحن لسنا أنبياء ولسنا رسلا، لا نعلم الغيب، فربما نفضل واحدا من أولادنا يكون غيره خيرا منه، ويكون غيره بارا بنا أكثر منه. ولذلك يا أخوة، الفقهاء قرروا كثيرا وتعبوا وهم يقررون أنه لا يجوز أن يفضل بعض الأبناء على بعض. أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إن سوي بينهم في العطية. يا أخوة، هذا مبدأ عظيم من مبادئ هذا الدين، ولذلك ما أجدرنا أن نأخذ العبرة من هذه القصة الطيبة الكريمة. وقد قلت لكم لعل ليعقوب عليه السلام لعل له عذرا في تفضيله يوسف لأنه نبي ويعلم أن ابنه يوسف سيكون له شأن عظيم، لكننا نحن لسنا أنبياء ولسنا كذلك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. تلكم هي الحلقة الأولى، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها بيبني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف انه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه وما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بقرارة رسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فورا وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهل وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحقك لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط تم الاطلاع بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فورا. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة، الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة، التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها، لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 38 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياه اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعايه
1: المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة، أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة والله، استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، قل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي رسول، أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لا أظن يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو هذه ألف الجمع، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات، وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، أن والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، 3 مرات، والآية 3 أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول: أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس، يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله يبتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر. إن الله مع الصابرين، هذه المعية شرف لا يوازى لا يساوى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. الآية 54 بعد المئة نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم أمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

إن اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء. اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء, 106.5 أربد والشمال, 101.1 بالقوس, 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

إذا مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة جميعا. اليوم تبدأ الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس الحكومية استعدادها للبدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، فكل التوفيق لكل معلمين ومعلمات لأصحاب الرسالة وبنات الأجيال وصناع المستقبل ورجال الغد. فإن شاء الله عودة مباركة، وإن شاء الله تكون بداية خير على الجميع، على المعلمين والمعلمات وعلى الطلاب، وتكون إن شاء الله سنة دراسية مليئة بالعطاء، مليئة بالنجاح، ومليئة بالتوفيق للجميع إن شاء الله.

طبعا، والأحد القادم إن شاء الله سيبدأ دوام الطلاب أيضا الطلبة أبنائنا وبناتنا في المدارس الحكومية والخاصة، فنتمنى لهم أيضا إن شاء الله عاما دراسيا مليئا بالنجاح والتوفيق. وليس بعيد على موضوع الدراسة، وليس بعيد على موضوع التعليم، والكل يعلم جيدا أنه بعد صدور نتائج الثانوية العامة واقتراب موسم التسجيل الجامعي والإعلان من قبل وزارة التعليم العالي بأن يعني القبول الموحد وأن التسجيل للدراسة اقترب، دائما هذا يمكن يفتح اليوم أمام الأسرة باب للتفكير في حقيقة قدرة العائلة على تدريس الابن أو تحمل فاتورة كلفة التعليم الجامعي. يمكن اليوم الكثير من الناس يقول لك هذا مش الأول، سبقوا واحد واثنين ودفعنا يعني فاتورة باهظة وطويلة وقد تستمر سنوات خاصة بعد التخرج، واليوم احنا هذا الناجح الثاني ولا هذا الناجح الثالث في العيلة بده يدخل جامعة جديدة، يعني اليوم نحن أمام فاتورة جديدة. قبل كم يوم كانت تواصلت عبر الواتساب والدة أحد الطلاب بتقول لفيت من خلال التليفون يعني ومن خلال المواقع الإلكترونية، لفيت على بعض الجامعات الرسمية والخاصة أشوف هيك يعني أخذ نظرة على أسعار الساعات الجامعية والرسوم، فتقول أن هناك تفاوت كبير بين نفس التخصص بين جامعة وجامعة بنفس التخصص، وهناك تفاوت كبير أيضا يعني بين رسوم الجامعات أو رسوم الساعات في جامعة معينة وهذا ينطبق على الحكومي والخاص، وبين رسومها في جامعة أخرى، يعني غير طبعا أنتم عارفين غير رسوم التسجيل بين الفصلين، وغير أنه الطالب بده مواصلات وبده تأمين وبده كتب وبده مصروف شخصي وبده مصروف يومي، ويعني سواء في الجامعة الخاصة أو في الجامعة الحكومية يعني بده مواصلات في الجامعة الحكومية رايح جاي حتى يوصل جامعته، وأيضا في الجامعات الخاصة إذا بده يروح في الباص. فبعتقد اليوم لما نحكي عن هذا التفاوت فعليا هذا التفاوت ينطبق على كل الجامعات وينطبق على كثير من التخصصات، ويمكن السؤال اللي ممكن يسأله أي شخص فينا، هل اليوم فعليا العائلة أو الأسرة الأردنية المواطن يستطيع تحمل فاتورة التعليم؟ هل كلفة التعليم وأسعار الساعات الجامعية تتناسب مع دخل الناس؟ إذا بدنا نأخذ متوسط دخل الأسرة الأردنية قديش؟ 600؟ 700 دينار مثلا متوسط دخل الأسرة الأردنية، هل هذه الساعات أو رسوم الساعات الجامعية الرسوم وأسعار الساعات وغيرها من التفاصيل خلينا أسميها فاتورة التعليم الجامعي، هل فعليا تتناسب مع متوسط دخل الأسرة الأردنية؟ الطالب لما بده يدخل الجامعة أنتوا عارفين الموضوع ما أكيد ما رح يوقف بس أنه بده يدفع رسوم هو أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو خلينا نقول أو سعر الساعة الجامعية، لا، في مواصلات وفي مصروف شخصي وفي كتب وفي نشاطات، وأحيانا إذا كانت الجامعة بعيدة بده سكن، وهذا كله بالنهاية يتجمع تحت ما اللي سميناه قبل شوي فاتورة التعليم الجامعي. اليوم الحديث عن سعر الساعة الجامعية أبدا مش لازم يكون بمعزل عن التكاليف الأخرى، يمكن البعض يقول لك والله الساعة ب20 ولا ب30 ولا ب40، طبعا في ساعات ب200 و300 دينار، بس الأب أو ولي الأمر لا يدفع فقط سعر الساعة، في رسوم بين الفصلين أو لكل فصل، في مواصلات، في مصروف شخصي للطالب. أنا اليوم كرب أسرة أو كولي أمر أتحمل هذه الفاتورة، أنا لا أدرس الموضوع أو لا أنظر إلى الموضوع فقط رسم الساعة الجامعية أو سعر الساعة الجامعية، أنا اليوم بمعزل عن التكاليف الأخرى ما بقدر أطلع، خاصة اللي عنده 2 أو 3 في نفس الوقت. فممكن الطالب اليوم يدرس عدد ساعات معين بالفصل، لكن الكلفة النهائية لا تتوقف مثل ما قلت عند سعر الساعة فقط، لأنه في تكاليف أخرى وفي مصاريف أخرى. وطبعا عدا عن الفرق الكبير في موضوع أسعار الساعات اللي أحيانا يعتبر سعر بعض التخصصات فعليا سعر فلكي وأبدا لا يتناسب مع دخل المواطن. واليوم يعرى كثيرون بيقول لك اليوم كثير من الأسر يعني انحرم أبنائها من التعليم الجامعي أو خسر 2 أو 3 بسبب التأجيل أو بسبب أنه رغم أن معدله عالي راح للكلية وحتى جسر حتى اليوم استطاع أن يحصل على التخصص لأنه في كلف لا يستطيع ولي الأمر أن يتحملها، وفي طلاب انحرموا من هذا الحق في التعليم بسبب عدم قدرة ولي الأمر على الدفع.
واليوم الناس لما تسأل الناس اليوم يعني الناس الناس اليوم تدرس أولادها لأنه بقول لك أنا اليوم الشهادة الجامعية استثمار، استثمار بمستقبله يعني، أو استثمار بمستقبلها. فأنا اليوم كثير من الناس يقول لك أنا يعني هاي قناعة خلص هذا استثمار، فأنا أحاول أوفر الرسوم، رسوم الدراسة وتكاليف التعليم الجامعي شو ما كان، حتى لو بدي أضطر للتقسيط، حتى لو بدي أضطر للاقتراض، حتى لو بدي أضطر للتداين، أو أستغني عن بعض الأساسيات والمصاريف الثانية الموجودة عندي في البيت. بدنا ندرس الولد، بدنا ندرس البنت. فاليوم كثير من الناس يقول لك أنا فعلا مهتم أني أدرس ابني، لكن اليوم أصبح التعليم الجامعي من حق وفرصة، يعني حتى أحسن مثلا وضعي الاقتصادي أعتمد على الأولاد بكرة، أو حتى هم يحسنوا وضعهم الاقتصادي، لا هذا تحول إلى عبء مالي، وقد يمتد هذا العبء المالي إلى سنوات طويلة من الديون والمطالبات. وطبعا أنتم عارفين الأصعب مثل ما قلت قبل شوي لما يكون عند العائلة أكثر من طالب جامعي بنفس الوقت، يعني واحد صار سنة ثالثة وبعدها دخل أخوه بالسنة الأولى، وبده يظل الأب أو ولي الأمر سنتين وهو قاعد يدفع لاثنين بنفس الوقت. وفي ناس عندهم توأم يفوت أول سنة لآخر سنة، في ناس بين ابنه وبنته أو بين ابنه وأخوه، يعني بين الإخوان سنة أو سنتين فقط. فاليوم ما عاد السؤال كم سعر الجامعة، لا كم لازم يروح من دخل الأسرة الشهري حتى يقدروا يدرسوا الأولاد، حتى يقدروا يكملوا تعليم الأبناء. فبعتقد اليوم إحنا لما نسمع عن هذا الموضوع نقول هل أسعار الساعات، وأعود إلى نفس السؤال المهم، هل أسعار الساعات الجامعية تتناسب مع متوسط دخل الأسرة؟ وهذا الحديث سيكون حديثنا اليوم، وأسمع في لرائكم. أنا كنت بشوف جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي انطرح هذا الموضوع ليس بأسعار الساعات، لا هم طرحوا فكرة أنه لماذا هناك تفاوت في أسعار الساعات الجامعية بين جامعة أخرى. برضو السؤال المهم، ليش في تفاوت وليش في أسعار مش منطقية لبعض التخصصات؟ يعني ليش التخصصات التقنية الجديدة أقل تخصص 80 دينار سعر الساعة؟ على شو يا أخوان؟ نعم هناك كلفة وهناك رواتب وهناك مختبرات، وأحيانا في تخصصات فيها تطبيق عملي، كلنا متفقين، بس 80 دينار الساعة؟ فمثل ما قلت النواب تطرقت بعض مداخلاتهم في في في في الجلسة على موضوع التفاوت مثل ما قلت في أسعار الرسوم وأسعار الساعات، وبعضهم قال هذا ارتفاع غير مبرر. يعني مثلا ساعة طب الأسنان بإحدى الجامعات توصل ل200 وبجامعة ثانية تصل ل300 دينار، إلى جانب وجود طبعا يمكن تسميات خلينا أسميها لتخصصات مش موجودة في جامعة موجودة في جامعة، أسعارها بتكون مرتفعة. بقول لك أنا جايب أساتذة وجايب يعني مهيئ بنية تحتية لهذا التخصص الجديد، هذا مش موجود عند غيري، فأنا برفع. فهل باعتقادكم يجب أن تكون هناك رقابة على أسعار الساعات الجامعية، أم أن أسعار الساعات الجامعية لا اليوم تتناسب مع الكلفة، تتناسب مع الـ يعني خلينا نقول كل ما تحتاج الجامعة اليوم حتى تستطيع أن تدرس هذه المساقات الأربع سنوات للطالب حتى يتخرج الطالب بشهادة يستطيع أن يبحث

مش عارف إذا في بحث علمي أو لا، لكن أنا مرة التقيت بأحد الأساتذة قال لي مش عارف إحنا قديش بنصرف على البحث العلمي حتى تسد بعض الجامعات ديونها، حتى تسد بعض الجامعات ديونها. فأعتقد اليوم بالنهاية يعني الطالب بده يدرس، هو ما له علاقة الجامعة قديش عليها ديون، من كان سببا في الديون الجامعية. بالله افتح لي يا عدي على تفاصيل الديون في الجامعات. أنا بدي أقرأ لكم بس الجامعة، أنا أذكر أن جامعة اليرموك طبعا في المقدمة، وقديش اليوم هذا يجعلنا نسأل كل هالرسوم المرتفعة ورسوم الساعات التي تؤخذ من الطلاب، هل ما زال فعلا اليوم يعني موضوع الديون يعني بالفعل تصدرت اليرموك ومؤتها قائمة الجامعات الأكثر مديونية تقريبا ب79 مليون دينار. طبعا احنا لما نحكي عن اليرموك وجامعة مؤتها من الجامعات الكبيرة، اليرموك فيها أكثر من 50,000 طالب، مديونية الجامعة الأردنية 77 مليون، جامعة الحسين بن طلال 47 مليون، جامعة آل البيت 36 مليون، جامعة الطفيلة التقنية 31 مليون. فقط الجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا التي الجامعتين اللتين لا يوجد عليهم ديون، خاليتان من الديون، هذول الجامعات الحكومية. فبعتقد هذا موضوع مهم اليوم، هذه الأزمة المالية شو سببها؟ هذا التراكم للديون شو سببه؟ يعني اللي احنا اذا بدنا نجمع القيمة تتجاوز 200 مليون يا اخوان، ال 200 مليون هاي شو سببها؟ بحث علمي؟ توسع في البرامج؟ مندرس الطلاب على حساب الجامعة؟ شو سببها؟ فبعتقد اليوم في أسئلة كثيرة. أنا يمكن هذا مش موضوع اليوم، لكن موضوع الديون الجامعية خليكم متذكرينه يا اخوان، هذا السؤال كثير مهم لازم نسأل من أين جاءت هذه الأرقام؟ رغم عدد رسوم الساعات المرتفع. والموضوع الثاني مخرجات التعليم عنا، كيف مخرجات التعليم عنا؟ فيعني مرة ثانية إحنا اليوم عايشين في مجتمع، لا يمكن اليوم أن تكون كلفة التعليم منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمجتمع. يعني أنت اليوم المجتمع اللي عايش فيه كلفة التعليم المفروض أن تراعي الكلفة المعيشية التي يعيشها الناس. انت اليوم احنا لما نحكي عن انظمة الدعم والقروض والمنح اللي قاعدة تساعد الطلاب عشان يدرس وبعد ما يخلص يشتغل وبعدها يسدد اقساط ويعني معك 5 سنين، يعني فبعتقد اليوم احنا لما تشوف هذا المنظر وتقرأ عن الصندوق دعم الطالب، شوفوا المخصصات السنوية لصندوق دعم الطالب، شوفوا قديش طالب وطالبة يسجلوا على صندوق دعم الطالب. كمان كم يوم راح يفتح رابط التسجيل لصندوق دعم الطالب، وراح نشوف الأرقام اللي بتشوف بتظهر قديش عدد الطلبة اللي فعلا اليوم محتاجين المنح والقروض صندوق دعم الطالب. أكثر إشي يوجع لما تسمع اليوم إنه طالب ترك الجامعة لأنه مش قادر يكمل، لأنه أهله ما قدروا يسدد الرسوم، أو يدرس فصل ويأجل فصل، اتأخر 3-4 سنين حتى تخرج، أو هذا الفصل مش راح تقدر تدرس لأنه أبوها ما معه يقدر يسدد المبلغ. إذا بدي أقول لكم أنا كبرنامج يعني صباحي، والله عندنا يمكن أكثر من 5 أو 6 حالات في الانتظار ومش عارفين إحنا كيف ممكن نتعامل معهم. لطلبة في الجامعات مش جدد، لا طلبة إشي سنة ثالثة وإشي سنة ثانية، اليوم بيقول لك أنا 300 دينار، 300 دينار تقف عائق أمامنا مش قادرين نسجل ولد. مثل ما قلت كمان كم يوم راح يفتح صندوق دعم الطالب وشوفوا كم طالب راح يسجل. يا إخوان المخصصات السنوية لصندوق دعم الطالب الجامعي في موازنة التعليم العالي 10 مليون من الوزارة، من وزارة التعليم العالي، رفعت إلى 20 مليون، 5 مليون مكرمة ملكية، 5 مليون تقريبا من إيرادات بيع الأرقام المميزة، وإيرادات متأتية من سداد القروض الطلابية. يعني إحنا بنحكي تقريبا عن 40 مليون أو أكثر بشوي، وفي طلاب رغم انه 40 مليون، وفي طلاب ما بيطلع لهم لا منحه ولا قرض. لذلك اليوم انا كولي امر، انا بالنسبه لي التعليم استثمار، نعم بستثمر بابنائي بالتعليم، لكن مش لازم يتحول لدين واصير مهدد اني اليوم اطالب ولا ممكن افوت السجن بسبب موضوع التعليم. المواطن بده يعلم اولاده، وهي مش رفاهيه، يعني أبدا مش رفاهية. لذلك اليوم يعني إن إن إنك تفتح باب التعليم، مش إنك بس تفتح للطالب تقول له هاي الجامعة قدامك روح سجل. ومين ماسك الطالب إنه يسجل في جامعة حكومية ولا بجامعة خاصة؟ لا، اليوم أنا زي ما بقول له بدك هاي الجامعة أمامك بدك تسجل، أنا اليوم كمان بقول لك إذا أنت

مش قادر تدخلها، أنا لازم أعيد دراسة الرسوم والساعات. أنا التعليم يعني أني مش بس أقول له أنت سجل لأنه أنت معك مصاري، وأنت ما راح تسجل لأنه أبوك مش قادر يدفع، لا، التعليم أن تضمن أي شخص أو أي طالب قادر أن يتعلم أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو طالب متفوق اليوم يقدر يدخل ويقدر يتخرج بدون ما تتحول شهادته لسنوات من الديون والمطالبات. آلاف الشهادات المحجوزة في في في بعض الجامعات اللي أصبح اليوم بيقول لك أنا قاعد أحاول أشتغل أي شيء بس عشان أقدر أفرج عن الشهادة وأخذ شهادتي. فمرة ثانية يا إخوان، شو رأيكم بأسعار الساعات الجامعية؟ شو رأيكم بأسعار رسوم الساعات الجامعية؟ هل تتناسب مع متوسط دخل الأسرة عنا ولا لا؟ الأسعار الفلكية لبعض التخصصات خلت كثير من الناس يودوا أولاده يدرس برا الأردن، وخسرت الجامعات الأردنية عدد كبير من الطلبة، مئات الطلبة إذا لا يصل إلى الآلاف اللي يدرسوا خارج الأردن لأنه مش قادر أبوه يدرسوا داخل الأردن. خسرنا هذول الطلاب على حساب جامعات خارجية. اسألوا الناس اللي درسوا أولادهم من مصر، اللي درسوا أولادهم بقبرص، اللي درسوا أولادهم بتركيا وغيرها من الدول وبعض الدول الأوروبية. اليوم بيقول لك سعر الساعة أقل من سعر التخصص عندنا في الأردن، فأنا اليوم بوديه ماكل شارب نايم مسافر عايش بأقل من الرسوم اللي يدفعها بالأردن، رغم أنه بيقول لك أنا يعني اضطررت أني أتخذ هذه الخطوة، ولا أنا حاب يكون قدام عيني وحاب يدرس في نفس البلد وحاب يعني يكون موجود معنا، بس أنا اضطريت لأني أنا مش قادر. فبعتقد اليوم إحنا الطلاب يعني لما تسمع شو اللي دفع أولياء الأمور أنه يدرس ابنه خارج البلد بسبب ارتفاع رسوم الساعات غير المبرر لبعض التخصصات. فهل رسوم التخصصات أو خلينا أقول بعض التخصصات لأنه في رسوم منطقية لبعض التخصصات صراحة، هل رسوم بعض التخصصات في الجامعات أصبحت أغلى وأكبر من قدرة المواطن على تحملها؟ وإيش السبب؟ أنا مثل ما قلت كل هالمديونية الموجودة عندنا، إيش السبب؟ إيش السبب الحقيقي؟ يعني هل ممكن اليوم تقولنا وزارة التعليم العالي ما هو السبب الحقيقي وراء الارتفاع الكبير في رسوم بعض التخصصات؟ يعني في مبرر مقنع لهذه الأسعار ولا لا؟ مثل ما قلت الموضوع له علاقة بالكلفة، يعني هل قد عن جد التخصص مكلف؟ فإحنا السعر منطقي ومبرر والمفروض أن يكون مقنع بالنسبة للناس؟ هل اليوم الجامعات تراعي الظروف الاقتصادية للأهل؟ لما أنا أجي أسجل ابني ليش تأخذ مني كاش وانت عارف أني أنا مش قادر؟ شو المشكلة اليوم لو قسطنا أسعار الجامعات أو رسوب الجامعات على الناس؟ لا، في جامعات يقول لك غير كاش ما بيقبل. فاليوم هل أسعار الساعات باعتقادكم تحتاج إلى وقفة من مجلس النواب من خلال مطالبة بمراجعة هذه الرسوم؟ أو على الأقل تحديد سقوف سعرية مثلا أكثر من هالقد المفروض التخصص هذا ما يطلب؟ وليش مثلا الجامعة اللي في الأطراف أرخص من الجامعة في المدينة؟ ليش الجامعة الفلانية اليوم أغلى من الجامعة الفلانية رغم أنه نفس التخصص ونفس المساق ونفس المسارات؟ اليوم هذا الارتفاع في أسعار الساعات والرسوم هل يهدد باعتقادكم مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب؟ يعني الطالب اللي أبوه معه مصاري يقدر يدرس ومرتاح، والطالب اليوم اللي وضعه الاقتصادي أو العائلة اللي وضعها الاقتصادي خلينا نقول متوسط يعني أصبحوا غير قادرين على تعليمه، فهل اليوم مرتبط بقدرة الأهل المالية؟ وإيش التخصص اللي أنتم تعتقدون أن رسوم الساعة فيه غير مبرر غير مقنع غير منطقي مبالغ فيه بشكل أكبر من غيره؟ إيش هو التخصص أو التخصصات اللي تعتقدوا اليوم فيها مشكلة في السعر؟ وهل فعليا اليوم المشكلة فقط في أسعار الساعات الجامعات الخاصة، ولا المشكلة أيضا تنطبق كمان على كلفة بعض التخصصات ورسوم بعض التخصصات في الجامعات الرسمية الحكومية اللي أيضا أصبحت مرتفعة؟ بدي أسمع أجوبتكم على كل هذه الأسئلة، لأنه مثل ما قلت كمان أيام تبدأ الناس بتقديم الطلبات للقبول الموحد والتسجيل على البرنامج العادي والبرنامج الموازي، والناس اليوم مثل ما قلت قبل شوي في البعض بيقول لك هذا الناجح الثاني وهذا الناجح الثالث في البيت، وفي البعض يلتقي هو أخوه بالجامعة، فكلفة التعليم باهظة وفاتورة التعليم مكلفة جدا على الأسر. فهذا سؤالي لكم، باعتقادكم إلى أي مدى تتناسب أسعار الساعات الجامعية
مع متوسط دخل المواطن، مع قدرة المواطن على اليوم على تحمل كلفة التعليم. بعد موجز الأخبار مع صفية سنبدأ باستقبال اتصالاتكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مجلس النواب يشرع خلال جلسة تشريعية اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. هيئة تنظيم النقل البري تبدأ اليوم التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن اليوم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الأخيرة. إصابة 9 فلسطينيين على الأقل جراء قصف واعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة والضفة. حركة فتح تؤكد إصرارها على إجراء الانتخابات رغم محاولات الاحتلال عرقلتها. وفد قيادي من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قطر تنفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين مستنكرة ما وصفته بالتصريحات المضللة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في مدارس آيل العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيل العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

فات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079 32 29. جريت.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا لكم مرة أخرى، باعتقادكم إلى أي مدى تتناسب أسعار الساعات الجامعية مع متوسط دخل المواطن؟ إلى أي مدى تتناسب مع قدرته على تحمل كلفة التعليم الجامعي؟ وأنا مثل ما ذكرت قبل شوي اليوم، يعني بتحس أنه يعني في أسعار غير منطقية، يعني في أسعار مبالغ فيها بشكل كبير. ولما تسأل بتقول طيب شو السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع الكبير في في في رسوم بعض التخصصات؟ هل فعليا الموضوع يعكس الكلفة ولا ما في مبررات مقنعة لهاي الأسعار؟ بدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أن اليوم بحسب كلفة بحسب خلينا أقول يعني المتوسط دخل المواطن تتناسب الأسعار. وأنا مثل ما قلت يمكن اليوم إحنا في مجتمع المفروض إنه إحنا اليوم ما تكون كلفة التعليم وفاتورة التعليم منفصلة عن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الناس. على 06-516-2020 516-5020 516-2060 عبر الواتساب 07-87-93-92-93.

0: ابدا مع ابو كريم. ابو كريم حياك الله، تفضل.
1: صباح الخير سيدي، كيف
0: هلا ابو كريم، يسعد صباحك.
1: الله يرضى عنك. انا سعيد جدا اول شيء انه هاي اول مره بتحدث معك على اذاعه حياه الفم، وانا مستمعين الشريهين لكم يعني بالحياه في جميع برامجها. الحمد لله،
0: يا هلا
1: بك
0: وبتشرف فيك اخي ابو كريم، تفضل.
1: الحمد لله اني انا اول واحد يطلع يناقشك في هذا الموضوع. اولا بدي اتشكرك على طرحك لموضوع الجامعات والطلاب والاهل.
0: نعم.
1: بداية، وثانيا انا يعني ما بعرف اذا بقدر اني اقول حسبي الله ونعم الوكيل باللي طلع نظام الثانوية هاي السنتين وتجزئة الطلاب الى قطاعات متعددة. الشغلة انت بتحكي عن الجامعة سيدي.
0: نعم.
1: الجامعة انا بحكي لك شغلة، يعني ما بعرف انا الاسباب اللي انت ممكن انك تتواصل مع حدا من وزارة التعليم العالي.
0: نعم.
1: اللي تقدر تسأله الفرق بين الرسوم العادية اللي هي هذه اللي بتكون عن طريق الوزارة وعن الرسم الموازي. رسم الموازي ضعف، اذا مش ضعف ونص عن الرسم
0: التنافس
1: ماشي الحال. والشغلة الأخرى هاي اللي بحب إنه أعرف ليش هذا
0: التفاوت
1: في تفاوت.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية أنا بدي أحكي لك بخصوص المديونية، ليش أنا أدفع مثلاً. أنا عندي بنات تنتين هلا بالجامعة، هلا أيوة. واحدة جديدة إن شاء الله الحمد لله راح تدخل سجل جديد، وفي واحدة صارها سنتين.
0: نعم.
1: وفي عندي ابني الحمد لله ربي أكرمني إنه خلص جامعة، لأنه إجا أول واحد بعد 4 سنوات ونص.
0: يعني الآن اللي بدها تفوت هذا رقم 3 في البيت.
1: نعم صحيح.
0: قديش اليوم فعلياً أبو كريم؟
1: المهندس تخرج الحمد لله رب.
0: كويس ابو كريم، الله يوفقهم. قديش اليوم وانت هي بدك اليوم يعني استعدادا لدخول بنتك الثالثه للجامعه، قديش اليوم الفاتوره كانت مكلفه وباهظه، واليوم انت تنتظر فاتوره جديده على موضوع التدريس الجامعي؟
1: اكون صادق معك. يعني هي فاتت البنت الاولى تنافس على جامعه اليرموك، ولكن والله التكلفه
0: حتى
1: اللي
0: التنافس
1: أنا فاتت التنافس على اليرموك.
0: قديش كانت الساعه؟
1: يمكن بحدود 34 ولا 35.
0: 34 دينار تنافس.
1: 34 دينار.
0: طبعا انا كنت اقول ابو كريم قبل الموجز انه انا كولي امر او كشخص اليوم قاعد بدفع لابنائي، انا ما بطلع بس على الرسوم.
1: 100%.
0: انا اليوم عندي يعني عندي كلفه كامله تبدا من الرسوم ولا تنتهي في المواصلات والمصروف الشخصي.
1: طيب
0: والكتب وغيره.
1: اكون صادق معك والله. ما بتكفيها 7 أو 8 دنانير باليوم.
0: ما صح بالله. صح 100%.
1: والله ما بتكفيها، لان بدها تنزل على اربد، بدها تاخذ مواصلات.
0: نعم.
1: عندك دينارين او دينارين 20 قرش، دينارين 30 قرش.
0: نعم.
1: الله يكثر خيرهم شركه المواصلات اللي بمجمع عمان. وبدك تاخذ رايح جاي المواصلات الباص السريع.
0: نعم.
1: يعني فاهم علي؟
0: صح. في طلاب كل يوم دوامه، فهو مضطر يأخذ سكن إذا كان بمحافظة لمحافظة مثلا.
1: 100%. هلأ أنا ليش كمان السؤال الآخر. يعني هلأ أنا مع كل الحب والاحترام لجميع القطاعات الموجودة، سواء كانت جيش ولا مكرمة معلمين ولا مكرمة هذا، ليش هذاك إنه مثلا أنا بنتي جابت خلينا نفرض 70 ولا 74 ولا 75، ليش بنتي يحدد لها إشي معين وابن اللي بيكون يعني موجود كان في قطاع معين بهذا وطالع مثلا بسموه جسيم أو ما جسيم وإشي مثل هيك بفوت بأريحية برسوم مخفضة؟ يعني مش عارف هل هو ليش ما يفوت انها تكون الساعات اللي هو بدفعها نفس الساعة اللي انا بدفعها؟
0: هسه شوف تضحيات. شوف وانا بدي اوقف على هاي النقطة، يمكن كل سنة ينحكى فيها وكثير بسمعها من الناس. هذا الاشي اللي انت تحكي فيه هو فقط لابناء الاجهزة الامنية، سواء الجيش او الاجهزة الامنية الاخرى. بعتقد اليوم لا يمكن ان يوازى تضحيات اللي تقدمها الاجهزة الامنية مقارنة باي قطاع اخر في الدولة، لا تعليم ولا معلمين ولا جامعات ولا اي قطاع ثاني. فهاي المكرمة بعتقد اليوم احنا يعني لازم احنا اليوم نكون حريصين بانه ننظر من هذه الزاويه. اليوم اللي الناس تقدموا اليوم في، او خلينا اقول العامل في الاجهزه الامنيه، على الاقل يطلع له مكرمه يعني لابنائه، بعتقد يمكن هذه من ابسط الامور اللي ممكن تكون موجوده. لكن انا مثل ما قلت احنا مش مشكلتنا اليوم مثلا بألف ولا بألفين ولا بخمسة ولا بعشرة اليوم أبناء من يعني أبائهم موجودين في القوات المسلحة. قد ما مشكلتنا اليوم بسعر الساعة الجامعية اليوم، هل سعر الساعة الجامعية منطقي مقارنة بدخل الناس وتوصل دخل الأسرة؟ قديش متوسط دخل الأسرة تقريبا؟ 600-700 دينار أبو كريم؟
1: سيدي أنا والله فكرت إني أنا رحت طلعت على الهواء، ولكن أنا بحكي لك لا، هي مو حتى بتعرف والله لو بكون راتبك 1000-1500 دينار ما رح يكفيك أقسم بكتاب الله. بين إنه مواصلات وبين إنه أنت شخصي، وأنت كمان في عندك مصروفك، أنت مصروف بيتك، مصروف أولادك كمان، هدول عندك اثنين،
0: يعني الكلفة النهائية مش بس قديش عدد الساعات وأضربهم ضرب سعر الساعة.
1: يعني قول هاي مقدور عليها، يعني ممكن أنت يعني
0: المصاريف الأخرى اللي تضاف للفاتورة 100%.
1: تسلم سيدي. يعني أنت لو بدي أجي أحكي عن البنات تنتين هلا بدهم 8 دنانير 16 دينار. يعني أنت قديش يوميتك، أنت لو بتشتغل راتبك 1500 دينار قديش بيكون يوميتك؟ يعني معلش يعني
0: أشكرك.
1: في عندك كهرباء في عندك مي، في عندك أنت سيارتك اللي هذا أكلك شربك، يعني مش معلوم هذا.
0: وانت مش عامل شيء، طبعا كلنا عارفين 100%.
1: وانت مش عامل شيء. وانا بحكي لك يعني لما انا حكيت عن الجسيم، انا لا اقلل بانجازات الامن او الجيش، ولكن انا لما واحد انا بشوفه، انا بعرف واحد طالع جسيم اقسم بكتاب الله مستعد بهد حيطه، بقول لك انا طالع جسيم لانه انا عندي مشكله في ظهري، ويعني وعنده شغل ثاني وشغل ثالث. فيعني ليش انا بشوف هذا الانسان؟
0: شوف عشان تكون يعني انت بالصوره تكون الامور واضحه لك، موضوع الجسيم له علاقه بالرسوم ولا علاقه له بالتنافس على المقعد. التنافس على المقعد هو من خلال منظومه المكرمه. التنافس على المكرمه ما فيها جسيم داخل التنافس، اوكي؟ فبس هاي النقطه عشان تكون لك. هذاك له علاقه بموضوع الدراسه مجانيه، موضوع الماجستير والدكتوراه وما الى ذلك. على العموم مره ثانيه حبيت اوضح لك، لكن هذا مش موضوعنا. شكرا ابو كريم. ام تالا تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: هلا ستي، عليكم السلام.
2: يسعد صباحك سيد ليث. أنا بدي أدخل في الموضوع سريعا علشان ما أطول عليك. أنا عندي بناتي توأم الحمد لله نجحوا بالتوجيهي. طبعا عندي دانا الفرع الصحي جابت 98.3،
0: ما شاء الله.
2: ويارا أختها التوأم، طبعا يارا الحمد لله رب العالمين ذوي احتياجات خاصة، جابت 67.6. طبعا هي نظام بيتك،
0: يارا البيتك.
2: يا ربتك
0: يا ربتك
2: اللي هي وضعها خاص.
0: اوكي
2: نعم. هلا سيد ليث، بالنسبه لدانا لما قدمنا لها على القبول الموحد، طبعا ساعات هي حابه طول عمرها تدرس طب اسنان. نعم. يعني مش طب بشري، طب اسنان. فجينا احنا نقدم لها، طبعا عندك احنا سكان الزرقاء.
0: أيوة.
2: جينا نقدم لها بالهاشميه سعر الساعه 150 دينار، اليرموك سعر الساعة 100 دينار.
0: نعم.
2: غير جامعة أخرى 85 دينار.
0: هلأ
2: الطب البشري بمؤتة 100 دينار، في جامعات الجنوب 150 دينار.
0: نعم.
2: ما في خيار عندها إلا الجامعة الأردنية وجامعة التكنولوجيا اللي يعني ها سعرهم مناسب بالنسبة إلنا. طيب
0: قديش الهاشمية؟ قديش الهاشمية كونكم بالزرقاء؟
2: احنا سكان الزرقاء.
0: كم الهاشمية؟
2: لا احنا سكان الزرقاء برحمة، بس انا اذا وضعت خيار الهاشمية الساعة 150 دينار.
0: 150
2: فاذا انا جيت بدي احطها على 150 دينار لا باكل ولا بشرب لا انا ولا عائلتي. تمام؟ هسه ابوها موظف وانا موظفة.
0: نعم.
2: تمام؟ لكن انا عندي طالبة جامعية بالجامعة الاردنية بتدرس تمريض.
0: نعم. كم ساعتها؟
2: عليها
0: كم ساعة التمريض بنتك بالجامعة الأردنية؟
2: الأردنية هي اسم الله عليها جابت 94.20، وما صح لها تدرس أي إشي ثاني تنافس حتى بوضعنا غير تمريض. وساعتها 15 دينار تنافس، وما شاء الله عليها مبدعة يعني.
0: يعني أنا سؤالي يا أم تالا، شو رأيك بهذا الارتفاع الكبير في الرسوم؟
2: والله يا سيدي أنا بالنسبة لي كطالبات عندي بناتي متميزات وجايبين معدلات عالية، حتى ما أروح أدفع عليهم هيك مبلغ؟ طب أنا من وين أكل وأشرب؟ أنا عندي عائلة، أنا عندي أربع بنات.
0: نعم.
2: وأنا موظفة وأبوهم موظف، يعني بنطلع. نعم. إحنا من الساعة 5 الصبح بنرجع الساعة 5 المساء. يعني بنركض بنركض عشان نربي هالبنات، يعني خصوصا البنات بدهم مستقبل، بدهم يدرسوا. أروح أنا والله أدفع كل هالمبالغ على الجامعات ليش؟ طب
0: يعني إذا بدنا نقول إذا 100% أم تالا، إلى أي مدى باعتقادك تتناسب هاي الأسعار مع قدرة الناس اليوم؟
2: والله لا تتناسب نهائيا،
0: لا تتناسب
2: نهائيا، هذا حرام، إجرام صراحة، إجرام هاي الأسعار.
0: وقديش يعني وقديش تقريبا
2: وقديش تقريبا في 150 ساعة؟
0: وقديش تقريبا في مصاريف أخرى تضاف على فاتورة التعليم كمان؟
2: بالإضافة كهرباء، مي، غير مصروفهم. يعني أنا تالا أبوها بيوصلها لباب الجامعة وبجيبها من باب الجامعة، وبدها 5 دنانير باليوم كمان غير إنه بيوصلها، عرفت كيف؟
0: نعم.
2: يعني وضع الناس في البلد مش وضع والله أحط 150 دينار في شو اسمه على الساعة.
0: صح، في اشياء
2: وبناتي
0: بتحس...
2: يعني الحمد لله اللي جايبه 98 و13 يعني... بتقول لها لا ما في تدرسي طب،
0: وفي
2: ادرسي لك شيء بحدود ما قدرتنا، حرام.
0: صح، في تخصصات صراحه الرسوم الساعه مبالغ فيها كثير. تسلمي ستي.
2: بالاضافه سيد ليث، بس خليني اضيف شغله مهمه جدا. انا عندي يارا وضع خاص، عندها ضعف سمع حسي شديد، انجاز كبير. يعني انا بالنسبه لي 67 اللي جابتهم يارا افضل من 98 اللي جابتهم دانا، ولكن يارا عندي تجميل تخصص بدك، اقسم بالله يا سيد ليث، اني اصحى على 5 الفجر الاقيها لسه قاعده على الكمبيوتر تنجز واجباتها. وهي وضعها خاص. بالاخر لما انا اجي اقدم لها ما الاقي غير كليه، طبعا هي عندها نجاح كليه بالتربيه الاسلاميه جايبه 24، فانا بقدم لها على الكليه. فيا سيدي جيت أقدم لها على الكليات، لها كلية بالحصن والثانية بالكرك وتخصصات مش هالتخصصات. طب ليش أنتوا حطيتوا لنا نظام بتك وإحنا حاطين أولادنا الضعاف في نظام بتك علشان يطلع إشي إلهم في المستقبل؟ لأنهم هذول الاحتياجات الخاصة هم أهم إشي في المجتمع. يعني هذول يعني من غير شر بكرة لا رح تتجوز ولا حدا رح يطلع عليها ولا إشي. طب هي بدها تشتغل، بدها تعيل نفسها، وأنا وأبوها مش دايمين لها. طب أنا لما ما بدي ألاقي لها إشي تدرسه وتقوم بحالها، لإيش يعني هذا التخصص أنتوا حاطينه؟ هلكتونا بالبتك، وبالنهاية ما في تخصصات. أنا أروح أزيتها بالحصن ولا بالكرك، كيف بدها تدبر حالها وهي ذوي احتياجات خاصة؟
0: الله يوفقها يعني إن شاء الله ستي. بدي أعطي مجال للآخرين وحتى يشاركوا معنا. شكرا، وصلت الملاحظة، إن شاء الله يكون في شغل على الملف اللي تفضلتي فيه. حسين سليمان، هلا أخوي حسين.
3: صباحك
0: سيد، صباح الخير أخوي حسين. هلا
3: صديقي، الموضوع بس للجامعات الحكومية ولا الجامعات الخاصة كمان؟
0: كل الجامعات.
3: يعني أنا بدي أسألك، أولادي بس نقدم لتلافس وما يطلع لهم مش في الجامعات الحكومية، نضطر للجامعات الخاصة. فيش يعني وزارة أو ناس مسؤول عن الجامعات الخاصة تحدد رسوم الاشتراك؟ يعني أنا رسم الاشتراك في الجامعات الخاصة أحد الجامعات وصل 550 دينار رسم الاشتراك.
0: هذا قصدك رسوم الفصل، رسوم التسجيل؟
3: الفصل، أيوة رسوم الفصل.
0: مش هذا بعيد لسه، أنت ما دفعت حق الساعات.
3: لسه أنا بحكي لك عن رسم الفصل 550 دينار. الساعة نفسها بتكلفك كمان أقل إشي 70 ل90 ل100 ل120. يعني أنت تدرس صيدلة في أحد الجامعات ساعتها 125 دينار. ما طلع لها في الجامعات الحكومية، اضطرت إن أوديها لجامعة خاصة مع إنه معدلها 95.3، وديتها لجامعة خاصة. يعني رسوم أنا بتفاجأ فيها. هذا
0: في رسوم 250 و300 دينار،
3: والله العظيم.
0: أنا صديقي والله يتواصل، كنت أحكينا وياه السنة الماضية بهيك أيام، بيسجل بنته بإحدى الجامعات الخاصة بطب الأسنان 250 دينار. والله 250 دينار.
3: طب يعني أنا هاي الجامعات الخاصة ما في حدا مسؤول يعني في الدولة أو يعني حكومة تقرر رسومهم لهالناس اللي بيطلع لهم مش في الجامعات الحكومية؟
0: صح. يعني شو رأيك بموضوع الأسعار؟ خلينا نقول بكل التخصصات،
3: يعني
0: هل في مبرر لهذا الارتفاع الكبير؟
3: ساعة ابني أنا درسته في الهاشمي، ساعة الساعة 60 دينار اللي هو تسويق إلكتروني في الجامعة. حاليا بدرس في الجامعة الهاشمية 60 دينار، وغير رسم الانتساب الفصلي هذا، وغير مواصلاته وغير مصاريفه الشخصية. طب أنا عندي 5، أنا هاي ابني 5 في الجامعة. طب أنا مثلا زي هيك ما حدا يعني من هالدولة تفكر إنه تحدد رسوم لكل الجامعات؟ بس الجامعة الأردنية رسومها رخيصة وما حدا بيطلع له. يعني الجامعة الأردنية
0: على الأقل اليوم أنا إذا يعني بديش أحدد، على الأقل أحط سقف واضح للأسعار غير المنطقية مثلا.
3: بينه وبين يعني
0: صح.
3: اليوم يرحمها الناس يرحمها العالم.
0: لازم يكون في مراعاة للظروف الاقتصادية للأهل. لازم لازم لازم. أنا مثل ما قلت هاي نقطة يعني عدت أكثر من مرة، لا يمكن أن تكون تكلفة التعليم الجامعي في دولة منفصل عن الواقع الاقتصادي الذي تعيش الأسر في نفس الدولة. يعني مش معقول اليوم أنا تكون تكلفة التعليم الجامعي وأنا عارف متوسط دخل الأسرة الأردنية يمكن 600 دينار 700 دينار وأقول له والله الساعة 300 ولا 200 ولا 150 يعني حتى 80 دينار يعني مش عارف. طيب شكرا حسين. أبو أسامة تفضل.
4: صباح الخير.
0: هلا أخي أبو أسامة.
4: الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي تفضل أبو أسامة.
4: يا سيدي هلا أنت بالنسبة للموضوع اللي أثرته موضوع يقود مضاجع الأهالي الطلبي كلياته. أولا
0: يعني المفروض أنه كل حدا اليوم فينا عنده أولاد وبيفكر يستثمر فيهم بالتعليم أكيد رح يأثر.
4: يا سيد ما أنت بده يستثمر لما يكون فيهم عنده فلوس. هلا بسألك سؤال يعني أنا لا عندي إحصائيات ولا شيء. معدل الرواتب في الدولة قديش بدها تتراوح؟ من نحكي من 400 من 500 إلى 600 دينار بدها وضع معدل كبير يعني أنا متفائل فيه. طيب كلفة الطالب العادي قديش بدها تكلفه يعني وفي الجامعة الحكومية يعني هنالك أول شيء في تباين في الأسعار ما بين الجامعة والجامعة يعني
0: تفاوت صح.
4: أسعار الجامعة الأردنية
0: نعم.
4: مختلفة عن الجامعات الثانية. عرفت كيف؟ اثنين الكلفة الطالب نفسه زي ما تفضلوا الإخوان وتفضلت أنت بالنسبة ما بتت يعني ما بتيجي بس على الرسوم الجامعة. طب ما في عندك
0: في تكاليف أخرى صح صح حكينا فيها صح غير أبو أسامة. نعم
4: النقطة المهمة جدا جدا اللي هو أنت بالنسبة لك كفيل أنه أي عائلة عندها طالب أو طالبين في الجامعة ظل مديونة طول حياتها
0: طول حياتها؟
4: آه طبعا. ليش؟ لأنه أنا بدي أسألك سؤال خلص الطالب الجامعة وين الوظيفة اللي بدها تستنى؟ السؤال يعني أنت هلا بعد ما تخلص الجامعة أنت ما خلص.
0: أنا قبل كم يوم كنت أقرأ خبر على موضوع الوظيفة فكنت حتى بحكي أنا وزميلتنا مؤمنة بقولها يعني إذا موضوع الطب كان الخبر على موضوع الطب القبول الموحد هذا الخبر من القبول الموحد يقول أن الطب اللي هو الطب البشري وطب الأسنان يقتربان من قائمة التخصصات الراكدة.
4: أكيد
0: يعني فعليا فأولادنا قاعد يدرس وندفع عليهم آلاف الدنانير وبالآخر الصف على اليمين. ها
4: يعني يا أبو زيد خلينا نحكي
0: أنت عندك خريجين أبو أسامة ولا طالب؟
4: لا أنا ما عندي. لا أنا في عندي على مقاعد الدراسة بالجامعة
0: لسه.
4: أنا يعني أنا ابن لسنة.
0: قديش تدفع عليهم؟ قديش تدفع عليهم؟
4: هلا مثلا أنا بنحكي الجامعة في الجامعة الهاشمية بدفع رسوم الجامعة كل ساعة 85 دينار.
0: 85 شو التخصص؟
4: طب بشري.
0: طب بشري
4: عرفت كيف؟ هذا أنت بتحكي عن الرسوم. طب بدوش كمان شهريا لا يقل عن 250 دينار مصاريفه الشخصية ومستلزماته وبدو كذا. فيعني هو عبارة عن استثمار كبير كبير كبير.
0: غير الطالب الجامعي عندك حد ثاني هسه على الجامعة في الجامعة؟
4: لا الحمد لله رب العالمين. أنا بالنسبة لي أنا فيش إلا ابني أسامة اللي في الجامعة وبنات الثاني خلصوا من سنوات يعني كانت الأمور لسه أخف وأحسن لسه نوعا ما.
0: واشتغلوا البنات اللي درسوا خلصوا؟
4: لا والله ما اشتغل. في عندي بنت قاعدة لغاية الآن ندور على وظيفة صار لنا 4 سنين.
0: شو تخصصها؟
4: اقتصاد أعمال من الجامعة الأردنية تخصص يعني معدل جيد جدا ولغاية الآن ما لقيناش ولا شيء.
0: ما هذا اللي كنت أحكي فيه إنه بندفع آلاف الدنانير بالآخر لا يجد أبنائنا وظيفة في سوق العمل وهي مشكلة صراحة.
4: يعني أنت كل التخصصات اللي بيحكي لك تخصص راكد. طب شو بدهم يدرسوا الجماعة يعني معلش؟
0: صح صح صح
4: يعني انت لما
0: تقريبا يعني معظم تخصصاتنا اما راكده او مشبعه. صح صح
4: يعني انت مش بتحكي. انا ما حكيت على الدراسه بحد ذاتها اخي ابو زيد يعني انا ما بعد الدراسه انت تقول انا وفرت له رسوم الجامعه وتكاليف الدراسه. طيب هاي الرسوم سواء كنت انا معي او متداين ما مش بدها تنسى. اذا واذا ما كان في انتاج بالنسبه لإله طب كيف بده سيد كيف بده
0: 100% هذا المكتب فيه. تسلم سيدي والله يوفقهم. محمد اشرعه تفضل. محمد
5: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا اخوي صباح الخير
5: كيف حالك؟
0: يا هلا والله تفضل محمد.
5: طبعا والله يا ابو زيد انا بستغرب من اللي بعض الناس اللي بيعترض على المكرمه الملكيه وعلى الجسيم المتقاعدين.
0: محمد الى اي مدى انا جاوبت عن هذا الموضوع، الى اي مدى باعتقادك تتناسب اسعار الجامعات مع دخل المواطن؟
5: والله العظيم انه في اسعار عاليه كثير بالجامعات يا ابو زيد الجد. يعني بس يعني انا اللي بدي احكي، انا قبل شوي واحد دخل مداخله
0: جاوبت، انا جاوبت على الموضوع. سمعتني يا محمد؟
5: سمعتك
0: خلص، احنا جاوبنا ويمكن يعني هو كان عنده شيء ما كانش واضح وحاولت اوضح له، واحنا كلنا عارفين أنا انه وانا بدي اعيد نفس الكلام، احنا كلنا عارفين ان تضحيات الاجهزه الامنيه لا تقارن باي قطاع ثاني، فاكيد اكيد هذا الاشي واضح للجميع. يلا احكي على
5: يعني ما انا والله يا ابو زيد لما خدمنا بالقوات المسلحه الحمد لله ولنا الشرف تقاعدنا بالجيش.
0: نعم.
5: يعني ما اخذنا الجسيم او اخذنا المكرمه عن عبث، يعني هيك قالوا لنا خذوها مع السلامه.
0: نعم.
5: يعني خدمنا 20 سنه، الواحد خدم زهره شبابه بالقوات المسلحه الحمد لله رب العالمين. فانا لما اخذت هاي حق مكتسب الي من جلاله الملك الله يطول عمره.
0: نعم.
5: فاحنا كمتقاعدين عسكريين معنا جسيم او معنا مكرمه ملكيه، بدرس ابني على واحده منهم يا مكرمه ملكيه يا جسيم.
0: وانا وضحت له انه ما له علاقه بموضوع موضوع المقعد تحديدا، هو المقعد واحد مش هون وهون، بس هو له علاقه بموضوع الرسوم تحديدا. تسلم محمد، واكيد مثل ما قلت قبل شوي هاي تضحيات اكيد كلنا مقدرينها. ابو اصيل حياك، تفضل ابو اصيل.
6: الله يبقيك يا اخوي ليث وبارك الله بيك، وانت اجبت على الموضوع، انا ما بقدر اكرر، لكن انا ما احب هذه استطرادا انه واحد يخدم وياخذ راتبه وياخذ اجازاته وياخذ كل اللي له، بالتالي يكون محمل الوطن جميله انه خدم بالمنطقه الفلانيه ولا المنطقه العلانيه، هذا استطرادا. كلنا انا بشتغل حداد بخدم الوطن، وهذا بيشتغل على التاكسي بخدم الوطن، كلنا بنفس الامر، لا احد يحملنا جميله انه خدم المكان الفلاني ولا المكان الفلاني. سيدي العزيز، انت سالت وتقريبا يعني انا بدي اجاوبك على سؤالك، والسؤال الشق الثاني انت اجبته، هل يتناسب التعليم الجامعي او المصاريف الجامعيه مع دخل المواطن؟ تقريبا اذا بدنا نقول 90% او 80% من دخل المواطن الاردني لا يتناسب. طبعا فضلا عن زي ما تفضلت.
0: طب كيف انا اليوم كلفة التعليم لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي للمجتمع، كيف هاي بدها تزبط؟
6: ايوه يعني انا هذا اللي بدي اياه، يعني تقريبا انت الاخ ابو اسامه اخر دقيقتين اخر دقيقه من من من المداخله تبعته انت تقريبا يعني اجبته، انت سالته هل البنات متوظفين؟ لا، واحده 4 سنين قاعده وواحده الى اخره. انا بنتي عسني تخلص الجامعه ما راحت على نفس التخصص، عندي ابن على مقاعد الجامعه الان وانا اعرف انه مش راح يروح على نفس التخصص، وعندي بنات ان شاء الله على الدخول على الجامعه وانا اعرف انه. فاذا احنا كمواطنين اردنيين للاسف نحن نراكم الاخطاء. الآن أنا أسألك يا أبو أخوي لي، الآن لو أجبت الدولة على سؤالك وقالت لك خلاص إيش اللي بدك إياه، لا يتناسب وبدنا ننزل لكم، يعني هذا هي الزبدة، بالتالي بدنا ننزل من الرسوم الجامعية للطلاب.
0: إحنا على الحالتين مديونين ومديونين يعني.
6: أيوة مظبوط. طيب
0: الرسوم فلكية والجامعات عليها ديون، فخلينا ننزل على الناس. ها
6: انت اجبت على الشق الثاني بانه عندنا رسوم وعندنا مختبرات وعندنا المصاريف المتعارفه
0: بنية تحتيه ورواتب وغيره.
6: مضبوط ولا لا؟ طيب اذا ايش الحل بالتالي يا اخي؟ انا لو اليوم حتى ترضى يا مواطن، انا كدوله بدي اتحمل او كحكومه انا بدي اتحمل كل التكاليف هذه حتى تكون انت راضي.
0: انا اليوم انا كمواطن اليوم بدي ادرس اولادي، هذا مش رفاهيه يا سيدي.
6: لا ماشي، ما انا بقول لك انا بالتالي يعني انا احنا حتى نصل لنهايه الامر لو سوينا التعليم مجاني، الجامعات مجاني، هل سوق العمل يعني هذه المخرجات اللي من الجامعات هل نستقطبها بما ينفع الدوله؟ للاسف لا. يعني احنا اليوم عندنا عدم المؤاخذه، البطاله اللي احنا قاعدين نشوفها مش قاعده تصب بالمصلحه، يعني الجامعات مخرجاتها مش رايحة للفائدة اللي احنا نبحث عنها حتى نرتقي حتى نطلع حتى نخلص من المديونية.
0: 100% هذا طبعا ملف ثاني مهم اللي تفضلت فيه، ملف ثاني يحتاج لحلقة لها علاقة بطبيعة التخصصات والمخرجات بماذا يحتاج سوق العمل. تسلم أبو أصيل. أبو جهاد تفضل.
7: السلام عليكم.
0: هلا سيدي. عليكم السلام
7: أخي الكريم. أنا شغلة بستغرب فيها أنه طريق الجامعات بطريقة التفكير وأخذ الطلاب كل التفكير للأسف مبني على المبدأ اللي هو التجارة المادي، مع أنه يعني صرح علمي مفروض يكون مبني على صرح تفكير علمي، يعني زي ما انت حكيت في تخصصات مشبعة وتخصصات راكدة، ومع ذلك ما بوجهوا الطلاب الجامعات.
0: يعني هم وجهوا قبل فترة واستحدثوا بعض التخصصات وألغوا بعض التخصصات
7: في
0: خاصة تقنية اللي استحدثوها، بس لسه سوق العمل عندنا ما بقدر يستوعب كل الأعداد.
7: أسا بالنسبة للطالب اللي بيشتغل، يعني راتب، أنت بتعرف الراتب الحد الأدنى اللي هو 290 دينار. هذا ال 290 دينار بيقدر يتحمل الساعة تكون 20، طبعا هم بتكون 45 وبيعطوه خصم 45% 50%، فبيقدر أي إنسان سواء فتاة أو شاب بيقدر يشتغل الشغل 300 دينار ويصرف على حاله مع خصم، يعني يطلع عليه تقريبا الساعة بحدود ماكسيمم حد اعلى 30 دينار، بين 20 ل 30، بيساعده ممكن اهله بشيء بسيط. لكن اللي احنا بنشكله انهم بتطلعوا انه يزيد ويرفع عليه القيمه زي المواصلات واجبار. طب ممكن واحد يكون جنب الجامعه، يا اخي اعملهاش اجبار 100%، اعملها على 75%. انت بهمك انك تربح، بس مش انك يعني انك تجعلها تجاره. احنا هذا اللي بهمنا. هل عمرك سمعت انه الجامعه وصلت طالب انه هو يصير متفوق من الفصل الاول للاخير لانه بيعطوه امتيازات او بيعطوه رعايه اللي يتفوق؟ لا، هم بيدوروا على واحد متفوق ومعدله عالي، بيقولوا له صحيح بنعطيك منحه، عشان يقول والله صار عندنا واحد يتخرج على الدفعه كامله كان معدله 99. بس كم واحد عندك من هذا الكلام؟ هذا للاسف واحد. يعني احنا توجهنا لانعاش الطلاب بالناحيه العلميه داخل الجامعه مفقود، مش موجود. يعني احنا كل الكلام مادي انه هذا التخصص لانه الطب الكل بيطلبه هذا ب 200. طب يا اخي في تخصصات الصناعيه اليوم اللي انت بدك تعمل عليها رقابه ومش موجوده غير دبلوم سنتين او بالتصريح المهني التدريب المهني، بامكانك تجعلها جامعيه زي الخراطه. هذا ما هي الخراطه بتهم للصناعه، وانت مش سائل عن الصناعه. احنا بدنا الناس تدربهم يصير مهندس خراطه، يصير فنان في صنع الالات، حتى يصير عندنا صناعه. هاي الجامعات ايش بتخرج؟ بتخرج كله اكاديمي اشراف شغل مكاتب، احنا بدنا عملي. ما في الجامعات مش مهتمه في الناحيه العمليه. وشكرا.
0: اشكرك اخوي عمر، تفضل. عمر، هلا اخوي عمر.
8: الو، صباح الخير.
0: صباح الخير،
8: يعطيك العافيه اخي.
0: هلا اخوي عمر، صباح الخير.
8: والله صراحه بالنسبه لموضوعك مهم جدا في هذا الوقت. الصراحه المشكلة غير مناسب بالنسبة للرسوم الجامعات والهرم، صراحة متعب للأهالي.
0: نعم.
8: مثلا أنا عندي بنت مثلا في جامعة، صراحة ما بقدر أدفع مثلا كل سنة، مثلا بضطر أخذ مثلا قرض أو معين إشي أداين حتى أسجلها.
0: نعم.
8: بتحس إنه أمرات أنت مثلا كالجامعات الحكومية مع الخاص مش هالفرقية صارت كثير.
0: صح.
8: ما أنا أحطها بخاص لسه أحسن لي.
0: نعم.
8: لأنه هذا مصروف، اللي عندك مواصلات بدك مصروف إلى، هذا متعب جدا صراحة.
0: نعم.
8: لابد مثلا يكون في أقل من هيك الأسعار.
0: نعم. يعني
8: صراحة
0: تفضل.
8: لابد يكون مثلا تسعير الدولة مثلا المدارس الحكومية أقل بكثير. حتى الواحد يقدر، اللي عنده مثلا 2 أو 3 في الجامعة والله مصيبة صراحة.
0: صح، مش كل في عالية. صح.
8: خليت في لي طلب عندك.
0: أسف.
8: أنا بحكي معاك من منطقة المستندة. هسا في عندنا مدرسة المستندة، حكيت معاك مرة على الهواء. هذه المدرسة مسكرة ونقلوهم طلابهم على مدرسة بعيدة. الفصل اللي فات معظم أهالي الطلاب ما ودوا أولادهم على المدارس بسبب ما في معهم قدرة يودوا أولادهم بمواصلات. وهي بده يبلش الفصل ولسه ما انحلت مشكلة المدرسة المستندة.
0: صيانة؟
8: والأهالي
0: يعني
8: بقول لك ما معنا مصاري.
0: المدرسة فيها صيانة ولا إيش؟
8: فيها صيانة، نقلوها مع مدرسة بعيدة شوي.
0: طيب ما عندي معلومة بخصوصها والله، خلنا نتأكد من حياسات.
8: والله يا ريت، لأنه صراحة والله مصيبة. إحنا عندنا
0: اسمها مدرسة المستندة؟
8: المستندة
0: الأساسية؟
8: الأساسية للبنين. أوكي.
0: سجليها بالله عندك. ماشي صديقي، ولا يهمك. شكرا لكم جميعا، سأعود إلى رسائلكم عبر الواتساب. بدي أروح للدكتور إبراهيم القرالة، رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب. سعادة الدكتور، صباح الخير.
9: صباح النور. صباحك يا
0: خليل. هلا سيدي. يمكن كثير من الناس بيقول لك أنا إذا بدي أخذ متوسط دخل الأسرة عنا بين 600 و 700 دينار، لكن حتى لو كان أعلى من ذلك اليوم إذا كان عندك أكثر من واحد في الجامعة ستكون يعني الكلفة جدا عالية. يعني يمكن أنتوا أثرتوا في المجلس موضوع التفاوت بين جامعة وجامعة، سواء جامعات حكومية أو جامعة خاصة، لكن أنا اليوم مش بس التفاوت، أنا اليوم بدي أحكي بأسعار الساعات الجامعية. هل باعتقادك اليوم الرسوم مبالغ فيها، ولا باعتقادك لا في مبررات مقنعة لهذه الأسعار؟ تفضل.
9: الله يجزيك خير. إذا إحنا الآن يعني بصدد مذكرة من اللجنة اليوم، يعني سترسل إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لإرسالها للجامعات الحكومية الخاصة لتزويدنا بسعر الساعات، يعني رسوم الجامعية الفصلية والساعات. الصراحة في تفاوت كبير ما بين حتى الجامعات الخاصة، في تفاوت. بعض التخصصات موجودة يعني بتصل مثلا ساعة 90 دينار تلاقيها 40-45 دينار جامعة.
0: في تفاوت كبير صح.
9: مش الصراحة غير مبرر، يعني لو أنت تقول فيه يعني نسبة 10% 20% زيادة، لكن تحكي 100%
0: نعم
9: وبزيد. حتى الرسوم الفصلية بتلاقيها بجامعة مثلا 150 دينار 200 دينار، بعض الجامعات 400-500 دينار. طبعا هذا رقم كبير يعني مش سهل.
0: صح.
9: احنا الصراحة يعني بدنا الآن توضيح من الجامعات شو سبب الأسعار حتى في الجامعات الحكومية،
0: شو سبب التفاوت، ولا شو سبب انه الأسعار كلها عالية؟
9: يعني عالية التفاوت الأسعار غير هيك. لا هو الآن في أسعار معقولة يعني موجودة.
0: في أسعار معقولة صح، بس في أسعار اليوم غير منطقية وغير مبررة صراحة.
9: لا هو بعض الجامعات صراحة يعني في ميزة لها الجامعة كاعتمادها كمخرجات، في تفاوت ما بين الجامعات، وإحنا الآن موجودين وشايفين شو الوضع الجامعات. لكن بالمقابل أنت عندك يعني بعض تخصصات قوية في جامعات، وجامعات يعني ممكن التخصص يكون أقوى من جامعة حتى لو كانت جامعة مصنفة قوية، لكن في جامعات معينة مختصة بهذا التخصص أقوى من الجامعات المعتمدة. بس أنا عندي شيء عرفت آخر اللي هو الجامعات الخاصة. يعني الجامعات الحكومية فيها عبء عليها، احنا بنقدر نحكي عرفت قضية القبول الموحد والجسيم، ويعني لو كانت أسعارها في الموازي عالية مش مشكلة. عرفت الآن في طريق يعني ممكن بالجامعات الخاصة تلاقي أقل يعني، وإذا بده بالجامعات الحكومية حر هو. بس أنا الجامعات الخاصة يعني شو سبب الأسعار التفاوت ما بينهم؟ هم جاء نفس الجامعة يعني هاي سعرها 40-50 دينار وهاي 100 دينار مثلا، شو السبب؟ مش فاهمين. احنا الرسوم الفصلية في تفاوت ما بينهم، فاحنا ان شاء الله يعني بس احنا خلال الأسبوع هذا بس يجينا الرد راح نعمل جلسات ولقاءات، يعني نحاول انه نشوف يعني
0: ساعات يعني ساعات النائب انتوا ليش بس مركزين على التفاوت سيدي؟ يعني انت باعتقادك احنا بس تفاوت لانه
9: لا لا لا لا انا مش بقصد التفاوت، انا بقصد انه يعني ليش الجامعه هاي اسعارها مناسبه يعني للمواطن، وليش هاي انت بتصل مثلا يعني زياده 100%؟
0: احنا ليش ما يكون عندنا هيك مثلا دراسه لكل التخصصات في كل الجامعات الحكوميه والخاصه، ونشوف التخصصات اللي فيها اسعار او رسوم ساعه مبالغ فيه اليوم، نقعد ونشوف شو سبب هذا الارتفاع. إذا كان في مبرر مقنع تمام، ما في مبرر مقنع المفروض نشتغل على أنه هذا السعر ما يضل. اليوم أنا لو بدي أسألك وأنت ابن يعني ابن المجتمع وشايف، هل باعتقادك اليوم الناس اليوم كلفة التعليم قادرين عليها ويعني إشي بسيط بالنسبة لهم، ولا الناس قاعدة تأخذ منح وقروض وتبيع اللي فوق وتحت عشان تدرس أولادها؟
9: نعم هو أكثر يعني شوف أكثر فاتورة بدفعها المواطن الأردني فاتورة التعليم.
0: طبعا
9: قد تصل 70% من نفقاته.
0: ويعني احنا ما في عندنا عيله الا يجتمع الاخوان يعني لو سنه او سنتين مع بعض في الجامعه، وهذا يزيد العبء.
9: انا عندي اربعه على حسابي ولا واحد، يعني كلهم موازي، اثنين موازي واثنين في جامعه خاصه. وعلى حسابي يعني وما فيش بدون اي خصم بدون شيء. انا بقصد يعني الان الجامعات يعني لازم يكون في يعني توضيح منهم. انا الان ما بقدر احكم على شيء الا لما يعني
0: بالضبط. لذلك احنا سؤالنا ما السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع الكبير في بعض التخصصات في رسومها؟ يعني
9: تقدر من خلالها ان شو السبب يعني. انا لما بعض الجامعات بتدفع للدكتور هي تدريسية 500 دينار وبعضها رواتبها معقولة، وأنا بدي أعرف ليش أنت كيف ساعتك مثلاً عالية وأنت ما بتدفع رواتب.
0: نعم.
9: اعتماد ما فيش، تصنيفك في جا واسمه حتى مخرجاتك سيئة.
0: نعم. يعني بعض الأسعار، بعض الأسعار الفلكية لبعض التخصصات صارت تدفع بعض الأهالي إنه يطلع ابنه يدرس برا. ساعتك

0: في الأردن.
1: وأقول لك أنا في يعني صار في شيء مبالغ فيه. احنا ما بنقدر نحكم.
0: شو دور المجلس؟ شو دور مجلس النواب بهذا الموضوع؟ ماذا يمكن ان يقدم المجلس للناس كون الناس كلها متفقه انه احنا اليوم الاسعار لا تتناسب مع دخلنا ولا تتناسب مع متوسط رواتبنا؟
1: نعم بده يكون فيها بده يكون عند الحكومه بديل. يعني انت الان ما دام انه يعني بدك الان التعليم الاصلي يكون فيه مجاني والدوله هي اللي مش يعني الان انت تيجي المواطن تتركه ويتحكموا فيه جهات معينه.
0: سعاده الدكتور احنا موافقين ما يكونش مجاني على الاقل بس سعر تفضيلي يعني يعني مش مش, يعني مش, مش تعطيني 200 و300 دينار على الساعه بس اعطيني سعر تفضيلي يعني.
1: ها احنا ماشي بس هو الاصل انه اصلا التعليم على الحكومه يعني وهذا بدها تكفل فيه مثل ما بدك تخلق فرص عمل وكذا وكذا هاي مسؤوليه الدوله.
0: لكن يعني انا والله بالله يا سعاده الدكتور انا انت بتقول لي احنا قاعدين بنوجه اسئلتنا للحكومه. انا لما اسال وزاره التربيه وزاره التعليم العالي ويكون الجواب انه احنا ما لنا علاقه احنا كوزاره تعليم عالي لا علاقه لنا بالرسوم كل جامعه لها الحريه بوضع الاسعار يعني
1: هو مشكله بندخل باستقلاليتها بس بالمقابل بدك تكون انت على الاقل لك مساهمه مجتمعيه على الاقل.
0: بالضبط يعني مشكله انه انا اليوم ما اطلع على الواقع الاقتصادي للمجتمع وللناس انه يعني مش معقول احنا كمان نوصل لمرحلة يعني خلينا اقول التخصص اللي الطالب يدرسه مرتبط قدرة اهله اذا اهله معهم مصاري لا. هيو درس لا. ما معهم مصاري
1: انا بعرف ناس كثير عندهم ابنائهم والله بيأجلوا بالفصل فصلين وثلاثة وبدرس بخلي هذا يكمل علم وبروح بعضهم ما بدخل الجامعة نهائيا بس يخلص واحد من اولاده بده يجي يروح يشتغل بالحاجة. هاي مشكلة يعني تعطيل للناس وإحباط لأبنائنا. يعني الطالب لما يجي يكون متفوق أنا مرت علي والله حالي وهي موجودة ممكن أشبكك معها يجون اثنين واحدة بنت جايبة 99.6 بالعشرة والولد جايب 98.9 ويعني 99 إلا 10
0: نعم
1: مش قادرين يدفعوا. طلع عليهم بجامعة الهاشمية ما قادروا يدفعوا الساعة 100 دينار
0: مش قادرين
1: متفوقين. يعني هذول يعني عارف هذول الاصل يكونوا هم النخبه
0: صح
1: وهم اللي هذول اللي يدعموا ما والله ما قدر
0: مع الاسف. شكرا سعاده الدكتور نتمنى يكون في اجراء من مجلس النواب يعني على الاقل نخفف شوي على الناس.
1: راح نرفعها اليوم ان شاء الله وراح نتابعها على الاسبوع القادم ويكون لنا يعني حتى لقاءات مع الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه ونشوف يعني شو نحاول يكون في يعني
0: نتمنى ذلك. سيدي تسلم رئيس لجنه التربيه والتعليم في مجلس النواب دكتور ابراهيم القرالي. سريعا اسمع بعض رسائلكم على الواتساب نسمع محمد شوهين.
2: صباح الخير ابو زيد الله يعطيك العافيه. والله يا ابو زيد انا احد المواطنين الاردنيين اللي فعلا بعاني من شغله الجامعات والله الله يكون في عوننا. والله احنا الشعب الاردني شعب مسكين والله ما احنا عارفين من وين نلقي الصدمات. يعني اللي عنده اثنين بالجامعة كيف يدرسهم واللي عنده ثلاث والله العظيم وضعنا يرثى له في البلد. والجامعات ما هي رحمة حدا نهائيا. يعني انا عندي ابني استشاري جاي تخرج وعندي بنت هيها بالجامعة والله ما انا قادر اسجلها اكمل لها ريحت الفصل هذا عبين ما نشوف اخريتها لوين. الله المستعان والله يجبر بخاطرنا يا ابو زيد. الله يعطيك العافية وشكرا لك على هالبرامج الحلوة.
0: الله حي.
2: معك محمد الشوي.
0: الله نسمع أبو خليل.
3: أبو زيد الله يسعد صباحك. والله يا أبو زيد أقولك ساندهيرس أقولك أرخص من الجامعات الأردنية. الله يسعد صباحك. الله المستعان يا أبو زيد.
0: هلا سيدي صباح الورد. شكرا لكم جميعا. إن شاء الله يكون في شغل على هذا الموضوع من مجلس النواب. هي سمعت وعد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب. وشكرا لاتصالاتكم وتعليقاتكم. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
7: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
8: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-234-861.

0: الإنجليت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. إنجليت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

اسم له تاريخ. في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. الحكومة تنجز 16 مشروعاً من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026 إلى 2029 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي من أصل 394 مشروعاً. هيئة تنظيم النقل البري تبدأ اليوم التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن اليوم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الأخيرة. إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي وثمانية آخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب فجر اليوم خلال هجوم نفذه مستعمرون إرهابيون بحماية قوات الاحتلال على منطقة الرأس في مدينة الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله اللبناني خلال غارة استهدفت منطقة دير الزهراني جنوب لبنان. الخارجية الأمريكية تقول إن حزب الله يتحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي في لبنان ويضيف أن المناطق التجريبية هي المسار الوحيد للسلام. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية داعياً إلى إعادة فتحه في أسرع وقت ممكن. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفياً معتدلاً في أغلب المناطق بينما يكون حاراً في مناطق البادية وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم، سماع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 و516-2060.

0: أبدأ مع أبو حسن. أخوي أبو حسن حياك الله. ألو. تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا أخوي أبو حسن.
1: الله حيك أخي الكريم. أنا ابني بدرس الجامعة في الزرقاء.
0: جامعة الزرقاء.
1: نعم. مطلوب لخدمة العلم بشهر 10 القادم. راح يستفسر من مالية الجامعة حتى يشوف كيف بده يأجل الفصل تبعه. أساس إنه بده يكون خدمة من شهر 10 لشهر 1. قالوا له بتصير تأجل بس بدك في ورقة تأجيل اسمها ورقة تأجيل. هاي رسومها 100 دينار.
0: هذا مين طلب منه 100 دينار؟ الجامعة؟
1: الجامعة نفسها. نعم مالية الجامعة.
0: رسوم تأجيل 100 دينار؟
1: ورقة تأجيل اسمها ورقة تأجيل رسومها 100 دينار.
0: ليش طلبوا هذا المبلغ؟
1: عشان يأجل الفصل اللي بيكون فيه خدمة العلم. بدل تأجيل.
0: طيب كمل.
1: نعم. فالآن احنا طرحنا النقطة هاي لأنه يعني ابني بده يأجل مش برغبة شخصية. بده يأجل نتيجة خدمة العلم اللي هي مفروضة عليه. ولا كان خلى الخدمة لبعد نهاية دراسته مثلا.
0: يعني ملاحظتك لماذا تطلب الجامعة شخصية. لماذا طلبت جامعة الزرقاء 100 دينار من أجل تأجيل دفتر من أجل إعطائه إثبات طالب أنه حتى يأجل خدمة العلم؟
1: نعم.
0: معي الدكتور. خليك معي. هي
1: حقية للجامعة الصحيح.
0: هي معي الدكتور نضال الرمحي رئيس جامعة الزرقاء. يا هلا دكتور نضال. صباح الخير سيدي.
2: يا هلا صباح الخير.
0: تحياتي ويعطيك العافية. يمكن سمعت معي الأخ أبو حسن فيسأل عن ما مبرر فرض رسوم 100 دينار على الطالب انه ياخذ من القبول والتسجيل او من الماليه ياخذ اثبات طالب. تفضل سيدي.
2: هو اول شيء ما بعرف هو اثبات الطالب قيمته مش 100 دينار.
0: نعم.
2: اثبات الطالب في كل الجامعات بقيمه مبلغ محدد. لا يتعدى 10 دنانير يعني باي جامعه.
0: نعم.
2: فاذا هو قصده اثبات طالب اثبات الطالب في كل الجامعات سواء حكوميه او خاصه في مقابله مبلغ محدد زهيد يعني.
0: نعم.
2: ليس مبلغ. أما إذا قصده رسوم تأجيل للفصل فجميع من طلب للخدمة العسكرية بمجرد ما يجيب الطلب تبعه من القوات المسلحة يؤجل له تلقائيا
0: بدون ما يدفع
2: يعني
0: شيء
2: يؤجل من التسجيل بطلب وليس عليه أي رسوم.
0: ما عليها رسوم؟
2: لا.
0: طيب ايش هاي ال 100 دينار يا ابو حسن؟ ابو حسن شو هاي ال 100 دينار اللي طالبينها منك؟
1: هاي نفس الماليه بلغوا فيها انه بدك تدفع 100 دينار. فاحنا الدكتور الكريم بيقول انه هاي مجانا. هل نعتبرها من وعد الان هون؟ هسه الطالب ما فيش
2: وعد هاي حتى يعادل له هو 12 ساعه بالفصل اللي بيخدم فيه. لا ياخذ. نعم. 12 ساعه وتعادل له 12 ساعه مجانا.
1: مجانا نعم. بدنا 15 دينار على
2: شغلة ثانية إنه التأجيل من القبول والتسجيل وليس من المالية التأجيل.
1: عفوا أنا بجوز أنا بكوني مش أنا اللي راجعت أو أنا بعرفش الأمور المالية. أنا بعرف إنه أي رسوم مالية تكون في المالية كأنتوا إجراءات إدارية في الجامعة والشروط
2: يجب أن يرفق الاستدعاء معه مش بعتوا له استدعاء للخدمة العسكرية بشهر 10.
1: نعم نعم.
2: يجب إرفاق الاستدعاء هذا مع معاملة
1: دكتور الكريم. دكتور الكريم دكتور نضال بارك الله فيك. السؤال الآن أنا هس على الهواء بطرحه. يعني أنا ابني مجرد ما جاء الاستدعاء خطي احنا بلغونا فيه على النت عن طريق سند والطرق الاستدعاء الإلكترونية الآن. مجرد ما جاب الاستدعاء وجاب لكم إياه بتأجلوا له فصل بدون ما يدفع 100 دينار. بمعنى إذا أي شخص دينار. بالمالية طلب منه أو بعرف عفواً أي قسم المالي مختص في هذا الشيء طلب منه
0: قبول التسجيل
1: أرد أرفع التلفون أنا أحكي مع الإخوان أو أجيك أنا أنت على إدارة الجامعة وأقول لك
2: ما بتجتهد لا تجينا ولا ترفع تليفون. هذا قبله طلاب كثير اللي طلبوا على الفصل الثاني الماضي اتأجل لهم وبدون أي رسوم تأجيل. يعني هاي حاجة سايرة بدون ما تيجي أو حتى ترفع تليفون بس بجوز ابنك فهم موضوع خطأ.
0: يعني دكتور الجامعة نوضح لأبو حسن الجامعة لا تطلب رسوم نهائيا على هذا الكتاب حتى يوديه لخدمة العلم.
2: لا ولا أي رسوم.
0: واضح أخوي أبو حسن
2: هو أي كتاب
0: الكريم. ولا أي كتاب يعني لا خدمة علم ولا أي كتاب آخر.
1: أنا شاكر للدكتور لطفي.
0: حياك الله.
1: شاكر لكم طبعا إثارة هذه القضية.
0: الله حيك.
1: أنا راح مجرد ما أجل الكتاب راح أخلي ابني يأخذه مباشر روح للجامعة
0: بالتوفيق ان شاء الله.
1: اذا حصل اي شيء انا راح ارد اتواصل معكم اقول لكم والله يا عم احنا تواصلنا مع الدكتور المحترم نضال
0: ان شاء الله ما بصير شيء
1: انه ما في رسوم ولكن هي الان طلبوا منا رسوم.
0: ولا يهمك ولا يهمك. شكرا ابو حسن وشكرا صديقي. اذا صار شيء اكيد هي واتساب تاع الشباب تاع البرنامج عفوا موجود عندك تقدر ترن باي وقت. دكتور نضال انا خلال حديثك الان وردني على البث المباشر على التعليقات تعليق يقول متعلقة بجامعة الزرقاء الخاصة إذا ممكن رئيس الجامعة يجاوبنا لماذا نسيان أو فقدان البطاقة الجامعية يكلف الطالب 20 دينار ولماذا يمنع إدخال المأكولات أو المشروبات وإلزام الطالب بالشراء من داخل الجامعة فقط؟ تفضل دكتور.
2: أول شيء إدخال المأكولات أو المشروبات اللي هو بكميات كبيرة لأنه افترض هذا مجتمع جامعة بدهم يعملوا حفلات أو إلى آخر وإحنا ما بنسمح فيه لانه ما بنعرف مصدرها ممكن يصير حالات تسمم او شيء احنا غير يعني داخل الجامعه نعتبر مسؤولين عنها.
0: يعني شيء شخصي مثلا الطالب جايب معه شيء شخصي
2: شخصي ما حدا بيحكي معه اي شيء يعني الطالب اللي بيجيب سندويشته كثير من الطلاب بيجيبوا سندويشاتهم معهم لا يمنع انه يدخل فيها عفوا
0: يعني المقصود بالاكل المقصود فيه
2: بده يعمل حفلات
0: الاحتفالات
2: يمنع دخول بكميات كبيرة للجامعة وهو ليس ملزم انه يشتري من مطاعم الجامعة يعني عفوا الطالب مش ملزم بالنقطة هاي. اما بالنسبة للبطاقات الجامعية فهي كلفة البطاقة الالكترونية اللي بتكون عندنا موجودة الطالب احنا بنصرف له بطاقة جامعية مجانا تستمر معه لاربع سنوات الان في كلفة سواء كان على السيستم أو كلفة البطاقة أو المغمطة لأنه الجامعة عندنا نظامها لا يمكن دخول إلا بالبطاقة الجامعية فبالتالي هي مسؤوليته زي بطاقة الصراف الآلي لما بتضيع بيروح يدفع ثمنها أو إلى آخره فهي إحنا بنصرف له إياها مجانا أول ما يدخل الجامعة الآن هو بيعطيها لزملائه أو كذا بتضيع أو إلى آخره إحنا غير مسؤولين عنها كجامعة
0: هذا في حال الضياع. طب في حال مثلا أنه داوم اليوم وناسي بحفظته فما جاب معه البطاقة برضو كمان يغرم نفس الشيء؟
2: بيسجل اسمه لا بيسجل اسمه لكن عفوا إحنا إمتى إذا بنكتشف أنه دخل فيها أحد آخر
0: أوكي.
2: يكون مشكلة بالنسبة للطالب
0: نعم تسلم
2: ولذلك عكتبه. إحنا لابد أنه الطالب يدخل ببطاقته بطاقته وإحنا عارفين عفوا يعني كل واحد فينا بمحفظته صرافه الآلي وبطاقاته ورخصته السواق الأصل إنه الطالب يتعلم المحافظة على بطاقته في محفظته يعني لسبب واحد إنه بيجي بالسيارة رخصته معه مظبوط ولا لا بيجي بطاقة صراف الآلي معه فبطاقة الجامعة من الأولى إنها تكون معه
0: نعم تسلم على التوضيح شكرا رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال رمحي شكرا دكتور نضال شكرا سيدي
2: ولا يهمك
0: يسعد صباحك هلا بك شكرا

0: بدي اروح للكابتن ناصر غندور حارس مرمى المنتخبنا الاسبق. يا هلا كابتن ناصر، صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ
0: ليث. يا مرحبا. يا هلا يا سيدي. يمكن انا بس هيك سريعا، اكيد انت غني عن التعريف، لكن اذكر الاخوان اللي يسمعونا بان الكابتن ناصر لعب في صفوف نادي الوحدات ل 25 سنه تقريبا كابتن.
1: نعم صحيح،
0: 25 سنه ما شاء الله. ويمكن كانت الذروة أو أوج تألقك في التسعينيات خلينا نقول.
1: نعم صحيح.
0: ويمكن ركلة اللي يمكن دائما مشهور فيها، ويمكن تطلع كثير فيديوهات إنها على السوشيال ميديا، ركلة الترجيح الحاسمة أمام الفيصلي والرمثة. صراحة حتى يمكن في قناة على الفيسبوك اسمها قناة اللاعبين القدامى، فبتنزل هاي الفيديوهات كثير. فما شاء الله. أنا بدي يعني أذكر أيضا، وأنا يمكن الشباب فتحوا لي على إحدى المباريات اللي في 92، أذكر بأن الكابتن ناصر غندور مثل منتخبنا في 92 في أول مباراة رسمية ضد باكستان، وتألق الكابتن ناصر غندور بالحفاظ على مرمانا نظيف وشباكنا نظيفة في 4 مباريات من أصل 7 مباريات دولية خاضها المنتخب هذا بحسب الاتحاد الأردني لكرة القدم. كابتن، متى اعتزلت؟ بأي سنة كابتن ناصر؟
1: 2005
0: اعتزلت.
1: نعم صحيح.
0: والآن والآن يعني بعد الاعتزال اشتغلت في التدريب أو في الأكاديميات؟
1: يعني أول شيء يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك كابتن.
1: أنا في مدرسة الحكمة الآن، مساعد المدير مسؤول مرحلة الثانوية.
0: نعم.
1: ويعني اشتغلنا لفترة من الوقت في مجال التدريب، لكن اتصالي لكم الآن، نحن اللاعبين القدامى المعتزلين.
0: نعم.
1: أصبح لدينا مشكلة ومعضلة كبيرة.
0: تفضل سيدي.
1: وإحنا بنتمنى يعني اتصالي هذا لجلالة سيدنا راعي الرياضة والرياضيين.
0: نعم.
1: وسمو ولي العهد. يعني احنا شفنا اصبح هناك في طفره للكره الاردنيه، واهتمام ملكي واهتمام اميري وايضا اهتمام كافه افراد الشعب. فبالتالي يعني ما نيجي على اللاعبين اللي اعتزلوا ونهضوا بحقهم في نهايه العمر.
0: صح كلامك.
1: يعني انا بحكي ب 92 تم انشاء رابطه اللاعبين الدوليين.
0: نعم.
1: برئاسه سمو الاميره هيا.
0: نعم.
1: وهي قائمه لغايه الان.
0: نعم.
1: وتم إعطائنا مكرمة ملكية بإعفاء طبي شخصي وليس عائلي.
0: بإعفاء طبي شخصي للفرد يعني فقط.
1: الفرد نفسه. وكل سنة بنجدده بقيمة 30 دينار، يعني أجر رمزي.
0: نعم.
1: كل سنة من 92 لغاية 1/1/2026.
0: 2026 نعم.
1: تخيل هاي المدة الطويلة ونحن بنجدده، وتعرف بنتعالج يعني بعد مضي هالعمر قربنا على 60. للأسف السنة أو جينا نجدد مددونا مدة شهر، بعدين بعد المطالبات مددوا 3 أشهر، بعدين مددوا 27.
0: التجديد وين يتم؟ وين بأي وين بتروحوا؟
1: إحنا بنسلم الرابطة وهم بيودوا
0: للرابطة. أوكي نعم.
1: أوكي. هلا من 28/6 لغاية اللحظة نحن غير مؤمنين صحيا.
0: غير مؤمنين. شو سبب يعني سبب عدم التجديد؟
1: والله يا أخي الفاضل، إحنا أنا شخصي كناظر راجعت في الرابطة، راجعت المسؤولين بيقولوا لي الخدمات مش موافقة.
0: طب كابتن كابتن ناصر، التأمين يشمل ماذا التأمين اللي عندكم؟
1: التأمين عسكري معنا.
0: عسكري. أوكي. تمام. في الخدمات الطبية.
1: في الخدمات الطبية.
0: طيب. كم عندك عندك عندك علم بكم عدد المؤمنين من الشباب الكباتن اللي كانوا يلعبوا في منتخبنا سابقا؟
1: سيدي إحنا كنا عدد بسيط في 92، الآن وصل الرقم تقريبا قريب الألف من كافة الألعاب الجماعية والفردية.
0: نعم. مش بس كرة قدم.
1: لا لا، كافة
0: كافة الرياضات.
1: كافة الرياضات، الألعاب الجماعية والفردية.
0: والفردية.
1: لأنه للعيب القدامى المعتزلين الدوليين اللي ساهموا في رفع راية الوطن.
0: نعم.
1: أوكي. طيب هل إحنا من 92 ل 2026؟ ونحن مستمرين على هذا الموضوع.
0: يعني تقريبا نحكي 34 سنة.
1: يا 34 سنة بيجددونا. وأنا شخصيا كناصر استفدت منها يعني على المستوى الشخصي في الخدمات، لكن بعد 34 سنة يتوقف ليش؟
0: صح.
1: وهي مكرمة ملكية.
0: نعم.
1: احنا بنناشد جلالة الملك وبنناشد سيد أبو حسين راعي الرياضة والرياضيين، وهو سندنا بعد رب العالمين سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: انه يحلون هالمشكلة.
0: طب كابتن اسمح لي أسألك سؤال، يعني
1: تفضل.
0: يمكن البعض الآن اللي يسمع الكابتن ناصر غندور حارس منتخبنا السابق يقول يعني هل الكابتن ناصر فعلا محتاج لإعفاء؟ يعني شو رأيك؟ وخاصة زمان أنت قلت بديت حديثك بأنه يعني لم يكن هناك يعني اهتمام كبير بموضوع اللاعبين وموضوع الرياضات، فخلينا هيك بس نعطي فكرة للناس أنه فعلا اليوم إحنا ك يعني اللاعبين اللي خلينا نقول القدامى أو المعتزلين وضعنا مش مثل كما يعتقده الكثير. سيدي
1: برافو عليك، هلا اللاعبين القدامى ما حصلوا الاحتراف، فبالتالي نحن زمان كان اللعب من أجل الانتماء وحب اللعبة.
0: نعم.
1: فقط انتماء للوطن، انتماء للعبة، حب اللعبة، ما كان بس شهرة. أما أنه في فلوس مثل الأيام هاي ما في،
0: ما كان في فلوس احترا.
1: طيب زملائي بنسبة خلينا نقول 90% للأسف الجيل القديم ما تعلم، يعني ما معه شهادات اللي الآن نقول عدم مؤاخذة رزقه بشرف يكون في له بوزيشن عالي. فبالتالي يعني وجود التأمين الصحي أصبح إجباري لإله.
0: نعم.
1: إجباري
0: لأنه غير قادر على دفع التكاليف.
1: تمام 100% غير قادر على دفع التكاليف. وعدم مؤاخذة إحنا بجوز 10% بشكل عام من الرياضيين القدامى أو أقل حتى اللي تعلموا أو كملوا مسيرتهم التعليمية. طب والباقي يبقى بدون علاج بعد خدمة للوطن 10-20-30 سنة؟
0: نعم.
1: بعد إنجازات قدمها للوطن على المستوى الجماعي والمستوى الفردي بكافة الرياضات.
0: نعم.
1: يعني هل يعقل هذا الكلام؟ يعني عن جد هاي صرخة رياضي لجلالة سيدنا أولا.
0: نعم.
1: ولسمو ولي العهد ثانيا، ولسمو الأمير علي رئيس اتحادنا ثالثا.
0: نعم.
1: يعني بكفي، والله تعبنا، والله تعبنا. زملاء لي للأسف أحكيها بكل حرقة، براجع الرابطة، زملاء لي اعتذروا، سحبوا اسمهم من الرابطة وراحوا طلبوا إعفاء من الديوان الملكي عشان يتعالجوا.
0: مش قادرين يدفعوا، مش قادرين يدفعوا علاج.
1: نعم صحيح، وهي نماذج موجودة أخي الفاضل على أرض الواقع. طب إحنا خدمنا الوطن وأعطينا للوطن وهذا واجب علينا من الموقع تبعنا كرياضيين.
0: نعم.
1: أما الآن للمسؤولين من ينظروا نظرة لهذا اللاعب؟
0: صح.
1: ولا فقط الآن هي النظرة للاعبين الآن الموجودين اللي أخذوا فرصتهم بالاحتراف؟ فأنا بتمنى عليك أخي ليث أنه توصل صوتنا وتوجدوا لنا حل.
0: والله إحنا خلال حديثك الشباب يتواصلوا مع الرابطة، نحاول نتواصل مع السيد أحمد قطيشات أمين سر الرابطة.
1: للأمان يعني هو عنده خبر، والأستاذ أحمد يعني مجتهد وبحاول قدر الإمكان.
0: نعم.
1: لكن ما بعرف شو المانع. يعني ما هي العقبة؟ مع العلم كل سنة بنسلم الهوية القديمة وبندفع 30 دينار مقابل الرسوم وبيجددونا خلال أسبوع 10 أيام. السنة نووي بعد مضي 34 سنة، تخيل.
0: يعني أنا صراحة مش عارف شو أعلق، بس لما يعني كابتن مثل ناصر غندور ومثل منتخبنا ويعني قاد المنتخب في مباريات كحارس للمنتخب، اليوم يطلع معي على الهواء علشان سامحني بس علشان يعني يناشد بإعفاء طبي، يعني مش عارف شو أحكي الصراحة.
1: ما هو آخر فاضل إعفاءنا كان موجود معنا بمكرمة ملكية من جلالة.
0: لا بالعكس، أنا بحكي معك من زاوية أنه أنا متألم أني أسمع هاي التفاصيل والله.
1: يعني ما فيش داعي كمان نحن الآن أنه إذا بدنا شغلة نروح نأخذ إعفاء من الدول الملكية. طب ما إحنا معنا إعفاء من 34 سنة ومكرمة ملكية من جلالة المغفور له الملك حسين.
0: نعم.
1: يعني نفسي أفهمنا ليش، وين المعضلة بعد 34 سنة؟ تخيل
0: كابتن، يعني اسمح لي، كم تقريبا الآن، كم عمرك الآن؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
1: يعني دخلنا بال 59
0: شباب سيدي، شباب شباب
1: يرنا هرمنا خلص
0: شباب، الله يقويك
1: والله. أنا يعني حكيتك لأنه صدقا نحن بحاجة له، كلاعبين قدامى بحاجة. وصدقا في زملاء لي لا يعملوا لا يعملوا بتاتا. وعد عليهم العمر. وأكبر مني سنا. وشاركوا في المنتخب الوطني وكانوا في المحافل الدولية. ولا يعملوا بتاتا وصحتهم في العدم
0: مع الأسف والله.
1: ونحن شريحة يعني عددها مش قليل كمان. احنا بلشنا ب 92 بتقريبا ابو 75 80 شخص اعضاء نواة الرابطة. الان صرنا بتقريبا 1000 وشوي كافة الرياضيات الالعاب الجماعية والفردية. فتخيل انت يعني لغاية الان مش يعني فعلا تستفهم كيف ليش بيش مين
0: صح يعني تساؤل مشروع ولا تساؤل مشروع حقك تسأل هذا السؤال صح.
1: بس وهذا زي ما حكيت لك من خلال منبرك الكريم هذا نداء بوجهه لسيد البلد الرياضي الأول راعى الرياضة والرياضيين السيد أبو حسين. انصفنا في هذا المجال. ونحن يعني مش بعيدين عن بيت الهاشميين ولا كرم الهاشميين. بالعكس نحن أبناء الهاشميين وخدمنا هذا الوطن.
0: الله يقويك كابتن ويعطيك الصحة والعافية.
1: أتمنى أنك توصل رسالتنا يعني
0: إن شاء الله. إن شاء الله راح نحاول بكل الطرق الممكنة صراحة. وأنا مثل ما قلت لك إحنا بنفخر فيكم دائما. ويعني اللي زي ما تقول الناس اللي ما إله قديم ما إله جديد. فإحنا اليوم زي ما نعتز باللاعبين الحاليين اللي اليوم نشامة لمنتخبنا إحنا أيضا نعتز بكم أنتم اللاعبين السابقين القدامى اللي اعتزلتوا. فالحال واحد والمفروض أن التعامل يعني صراحة بنفس الطريقة بنفس الأسلوب. ما شاء الله عليك كابتن. شكرا سيدي يسعد صباحك.
1: كل الاحترام سيدي.
0: الله يخليك. حارس المنتخب منتخب النشامة الأسبق الكابتن ناصر غندور. شكرا كابتن ناصر. يسعد صباحك سيدي. شكرا سيدي. هلا بك.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وتكنولوجيا المحاسبة والتدقيق والتسويق الإلكتروني وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور فن التجميل. 06-53-42-182 عمان الأردن.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين للدعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060.

0: اروح ليحيى ابو جابر. اخ يحيى تفضل. هلا هلا اخ يحيى. يا هلا،
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك. هلا اخوي يحيى.
1: الله يسلمك والله، يعطيك العافيه، ومشكورين على البرنامج الطيب والاذاعه الطيبه.
0: الله يحييك.
1: الله يسلمك.
0: تفضل صديق، انت على الهواء. تفضل
1: استاذ ليث الجبور. باختصار انا يحيى ابو جابر، ادير معارض الاغنام والماعز الشامي، تحديدا الماعز الشامي.
0: الماعز الشامي، نعم.
1: هذا الامر منذ عام 2010 الى يومنا هان. وانا بسوي معرض بشارك فيه اخواننا من السعوديه، من الكويت، من قطر، من دول الخليج.
0: التقيت انا وياك يحيى، صح؟
1: نعم نعم.
0: جيت عندك انا مره قبل 5 سنين اذكر.
1: بالضبط، نعم بالضبط.
0: الله حييك، الله حييك. والله انا هذا المزاد اني حبيته صراحه.
1: الله يسلمك.
0: والله اني حبيته، يعني حتى انت شرحت لي وقتها على انواع الماعز الشامي، وبعض الماعز اللي يصل سعره اكثر من 5000 دينار للماعز الواحد.
1: بالضبط، نعم.
0: وكنت تفرجيني شو الفرق بين هاي انف الماعز فلان وانف كذا، وهذا
1: صحيح
0: افطس
1: صحيح.
0: وهذا مش افطس.
1: اي والله صحيح. نعم صحيح.
0: كيف المزاد؟ ما زال المزاد موجود؟
1: المزاد موجود، واحنا بنسوي عروض سنوية.
0: متى العرض؟
1: العرض ب 18/8 اليوم الثلاثاء، الافتتاح 11 صباحا ان شاء الله.
0: كويس، انا والله مهتم احضر، انا مهتم احضر بهاي الاشياء، احبها والله.
1: الله يسلمك.
0: المرة الماضية قديش المزاد؟ اكثر يعني معزة شامية جابت سعر كم كان؟
1: احنا بعنا اغلى عنزة اللي هي وصايف. هذه
0: وصايف؟ ايوه.
1: ب20,000 دينار.
0: 20,000 وصايف؟
1: نعم صحيح.
0: سامع يا ودي؟
1: وفي فحل بعناه اسمه جذاب، هذا اللي جبنا فيه المركز الاول في مسابقة السعودية، في معرض
0: جذاب. ايوه جذاب، كم جاب سعر؟
1: 25,000.
0: يا سلام، محلى الاسماء، جذاب وصايف، يا سلام.
1: نعم.
0: والسنة هاي إن شاء الله في أشياء جديدة.
1: بالضبط، السنة هاي في عندنا حزامة، هذه حزامة الميادين.
0: حزامة الميادين، أيوة.
1: وعندنا في عندنا المجموعة الذهبية، هذه أندر ما توصل إليه العلم لغاية الآن، بفضل الله راح نعرضها في مهرجان ومعرض لوالف حيص.
0: ما شاء الله. وهذه كم متوقع تجيب سعر أخوي يحيى؟
1: المجموعة الذهبية يعني الكل حاب يشوفها، الكل حاب يشوفها، واحنا ما شاء الله لنا اسبوع وقاعدين نستقبل اخواننا المشاركين في المهرجان والمعرض هذا، معرض لفحيص وماحس. يوم الثلاثاء القادم 11 صباحا.
0: يوم الثلاثاء القادم الساعة 11 صباحا. هاي المعزة لابسة ذهب ولا ايش اللي برقبتها؟
1: قلايد. قلايدان.
0: يا اخي والله هاي المصطلحات انا زمان ما سمعتها. طيب اخوي يحيى امرني سيدي. شو الملاحظه؟ تفضل.
1: انا على الهوى صح؟
0: احنا على الهوى طبعا. نعم.
1: الله يسلمك ويبارك فيك اخي العزيز. احنا مربين الماعز الشام في الاردن. انا كنت مقيم في الامارات. باختصار انا كنت اسوي المعارض هذه بالخليج.
0: نعم.
1: التقيت احد الوزراء في 2010.
0: ايوه.
1: وعرف اني ادير هذه المعارض في الامارات، فعرف انه اردني، قال لي ليش ما تسويها عندنا بالاردن؟ قلت لهم لانه في قوانين عندنا وزاره الزراعه. الحاصل من 2010 رجعت على البلد.
0: نعم.
1: وصرت اسوي المعارض، وسويت الاردن اللي كانت مش موجوده.
0: نوادر انواع الماعز الشامي كان عندك.
1: بالضبط. وسويت الاردن مركز، واصبحت الاردن مصدره. وسوينا بفضل الله.
0: طبعا انا بس اخوي يحيى نوضح للناس يا اخوان، شو هو الماعز الشامي؟ الماعز الشامي مميز بالحليب. شيخ يحيى.
1: نعم. الماعز الشامي هو اساسه من الشام، من
0: نعم.
1: من الجمهوريه العربيه السوريه، وتحديدا من الغوطه. تم استيراد هذه السلالات منذ اكثر من 40 عام.
0: نعم.
1: وتم تطويرها في دول الخليج، وحتى وصل الان في النوادر. لما تقول انت النوادر اليوم اللي هي بتكون نادر بالشكل، بجسمها، براسها، بوجهها،
0: صح،
1: بحليبها، نسبه توائمها طبعا بالسنه تلد مرتين بالسنه.
0: يعني احنا نقول اقل سعر للماعز الشامي العادي اللي مو نادر يمكن 400-500 دينار، هيك؟
1: نعم صحيح
0: تقريبا.
1: نعم.
0: طيب سيدي، قلت لي انك رجعت من الامارات عشان تصير تعمل بالاردن، وبعدين
1: الحمد لله يعني
0: بالله قرب التليفون عليك شوي اخوي يحيى.
1: يلا هيك واضح الصوت.
0: تفضل.
1: أنا عشان مشغل النت شوي، هاي طفيت النت. أيوة.
0: سيدي.
1: تمام الصوت إيه؟
0: هيك كويس نعم.
1: المهم الحمد لله إحنا قمنا بعدة معارض. وأنا يعني العام الماضي تم تكريمي الديوان الملك الهاشمي باللوبين الفضي.
0: ما شاء الله.
1: سويت 3 معارض بالمفرق، صار يعني عندنا رعاية ودعم من وزارة الزراعة والديوان الملك الهاشمي. وسوينا 3 معارض بالمفرق لحبحاص المفرق، كل سنة عندنا معرض بالمفرق. اسمه معرض المفرق للأغنام والمعز الشامي والمنتجات الريفية. طبعا هذا الكلام من 2010 لغاية أيامنا 2026. قدمت لوزارة الزراعة مشان نسوي معرض في لواء الفحيص وماحص، رغبة للمهتمين والمربين في هذه المنطقة. طبعا مش احنا عندنا مشاركات من دول الخليج في هذا المعرض. بيجوا مشان يشتروا النوادر الموجودة عندنا والحلال المعز الشامي،
0: خاصة من السعودية. صح
1: بالضبط، والسعودية والكويت وقطر والإمارات. بنتفاجأ من وزير الزراعة انه سمح لنا بإقامة المعرض، ولكن ما سمح لنا بتصدير مبيعات المعرض.
0: ليش؟ شو السبب؟

0: اف ام الكلمة الطيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها بيبني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف إنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بقرارات رسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهل وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحقك لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط تم الاطلاع بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فوراً. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة، الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة، التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها. لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ غدا زيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها الرئيس شي جين بينغ. وفد من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث عدد من الملفات، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في وحدة بدر التابعة لحزب الله جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم غد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. وللحديث أكثر حول الزيارة الملكية إلى الصين ينضم إلينا عبر خاصية زوم مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين الدكتور حسن الدعجة. أهلا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير لكم وللمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: بداية دكتور، ما أهمية زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك إلى الصين في هذا التوقيت الإقليمي والدولي؟
1: نعم، أنا باعتقادي أنه هذه الزيارة تشكل علامة فارقة في تاريخ العلاقات الأردنية الصينية، وأنا باعتقادي أنه الصين كانت تنتظر مثل هذه الزيارة منذ فترة طويلة، خصوصا بعد توقيع التعاون الاستراتيجي بين الأردن والصين في عام 2015، ومن ثم تلت ذلك أيضا توقيع اتفاقية الحزام والطريق عام 2023. والآن نرى أن تتوج هذه العلاقة المتينة القوية بين الصين والأردن من خلال الزيارة الملكية، زيارة الدولة برفقة وفد اقتصادي ووفد سياسي لجمهورية الصين الشعبية، والالتقاء بكبار المسؤولين الصينيين وعلى رأسهم الرئيس شي جين بينغ. وهذه تعزز المكانة الدولية للأردن، وأيضا ترى فيها فرصة لتعاون اقتصادي إضافة إلى تنسيق سياسي حول القضايا الملحة في الشرق الأوسط، منها القضية الفلسطينية وأيضا الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك الدفع باتجاه استقرار المنطقة لأنها هي حلقة الوصل هذه المنطقة بين الصين وأوروبا. لذلك هذه الزيارة يعني تعبر عن أهمية قصوى بالنسبة للجانب الأردني إضافة إلى الجانب الصيني. الجانب الصيني يسعى دائما حثيثا لعقد شراكات استراتيجية مع الأردن، وهذه العلاقة تتوج الآن من خلال هذه الزيارة الملكية التي سيوقع من خلال هذه الزيارة مجموعة من الاتفاقيات قد تصل عددها إلى 42 إلى 43 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
0: ما أهم بين هذه المذكرات أستاذ حسن دكتور؟
1: نعم؟
0: ما أهم هذه الاتفاقيات والمذكرات التي ستوقع على هامش هذه الزيارة؟
1: نعم، هذه لأول مرة ستفتح أبواب كبيرة جدا لتقوية العلاقات السياسية وانعكاسها على العلاقة الاقتصادية. وهذه المذكرات والاتفاقيات أنا أعتقد أن الأردن يسعى من خلالها إلى توطين الصناعات الصينية في الأردن مع شركات لشركات ومصانع أردنية، لتتحول الأردن ليس لاستقبال المنتجات وإنما إلى شريك اقتصادي للصين، ونقل التقنية والتقنيات الصينية في عدة مجالات للأردن، منها المياه والصناعة والتكنولوجيا والمدن الذكية وأيضا البنى التحتية والفوسفات والبوتاس، للاستفادة من التقنيات الحديثة في الصين التي طورت القيمة المضافة لهذه المنتجات، ومن ثم ستصبح الأردن يعني لنقل محطة من محطات إعادة التصنيع وإعادة الإنتاج لما يصنع في الصين في منطقة الشرق الأوسط التي تعد يعني قريبة في قلب الشرق الأوسط وقريبة من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم هذه ستشكل نقلة نوعية قوية جدا في الدفع التحديث الاقتصادي في الأردن، وتكون جزء من هذا التحديث الاقتصادي ورفع سوية الصناعات الأردنية بالشراكة مع الصناعات الصينية، ومن ثم هذه ستنعكس على قضية المجتمع وأفراد المجتمع من خلال إيجاد فرص ووظائف كثيرة جدا في الأردن، وهذه يعني ستخفف من قضية حدة البطالة والفقر وفتح آفاق كبيرة للمصانع الأردنية للاستفادة من هذه التقنيات لتطوير أدواتها ومنتجاتها وسلاحها في المستقبل. نعم.
0: نعم، شكرا لك مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين الدكتور حسن دعجة. أنجزت الحكومة 16 مشروعا من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، من أصل 394 مشروعا بما نسبته 4.1% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج. يشرع مجلس النواب اليوم خلال جلسة تشريعية بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده في مشروع يتألف من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات، وتشمل التعديلات أبرز الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية من بينها تعزيز الرقابة والمساءلة وتوسيع الدور التنموي للبلديات وزيادة تمثيل المرأة والشباب وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التحول الرقمي، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية. بدأ اليوم دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2026-2027 وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد المقبل. تبدأ هيئة تنظيم النقل البري اليوم بالتشغيل التجريبي لخط عمان عجلون ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات في إطار التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية والارتقاء بمستوى الأمان وجودة الخدمات المقدمة للركاب. وقالت الناطقة باسم الهيئة عبلو شاح إن إطلاق التشغيل التجريبي للخط جاء برعاية المدير العام للهيئة رياض الخرابشة وبمشاركة الجهات والمعنيين في محافظة عجلون بهدف تعزيز حركة التنقل بين المحافظة بين المحافظات والعاصمة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحي اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الحركة. وقال المصدر إن هذه الزيارة تأتي لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ومتابعة مستجدات القضية الفلسطينية. أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي وثمانية آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب فجر اليوم خلال هجوم نفذه مستعمرون إرهابيون بحماية قوات الاحتلال على منطقة الرأس في مدينة الخليل. قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي إن الحركة جهزت مراكز اقتراع في جميع مناطق الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تحديات كبيرة تواجه الانتخابات الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف دولي أن على دول العالم مراقبة ما يجري والعمل على منع الاحتلال الإسرائيلي من عرقلة الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا ضرورة ضمان إجراء العملية الانتخابية وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الانتخاب. وأكد أن جميع أبناء قطاع غزة المسجلين في السجل المدني الفلسطيني يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الانتخابات الفلسطينية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قيادي بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله اللبناني خلال غارة إسرائيلية استهدفت منطقة دير الزهراني جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن أبو حسن علاء شارك في التخطيط وتنفيذ العديد من المخططات والعمليات الإرهابية ضد قوات الاحتلال العاملة في المنطقة الأمنية، بما في ذلك إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه قوات الجيش في جنوب لبنان على حد تعبيره. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت ممكن. وقال أردوغان لبرنامج أو قال أردوغان إن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملاحة بما يضمن استئناف نقل النفط العالمي. أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في مناطق البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم الارتفاعات المختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4375، الفضة الحالي للأونصة 64، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29782، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7761.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك، إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الكرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم، وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
1: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس رواهب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 إلى 12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تيفي على الاي بي تيفي. وأحب أذكركم دائما أن خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة على 06-516-20-20-516-20-60-516-40-20-516-50-20. يعني دائما إحنا معكم وأبدا بإذن الله تعالى، بنرحب فيكم وبداية يوم جديد، بداية أسبوع جديد، وآخر أسبوع قبل المدارس. يعني يا طلاب آخر أسبوع لإلكم، بلشنا ننظم نوم، بلشت الصحوة بكير، بلش كل شيء يصير على الوقت حتى نتعود على روتين الدراسة بإذن الله تعالى.

وحتى نكسب أكبر قدر ممكن من الوقت للدردشة. دردشتنا اليوم بتحكي: بتتدخلوا باختيار التخصص لأبنائكم ولا بتتركوا الخيار لإلهم؟ يعني اليوم ابني أو بنتي عمرهم 18 سنة، خلصوا هالتوجيهي وبدهم يدخلوا الجامعة، كيف بيختاروا التخصص يلي حيدرسوه بالجامعة؟ بناء على رغبتهم ولا على رغبة الأهل؟ لأنه إحنا بنعرف أفضل منهم، ولا شو رأيكم؟ نستقبل أرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج. أما الآن اسمحوا لي يعني أخذ طاقتي ومن محبتكم من كلامكم على الفيسبوك. مساء يسعد صباحك مي البلبيسي، يا صباح الفل والياسمين. أم أحمد عمدتنا يا حبيبتنا، يسعد صباحك، بتقولنا: رافقوا من يفتحون نوافذ الحياة، من يحدثونكم عن الجمال، من يرسمون ابتسامة نقية على وجه الحياة، فنحن نحتاج من يخفف عنا لا من يزيدنا هموما. لا تقاس روعة الحياة بطول أيامها، بل باللحظات التي تزهر فيها أرواحنا وتجد سلامها. صبحناكم بالخير والسعادة والرضا. يا صباح الفل والياسمين يا أم أحمد يا حبيبتنا، الله يخليكي. عمر أبو زيتون شو بقولنا: ما يميزك ليست ملامحك الرقيقة ولا اللون الأخضر أو البني أو الأزرق في عينيك، ما يميزك حقا هو شعور الحب الذي تمنحه لكل الأشياء من حولك. الله على حكمتك يا عمر. قدي إحنا دائما منفكر المنظر أو المكان أو الأشياء اللي بنعملها بنبالغ فيها، سواء بالديكور أو باللبس أو بالمظهر، هي اللي بتترك الانطباع. بالحقيقة لا، اللي بتترك الانطباع مشاعرك، يلي شو ما حاولت تداريها بأفخم الماركات والبراندات ما رح تدارى، لأنها رح تبين على ملامحك، على كلامك، على تصرفاتك.

ميل بلبيسي بتقول يسعد أوقاتك نانيتا وأنوار وأصدقاء حياته ومذيعتنا المتألقة رندي. صباحك يا مي يا حبيبتنا. أم يوسف غنام يا حلوتنا بتقول صباح الورد والحب لرنودتنا الرائعة. إطلالتك الرائعة أو إطلالتك الحلوة، صوتك الدافئ وكلماتك اللي بتوصل للقلب بتخلي للصباح طعم أجمل. الله ينور دربك ويسعد لي قلبك وروحك الحلوة ويسعد كل المستمعين والكادر الجميل. صباحكم محبة وفرح. يسعد صباحك يا أم يوسف يا أم الكلمة الرقيقة اللحنين الدافية، الله يخليك ويبارك فيكي. أم محمد الشافعي يسعد صباحك يا عزيزتنا. أم سمير بتقول صباح الخيرات، أحلى جبال مع أحلى بيت، أحلى كادر وأحلى متابعين. يسعد صباحك يا أم سمير. مأمون ميناوي يا هلا ويا رحب فيك. أم يوسف بتقول صباح الورد والياسمين والفل والريحان لأغلى رنودة حبيبة القلب، وصباح الورد والياسمين على جميع كادر حياتي حياة اف ام وعلى جميع مستمعينا الكرام. يسعد صباحك يا أم يوسف يا حلوتنا يا غالية على قلوبنا يا حبيبتي. عامر بقول صباح النور والسرور والورد المنثور لكم، صباحكم أيام مباركة ودعوات مستجابة بإذن الله تعالى. يسعد صباحك يا عامر وكل أوقاتك. طمنا عن الست الوالدة، كيف أمورها؟ عساها بخير وإن شاء الله من يوم عم تحكي معنا من وين؟ إيش طريق اليوم؟ لأنه طبيعة عمل عامر بتحتم عليه يزور كل المحافظات، في اليوم من وين عم تحكينا؟ أم أحمد بتقولنا بداية أسبوع جميلة كجمال قلوبكم وحلاوة أرواحكم. يا سلام على التفاؤل يا جماعة الخير، ما أجمله. راتب بحكي بعد تفكير مطول قررت أنا أتقدم بشكوى رسمية للمحكمة ودون أي تردد، ولن أقبل أي وساطات بحق المدعوة المبدعة رند عناب والكادر بسبب امتلاك البيت الذي تقوده قلبي وفكري وحتى جزءا من مالي بسبب كثرة اتصالاتي وأخذ وقتا من عمري. أو أحكي لكم سامحكم لله، أخوكم راتب الباز. يا هلا بيك ويسعد صباحك وكل أوقاتك. إحنا سعيدين جدا إنك دائما معنا بكل لحظة بكل تكة. الله يسعدك ويبارك فيك.

جميلة محفوظ بتقول صباح لأحلى موظفي قناة حياة، نتمنى لكم محبة من عند الله، يسعد صباحك يا جميلة، الله يسعدك ويبارك فيك. هيام العموري يا هلا بيك، بتقولنا صباح جديد فلنبدأه بقلب راض ونفس هادئة وأمل لا ينطفئ، قد يحمل هذا اليوم خبرا جميلا أو دعوة مستجابة أو لحظة تسعد القلب. صباحكم خير يليق بأرواحكم، يسعد صباحك أخت رند، يسعد صباحك يا هيام. ماريا يا حبيبتي ماريا البوريني بتقول صباح الورد لأسرة إذاعة حياة إف إم وللجميلة المذيعة رند عناب وللمبدعة والمعدة شفاء شلول ولجميع الأقسام والكوادر المبدعين، اشتقت لكم كثير وكالعادة دائما مميزين ومتألقين، الله يديمكم بهالروح الحلوة والنجاح الدائم. يسعد صباحك يا ماريا العزيزة. ماريا يعني كانت متدربة عنا في الإذاعة وهي اليوم خريجة الإعلام، ما شاء الله عليك يا ماريا، بنتمنى لك التوفيق، يا مبدعة في كل مكان. ميساء بتقول اللهم افتح على أولادنا فتوح العارفين وأهم شيء حببهم بالدراسة، اللهم آمين من كل قلبي يا ميساء، اللهم آمين. موسى بقول صباح الخير، يسعد صباحك يا موسى، بقول صباح الخير على أخوي وحبيبي الأستاذ الإعلامي عامر جوب، هلأ هو بيسمعني، يسعد صباحك يا موسى ويسعد صباح الزميل عامر. سحر اللي تقول اليوم رأت عيني عبارة مريحة جدا تقول لا تيأسوا إذا أخر الله ما تحبون ولا تحزنوا إذا أجبرتم على التعايش مع وضع قد يؤلمكم، بل اصبروا وابتسموا فالله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، الله يدبر لكم في الغيب أمورا لو علمتموها لبكيتم فرحا فهونوا على قلوبكم وأبشروا. أسعد الله صباحكم بكل خير جميعا، كادر حياة ومستمعات ومستمعين بيت حواء بيت العز يا بيتنا ومذيعتنا المتألقة رند عناب، يسعد صباحك يا حبيبتنا الله يخليكي يا سحر. فاطمة أبو غليون يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم يوسف غنام تقول أروع الأناشيد، كل الشكر والتقدير، شكرا محمود الله يعطيك كل العافية.

مكملين معكم بإذن الله تعالى لنحكي بتتدخلوا باختيار تخصصات أبنائكم الجامعية ولا بتتركوا الخيار لإلهم وليش؟ لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
2: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-353-353. روضة مونتيسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. موضوعنا اليوم هو مهم في كل أسرة عندها طالب خلص من التوجيهي وداخل على الجامعة. اليوم لما بدي يختاروا أبنائنا التخصصات يلي هم بدهم يدرسوها، التخصصات بتكون اختيارنا إحنا يلي بنختار لهم إياها ولا هم يختاروها على راحتهم؟ شو رأيكم؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج. معنا مشاركة عبر الهاتف. عمر، يسعد صباحك.
1: يا صباح الخير.
0: يا هلا ورحب، كيف حالك؟
1: الله يسعدك أخت رند ويبارك فيك إن شاء الله.
0: يطول بعمرك يا ربي ويبارك فيك. احكي لنا عمر.
1: وتحياتنا كمان سلسبيل اللي ردت على
0: سلسبيل يعني سلسبيل العجارمة، الله يسعدها ويبارك فيها، لدائما معانا وبتكون موجودة بالبرنامج. الله يحميها ويحفظها، هيك لبقة لطيفة ما شاء الله عليها.
1: ما شاء الله،
0: الله يسعدك،
1: كادر حياة كله هيك.
0: يلا يخليك ويبارك فيك. الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا شو رأيك؟
1: والله أختي أنا أولا ما عندي توجيه السنة هاي وأنا وخلص أنا خلص جامعات حتى يعني الحمد لله، لكن أنا حبيت أشارك بالحلقة.
0: تفضل يا سيدي.
1: لأنه كان عندي أربع جامعات تخرجوا لي كلهم الحمد لله رب العالمين. الأربع خلص جامعات ولو عندي مدة ثلاث بنات. أصلاً أنا ما دخلت ولا بأي تخصص بشو بيختاروا أي واحد منهم.
0: جميل.
1: لكن إحنا كنا كآباء بنكون موجهين. إحنا بنكون موجهين. يعني أنا حتى بالتوجيهي لما كانوا بالتوجيهي ما قلت له أقول للولد أو البنات أدرسوا امتحان امسك كتابك امسك كذا، لا بقول أنت حر تدرس تطلع برا تلعب تتفرج على التلفزيون، أنا بتقطف الثمر بالنهاية والحساب بالأخير. لكن الحمد لله كلهم تفوقوا بالتوجيهي ونجحوا.
0: أمسا سيدنا محمد.
1: وبالجامعات الحمد لله رب العالمين اختاروا تخصصات بدهم إياهم هم وطلعوا لهم بدهم إياهم هم وتخرجوا منها، ما عدا اخر واحده عندي اللي هي اللي تخرجت اخر العنقود تخرجت العام كانت حابه تمريض وانا كنت انصحها لانه اختي كانت تمريض وتوز اختي تمريض نفسه واثنين ما كانوا يشوفوا بعض بالشفتات والله يعطيهم العافيه لانه بتعبوا كثير.
0: الله يقويها.
1: انا كنت اوجهها يا ابو ابعد عن التمريض، حتى اختي نفسها كانت تنصحها تقول ابعد عن

0: طلع لها تخصص اللي هي جابت فيه أعلى علامة بالتوجيهي اللي هو الكيمياء.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: وكانت حطيته آخر تخصص.
1: سبحان الله نصيبها.
0: ما بدها إياه. يعني كانت متفوقة فيه بالتوجيهي وما بدها إياه، كانت حطيته آخر تخصص.
1: ما شاء الله.
0: لكن طلع لها كيمياء وزعلت في البداية أول فصل زعلت وتنكدت وكذا يعني، لكن بالأخير الآن تفوقت فيه وحبت المادة اللي خلال الدراسة. ومن المتفوقات فيها بالجامعة.
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: يا عم. خرجت الحمد لله والآن يعني هي بدرس في مدارس مدرسة خاصة يعني.
1: ما شاء الله.
0: تعليم إضافة دوامة العام. بدرسة كيمياء وفيزياء.
1: يعني والكيمياء والأخ عمر الكيمياء كمان يعني مجالاته جدا واسعة كمان مجالات العمل.
0: نعم صحيح. نعم صحيح. فلذلك أنا بنصح لذلك إنه الآباء ما يتدخلوا في تخصصات أبنائهم، بس عليهم يوجهوهم إذا شافوهم بتخصصات يعني طبعا يعني معروف على الاب له دور والام له دور
1: اكيد طبعا،
0: لكن
1: طبعًا.
0: احنا دور التوجيه لانه هو اللي بيدرسه، فانا ليش الزمه في تخصص هو ما بحبوش
1: 100% 100%. الله يسعدك ويبارك فيك يا رب ويخلي لك ولادك. احكي لنا
0: للجميع ان شاء الله ويختاروا التخصصات اللي بدهم اياها
1: ان شاء الله. اللهم امين. اشكرك يا سيدي، اشكرك على اتصالك، الله يخليك ويبارك فيك. معنا كمان مشاركه راتب. يسعد صباحك.
2: يا صباح الفل والياسمين.
1: يا هلا. لسه بدك تقدم الشكوى ولا لسه؟
2: لا لا خلاص سحبتك.
1: كيف امورك؟
2: بدايه اسبوع سحبنا الارض
1: عليك. يلا يسعد قلبك.
2: تحيه لك ولكل المستمعات والمستمعين والاخت سبيل ايضا كذلك. ما شاء الله عليها.
1: الله يخليك ويبارك فيك. احكي لنا يا سيدي.
2: انا كاني بتنافس انا وعمر في في في التربيه. يعني انا عندي اربعة ايضا جامعيين.
1: ما شاء الله.
2: ثلاث بنات خلصوا جامعات. وبرضه زي ما هو حكى سبحان الله انا عندي تمريض وعندي الاهل ابني تمريض بدرس كهربا.
1: ما شاء الله.
2: يعني انا اللي بحكيه اكثر مش انا اللي بدي ادرس، اللي بده يدرس اولادي. فانا على اي اساس انه انا يعني اختار لهم التخصص اللي هم بيرغبوه اقول لهم لا هذا بدنا اشياء وهذا بدنا اياه.
1: صحيح.
2: شو هو بحب وشو قضاه. بس هاي النصيحه اللي بنصحها لكل اولياء الامور، احكي لابنك يا بابا أو لبنتك يا بابا شو اللي أنت بتحبه وشو قدراتك. مش بس أنك تكون طيار وأنت بتعرف تقرأ عربي، يعني بدك أنت تختار الشيء اللي بتحبه زائد اللي قدراتك أنك أنت يعني تستوعب هذا التخصص وتبدع فيه. هذا بس تنصيحتي تكون لها كولي أمر لابني أو لبنتي. أما الاختيار من أول لآخره هو على ابني أو على بنتي حتى يعشق. وأنا عندي بنت جابت معدلها 94.7 بالعشرة بالتوجيه. اختارت شريعة. ما قلت لها لا يا بابا ما تختار الشريعة، بالعكس انت اللي بدك يا بابا امشي فيه.
1: الله يخليك.
2: بنت الثانية اصول دين نفس ما بدك، بنت الثانية مصارف السمية. فانا ما الي اختار، انا بس بنبه انه اختاري قدراتك زائد رغباتك وربنا يسر امور كل الطلبة والطالبات ابنائنا وربنا يجعلهم من المتفوقين.
1: امين يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك يا راتب. الله يخليك. اشكرك يا سيدي، اشكرك على مشاركتك. الله يخليك ويبارك فيك. يا هلا بك.

0: معنا كمان مشاركة. أبو علاء يسعد صباحك.
1: الله يسعد الصباح، كيف أخبارك؟
0: يا هلا وريحب فيك، كيف أمورك؟ طمنا عنك.
1: والله من الله بخير ستي الكل.
0: الله يخليك.
1: ستي أنا الموضوع يعني كنتش بدي أحكي فيه، بس فعلا أنه موضوع رائع جدا.
0: يسعد قلبك.
1: ابني على الأرض عليه أيام ما كان صغير، شوفي مش إني اتدخل ولكن وجهت. ابني وهو صغير بالسابع كان بده يطلع زي خاله طبيب أسنان، طبيب أسنان تركته للعاشر، بعدين مسكته قلت له على أنت قدراتك لا تتجاوز 93 إلى 94 بالقلب من المنطق أنك تفوت طب وبعدين تضرب شوك على المعدل. قلت له بابا لا جوكي، شوف المادة

0: هي ممكن تكون مخفية فيك إنها تكون هي دراستك ورزقك بنفس الوقت. ما جاوبني جاوب حالك. بعد فترة اللي إجاني بقول لي بابا أنا بدي أدرس كهرباء. هو كان فعلا يعني يعملنا شغلات خفيفة بالكهرباء. والله العظيم درس تفوق بالهندسة الكهرباء. وحاليا هو مدير أحد الفنادق. مدير أحد الفنادق.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا أبو علي.
0: الموضوع بس إنه ممكن تكون مادة أو هواية أو أي شيء مخفية عنده. بس اللهم إنه فتحت الموضوع وشفت الأفاق اللي عنده فطلع فيها. صح. كذلك الأمر ابني عمر نفس الموال.
1: صحيح.
0: عمر أنا أساساً كنت مهندس مساح. فشاف صوري وشاف جميلي فأخذ ده وبرضه تفوق
1: ما شاء الله.
0: برضو في المساح
1: ما شاء الله. والله هذا النهج يا أبو علاء بتمنى كل الأهالي يمشوا عليه, نفتح الأبواب لأولادنا لحتى يعرفوا شو بدهم بالضبط, لأنه ممكن هم فعلا ما يبدعوا بإشي يتمنوه بس يبدعوا إشي هم جواتهم في إلهم موهبة ناحية. شكرا لك يا أبو علاء, الله يسعدك ويبارك فيك. أما أنتم مستمعين الكرام ننتقل وإياكم إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة, وبعدها رح نحكي عن الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب. فاصل وراجعين, خليكم معنا.
2: الحادي عشر ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن تطبيقها إجراءات جديدة للتحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية والأخيرة، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 72.9%. مجلس إدارة صندوق حماية البيئة يوافق على تقديم الدعم لحزمة من المشاريع البيئية والتنموية التي تسهم في حماية البيئة واستدامة مواردها. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 من سائقي شاحنات المساعدات قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. إسبانيا تدين حصار مستعمرين لعائلة فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس، داعية إلى وقف أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون بحق الفلسطينيين ووضع حدا لإفلاتهم من العقاب. القوات المسلحة الإيرانية تقول إنها لن تتراجع حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة وتأمين حقوق الشعب الإيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 0775072323.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
6: هي برا.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: كورونا في جمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضغطان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
1: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. مواضيعنا دائما بتمس كل فرد من أفراد الأسرة، كل فرد في هذا المجتمع، بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. كيف يكونوا أحفادنا سليمين وأبنائنا؟ يعني إحنا بنسعى إنهم ما فيهم بإذن الله تعالى أي مشكلة لا سمح الله، مشاكل وأمراض وراثية. اليوم حلقتنا موجهة وموضوعنا موجه لزواج الأقارب. هل فعليا يوجد أمراض وراثية ناتجة عن زواج الأقارب؟ هل فعليا في فحوصات تاني لازم نعملها قبل الفحص قبل الزواج؟ شو رأيكم؟ لنحكي أكثر حول هذا الموضوع بنرحب بالدكتورة أمل أبو لبدة، استشارية الدماغ والأعصاب للأطفال في مستشفى الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا أهلا فيك رهن، شكرا جزيلا.
0: شرفتينا.
1: أهلا فيك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك دكتورة. يعني اليوم وإحنا عم نحكي عن موضوع الأمراض الوراثية، كل ما يصير في مرض هذا وراثي، هذا كذا، أكيد أبصر من جدة كذا كذا كذا، جدها السابع كذا. فبداية ما هي الأمراض الوراثية؟
1: تمام، يعني هو بجوز هاي أهم إشي نبلش فيه حتى إنه نفهم الموضوع أكتر. إحنا بجوز بدنا نوسعها أكتر، نحكي بجوز شو الأمراض الجينية، اللي هي عبارة عن الأمراض اللي بتنتج عن خلل في المادة الجينية DNA. ممكن تكون في جين واحد، ممكن تكون في عدة جينات، أو ممكن تكون أكبر على مستوى الكروموسومات. هلأ هاي مجموعة الأمراض في منها ممكن إنها تتناقل عبر الأجيال، عشان هيك بنسميها أمراض وراثية، لكن هي إلها عدة أنواع. بينما لما نحكي عن زواج الأقارب إحنا بالعادة بنحكي عن نوع معين من الأمراض الوراثية اللي هي بتنتقل بالأسلوب اللي اسمه السائد، لأنه هذا اللي بيكون بيعتمد على انتقاله عن طريق وجود طفرة مشابهة عند الأم أو الأب أو كلاهما. فهاي لأنه تواجد المرض عند الطفل بيعتمد على وجود نسختين من الطفرة بالجين المصاب، زواج الأقارب ممكن يزيدها، لأنه بيكون احتمالية وجود الطفرة في النسختين أكثر. فبجوز هي جزء من أنواع الأمراض الوراثية اللي ممكن يزيد مع زواج الأقارب.
0: فإذا يعني ممكن نحكي إلى أي مدى قد تصل إصابة الأطفال بالأمراض الوراثية نتيجة زواج الأقارب؟
1: تمام، هلأ إحنا بدنا نعرف أنه هي بصراحة الأمراض الوراثية ممكن تحصل عند أي حدا، حتى يعني المجتمعات الغربية اللي ما إيش متواجد عندها فكرة زواج الأقارب من أساسه موجود عندهم هاي الأمراض. إحنا اللي بنحكي أنه فيش عندنا كتير إحصائيات واضحة أنه أصلاً قديه منتشرة الأمراض الوراثية بشكل عام. يعني في إحصائيات بتقولك بجوز هيك لو تجمعيهم كلهم مع بعض بوصلوا لهم بحدود 3% كل أنواع الأمراض الوراثية والجينية والخلقية. وهاي إذا بدنا نحكي عن المجتمعات اللي عملت دراسات على زواج الأقارب، بصراحة بلاقوا إنها بتزيد هاي النسبة، أحيانا صراحة بتكون الضعف، يعني ممكن نحكي عن 5 أو 6% في الأولاد اللي بيكونوا أطفال لأشخاص متزوجين مثلا درجة عمومة أولى أو ما يشابه. فهي يعني لما نحكي الضعف هي نسبة تعتبر عالية، بس مقارنة إنه الغالبية العظمى بالمقابل من الأطفال بيكونوا سليمين، بدنا ناخذ الحكي بعين الاعتبار.
0: يعني رح أحكي أنا مثلا لو أني أنا بدي أتزوج ابن عمي أو ابن عمي بدي يتزوج، يصير يحكي لي عشان 3% ما نتزوج. يعني شو الاحتمالية؟ يعني فممكن يعني الناس تصغرها بهذا
1: بالضبط. فهي دائما إحنا لما حدا بيجي بيحكي لي شو نسبتها قد احتمالية تتصير، دائما بنحكي إنها هاي الاحتمالات مش شرط إنها تفيد الشخص نفسه باتخاذ قراره، لأنه إحنا في عنا عائلات كتير مختلفة في انتشار الجينات اللي ممكن تسبب الأمراض الوراثية، وبالتالي قرار الشخص مش مفروض يكون معتمد على دراسات عملت بمجتمعات أخرى أو حتى على مستوى وطني، قد ما هو بهمه تاريخه العائلي هو نفسه وتاريخ الشخص اللي بده يرتبط فيه. يعني إحنا في عنا عائلات معروف إنه في عندهم أمراض واضح إنها وراثية، إما مشخصة أو غير مشخصة، ممكن يكون الطفرة نفسها معروفة أو لا. فإحنا لما بيجي الأهل بيسألونا عن هاي الاحتمالية لازم نكون عرفنا شو التاريخ العائلي. أحيانا بيكون في أشياء واضحة ممكن ندرسها، ممكن نعرفها، بكون في عنا معلومات واضحة جدا بنقدر نبني عليها النصيحة اللي بنقدمها للأهل، وأحيانا بيكون ما في عنا تاريخ وراثي، وبالتالي هذا بقلل احتمالية إنها تتكرر أو يصير في مشاكل عند الأطفال.
0: لكن دكتور اليوم يعني أنا بتحدث بلسان اللي مقبل على هاي الخطوة بدي يتزوج من الأقارب، وبنفس الوقت بدي يفند هذا الموضوع بقول لك إنه ما فيها مشاكل. أنا عملت فحص قبل الزواج اللي هو فحص الثلاسيميا فحكوا لي عادي أنت أموركم تمام وبتستطيعوا الزواج، فما دام فحص قبل الزواج تمام شو الأمراض ممكن تظهر لي بعد الزواج؟
1: بالضبط، وهذا صراحة سؤال مهم كتير وإحنا بنقابله باستمرار بالعيادة لما للأسف بيجي عندنا طفل بيكون عنده مشكلة، لأنه هذا عادة اللي بيجيب الأهل على عيادة الأعصاب. بيكون السؤال طب إحنا عملنا فحص قبل الزواج كيف ابني طلع عنده مشكلة؟ هو إحنا اللي بدنا نعرفه إنها فحوصات الجينات والأمراض الوراثية كثير متعددة، وللأسف لسه ما في عنا فحص يظهر لنا كل أنواع الأمراض الوراثية سواء الشخص عنده أعراض ولا لا وسواء عنده تاريخ عائلي ولا لا. فأي حدا بده يعمل فحص سواء زي ما تفضلت الفحص اللي قبل الزواج أو غيره بدنا نكون عارفين هاي الفحوصات إيش بتفحص، وحتى في دول مختلفة طبيعة هاي الفحوصات بتفرق. يعني زي ما تفضلتي فحص قبل الزواج هو فقط للتلاسيميا، بينعمل عن طريق سحب دم عادي عشان نعرف إنه هل الأم والأب أو الأشخاص المقبلين على الزواج ممكن يكونوا حاملين لهذا المرض ولا لا، وهي مبادرة ممتازة قللت من احتمالية حصول أو ولادة أطفال عندهم التلاسيميا الكبرى، بس هي مرتبطة بهذا المرض بينما إنها ما بتستثني الأمراض الثانية. لو أنا بدي أكمل على نفس الموضوع، أحياناً الأهل بيجوا بيحكوا لي ما إحنا عملنا فحص أثناء الحمل أو إحنا عملنا فحص قبل الحمل، برضو بدنا نعرف شو الفحص اللي انعمل، شو كان السبب، شو طبيعته. يعني إحنا في عنا فحوصات مثلاً تنعمل أثناء الحمل تطلع على خلل الكروموسومات، كويس طلع منيح هذا الفحص، بس هذا ما بيستثني بقية الأمراض الوراثية. هلا نيجي على الطرف الثاني، إذا أنا بحكي عن مرض معين، إذا أنا عندي تاريخ عائلي وراثي لمرض إحنا عارفينه، بالذات إذا إحنا عارفين الطفرة، لا ساعتها أنا لازم أكون عملت فحص لهاي الطفرة بالذات أو لهذا المرض بالذات حتى أعرف إنه في احتمال يتكرر أو لا. فهي بتفرق حسب شو طبيعة الفحص وحسب شو السبب اللي انعمل له.
0: يعني دكتورة وصلنا كومنت من أم ثائر حمدان بتقول أنا متزوجة من ابن خالي وابن عمتي يعني على الجهتين، وأولادنا بصحة وعافية الحمد لله، بس ابني أصابه سكري وفقد بصره بالإعدادي بس سببه خطأ طبي.
1: أوكي.
0: يعني هم من الحالات ولله الحمد أولادهم ما انصابوا بأي مرض وراثي بالرغم من أنهم أولاد خوال وعمات بنفس الوقت، لكن ابنها بسبب خطأ طبي صار معه سكري وفقد البصر.
1: يعني هو أكيد بجوز إحنا ما نقدرش نعلق على هاي الحالة كونه ما عندنا تفاصيلها. بجوز اللي أنا بدي أحكي بشكل عام إنه زي ما تفضلتي بالبداية الأمراض الوراثية هل هي كل زواج الأقارب عندهم أمراض وراثية، وقلنا إنه لا، بالعكس قلنا إنه النسبة الأكبر الحمد لله ما بيكون عندهم إشي، بس ما في إنها بتزيد من نسبة حصولها، فما شاء الله عليها أكيد يعني متزوجة حدا كتير قريب عليها، بس الحمد لله إنه أولادها غالبيتهم سليمين. نيجي على المشكلة اللي عند ابنها الله يشفيه، يعني أكيد إحنا ما بنعرف تفاصيلها، بس اللي بدي أحكي إنه إحنا كل ما يتقدم عنا علم الجينات للأمانة الأمراض اللي كنا زمان نحكي عنها أخطاء طبية أو نحكي مش عارفين شو سببها أو هاي سببها وقعة أو سببها مرضى وحرارة، في كتير منها طلعت بالآخر أسبابها جينية أو إنه في طفرات جينية عرضت الطفل إلها. أبدي أعطيك مثال، الأطفال بصير عندهم نقص أكسجين عند الولادة، للأسف بتشخصوا فيما بعد بتأخر التطور الحركي وبيكون صار عندهم اضطراب الشلل الدماغي وغيره. يعني هاي بزمان إحنا كنا نحكي خطأ صح؟ يعني من الولادة أبصر شو عمل وأبصر شو صار مع الطفل، لكن للأمانة هلأ العلم بحكي لك إنه أي طفل بتعرض لهاي المشكلة الأصل إنه ينعمل له فحص جينات، ينعمل له فحص وراثة، لأنه بدك تعرف إيش معنى هذا الطفل اللي صار عنده هيك دون عن باقي الأطفال اللي ممكن يتعرضوا لظروف مشابهة أثناء الولادة وما يكون عندهم مشكلة. وكتير إحنا عنا أطفال بيجونا وبيكونوا يحكوا لي خطأ طبي وبيكونوا يحكوا لي نقص أكسجين، بالآخر بتراجعي سيرته المرضية، بتراجعي صور وبتعملي له فحص جينات، بيطلع اللي هو عنده طفرة هي اللي مسبب الأعراض اللي بيحكوا عنها الأهل.
0: والله هذا يعني علم عميق جدا وإحنا لا نلقي له بالا زي ما بيحكوا لأنه ما عنا هاي الدراية الكافية. طيب هلا عشان ما نسكرها من جميع المناحي، كل فحص له شيء معين
1: أكيد.
0: مش شامل
1: أكيد.
0: مش عام، ما في فحص عام بيظهر الطفرات الجينية ممكن تتصير.
1: مظبوط.
0: شو ممكن ننصح المقبلين على الزواج من الأقارب لحتى نتجنب أكبر قدر ممكن من الطفرات الجينية أو المشاكل ممكن تصير بيناتهم عشان تضل الحياة على الأقل يعني حياة طبيعية، ما نكون خايفين إنه أطفالنا رح يصير معهم مشاكل؟
1: تمام، يعني هو بجوز بنرجع للنقطة الأساسية اللي حكينا فيها إنها احتمالية وجود الأمراض الوراثية بفرق من عائلة للأخرى. إحنا الحمد لله يعني بجوز العدد قليل بس عنا في الأردن أخصائيين وراثة ومستشارين للأمراض الوراثية وأمراض الجينات. أنا نصيحتي إنه أي حدا بيكون مقبل على هاي الخطوة وعنده خوف بالذات إذا في تاريخ عائلي للأمراض الوراثية إنه يراجع ويأخذ استشارة رسمية من أصحاب الاختصاص. زي ما حكيت لك إحنا بناخد معلومات أساسية عن العائلة، شو الأمراض اللي بيحكوا عنها، شو التشخيصات الموجودة، وبناء عليها بننصح الأهل إنه شو الفحوصات الخاصة بحالتهم اللي ممكن إنها تنعمل وتخفف من خوفهم وقلقهم في حال الارتباط. يعني أنا بدي أحكي لك إنه إحنا في كتير عنا أزواج حتى بيراجعوا عيادتنا بيكونوا عارفين إنه في بالعائلة مرض، أحكي لك بأعصاب الأطفال يا ستي، مرض ضمور العضلات الشوكي اللي هو إحنا هلأ في شهر التوعية إله، بيكونوا عارفين إنه حدا بقرب لهم عنده. إحنا أول خطوة بنعرف بنعملها إنه بدنا نعرف التشخيص صح ولا لا، وإذا الطفرة معروفة، إذا مش معروفة بنفحص إلها. بعدين بنيجي على الشخصين المقبلين على الزواج بنقولهم يعملوا هاي الطفرة، نشوف محاملين لها ولا لا، لأنه إذا الشخصين الزوج والزوجة المقبلين على الزواج ما عندهم إياها معناته ما رح يكون عند أطفالهم احتمالية إنها تنتقل لهم، وهون إحنا منخفف من الخوف إنه ممكن تتكرر هاي الحالة. فإحنا الأصل إنه ندرس الحالة، نحدد شو اللي ممكن يكونوا معرضين إله، ونعمل فحوصات دقيقة موجهة للحالات اللي إحنا خايفين منها حتى نحدد احتمالية تكرارها.
0: نعم دكتورة، كمان في سؤال كتير مهم، درجة القرابة إلها علاقة بزيادة الحالات يلي ممكن تكون موجودة أمراض الوراثية عند الأبناء، مثلا أبناء عمومة أو أبناء أبناء العمومة أو ابن ابن عم أبوي بهاي الطريقة البعيدة؟ وكمان زي ما حكت تفضلت أم ثائر إنه أخ وأخت متزوجين أخ وأخت بهاي الحالة، ففعليا هل درجة القرابة بتفرق بإصابة بالأمراض الوراثية؟
1: طبعا هلا هي علميا وطبيا إحنا بنعرف إنها كل ما زادت درجة القرابة، بالذات مثلا لما تكون من جهتين، كل ما زاد التماثل في المادة الجينية عند الشخصين المرتبطين، هاي بحد ذاتها هي أصلا اللي بتزيد احتمالية حصول الأمراض الوراثية. فلا شك إنها بتزيد أكتر كل ما زادت درجة القرابة، لكن برضو بتكون موجودة يمكن بدرجة أقل إذا كانت قرابة بعيدة، لأنها بتقل التشابه وبالتالي بتقل الاحتمالية. اللي بدي أحكي عنه كمان إنه زي ما حكينا الأمراض الوراثية بيتم توريثها بطرق مختلفة، فأحيانا حتى لو كانت قرابة بعيدة بتعمل عنا قابلية أو استعداد وراثي لأمراض معينة لازم نكون عارفين عنه.
0: نعم، مثل شو؟
1: يعني مثلا إحنا كنا قبل ما ندخل هنا كنا بنحكي مثلا عن الأمراض المناعية.
0: نعم.
1: هلا هاي مش أمراض وراثية بحد ذاتها، بس إحنا بنعرف إنه في عائلات عندها استعداد وراثي لهذا النوع من الأمراض، ممكن إنه يكون أكثر من فرد من العائلة حتى لو بعاد عن بعض عندهم أنواع مختلفة من الأمراض المناعية. نعم. حتى لو ما كانوا مثلا درجة قرابة مباشرة أو إنه مثلا أقارب الدرجة الأولى أو الثانية هم المصابين.
0: نعم دكتورة، هل يوجد يعني أمراض معينة أكثر عدداً من غيرها حسب الحالات اللي بتوصلك؟
1: تمام، هو إحنا زي ما حكينا إحنا فيش عنا إحصائيات بالأردن، أنا آسفة.
0: تفضل دكتور.
1: إحنا فيش عنا إحصائيات دقيقة بالأردن، لكن بجوز من مشاهداتنا إحنا بنعرف إنه مثلاً مرض التلاسيميا منتشر، وعشان هيك كان التركيز عليه في فحص قبل الزواج. بنعرف مثلاً الأمراض الدم، مثلاً الأنيميا المنجلية وهاي الشغلات. في كتير عنا إحنا كمان أمراض استقلاب بنشوفها وبيكون ضروري تشخيصها مبكراً، حتى إنه إذا في حمية أو إذا في تعويض للإنزيم الناقص نقدر نعطيه. هلأ كمان إنه أنا بطبيعة شغلي للأمانة لو بدي أحكي عن كل أمراض الأعصاب مجتمعة، إحنا كتير منشوف حالات وراثية. بجوز لو أنا أحكي لك عن كل طفرة بحد ذاتها احتمال حدوثها قليل، لكن لما تحطيهم مع بعض للأمانة هم بشكل نسبة كبيرة من الحالات اللي إحنا منشوفها بالعيادة، سواء تأخر التطور، اضطراب طيف التوحد، الصرع، ضمور العضلات وهاي الشغلات.
0: نعم ما شاء الله عليك دكتورة، أبدعتي. بس حابة ناخذ الجانب الاجتماعي، يعني كونك اليوم أنت مش بس بالموضوع الطبي بحت، بالجانب الاجتماعي، لكن بعد الفاصل إن أمكن. فاصل وراجعين نكمل عن موضوع الأمراض الوراثية مع الدكتورة أمل أبو لبد، إن شاء الله خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
0: مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
9: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وتكنولوجيا المحاسبة والتدقيق والتسويق الإلكتروني وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور وفن التجميل. 06-53-42-182 عمان الأردن.
10: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق،

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي عن الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب. رحب فيكي مرة ثانية دكتورة أمل، أهلا وسهلا فيكي، وأنت استشارية أمراض الدماغ والأعصاب للأطفال في مستشفى الجامعة الأردنية. مرحب فيكي مرة ثانية دكتورة. حكينا عن الأمراض الوراثية وأثرها ودرجة الأقارب اللي من الدرجة الأولى قد بيزيد فرص الإصابة بالأمراض الوراثية وما إلى ذلك، لكن لا ننكر اليوم إحنا في مجتمع أن بعد مجتمعي لزواج الأقارب من الأساس بحكي لك حجز عروسته من صغرها، ابن العم لبنت عمه أو بنت ابن عمها أولى فيها، ابن العم بنزل عن الفرس، يعني هذا البعد المجتمعي اللي إحنا فيه. فما هو أثر الأمراض الوراثية وأبعادها يلي إحنا ما بنشوفها، يلي بالكواليس ومسكر الباب عليها وما بيرضوا يعترفوا لا الأب ولا الأم؟ وفي حالات لا ننكر أنه ممكن الزوجة تخبي عن زوجها أنهم عندهم هيك أمراض، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج حتى لو أنهم أقارب ممكن يخبوا هيك قصص.
1: بالضبط. هلأ أكيد هي بجوز هذا البعد المجتمعي والصعوبات اللي إحنا منواجهها على الصعيد الشخصي والنفسي للأهل، بجوز هو هذا من أصعب النواحي اللي بتخص الأمراض الوراثية بشكل عام. هلأ إحنا بالعيادة أول مشكلة عادة منواجهها لما نيجي بناخذ التاريخ العائلي، حتى إحنا دائما مندرب المقيمين الأطباء والطلاب الطب إنه كيف أنت تقدر تاخذ التاريخ العائلة من الأسرة. صراحة مش إنه فكرة بخبوا، فيه هاي جزء منها حساسية الموضوع في المجتمع، مش دائما الناس بتبادر وبتحكي، بس كمان الناس مرات ما بتكون عارفة. يعني هو مش كل حدا عنده مشكلة وراثية الأهل بيكونوا عارفين أو بقية أفراد العائلة بيكونوا عارفين تشخيصها أو بيكونوا عارفين إنها وراثية، فإحنا بنكون متعودين نسأل بعدة طرق ونسأل عن الأعراض نفسها مش شرط عن التشخيص أو أنواع طفرات معينة. هلا لا شك العامل اللي بتحكي عنه موجود، إنه مجتمعيا الناس خاف إنه حدا يعرف إنه الصبية في بعيلتها أمراض وراثية أو الأب في حدا بعيلته مصاب بمرض ممكن يكون وراثي. لكن إحنا اللي بيساعدنا إنه في العيادة إحنا منوضح للأهل إنه خصوصية المريض بتضلها محصورة أثناء وجوده بالعيادة وبالملفات الطبية، ما بتطلع من عنا لحدا، وكمان إنه شو أهمية هاي المعلومات حتى ما يعتبروا إنه إحنا رح نعمل فيها إشي غير المتوقع أو إنه إحنا بناخدها بدون سبب. فعادة لما بنشرح للأهل شو أهمية هاي الفحوصات أو شو أهمية هاي المعلومات بالعادة ببادروا، يمكن مش من أول زيارة يمكن من الثانية، مرات إحنا بنحكي للأهل إذا مش عارفين روحوا اسألوا الأجيال اللي أكبر منكم بلكي بيعرفوا عن حالات مشابهة بالعيلة. هلأ بيجي عنا العامل اللي بعده إنه طيب حكولنا إنه في أمراض، مش كل الأمراض اللي موجودة بالعائلة وراثية، ولا إنه كل مرض موجود بالعائلة ممكن إنه يتكرر بالأطفال. زي ما كنا نحكي مش كليتها ناتجة عن طفرات بتتناقل عبر الأجيال، في منها صحيح المرض موجود بس مش وراثي، وفي منها ما بنتقل، في منها بتكون طفرة طلعت عند الشخص مش راح تتكرر عند الأجيال اللي بعده. فإحنا لما يكونوا الأهل صريحين معانا بالأعراض وبالأمراض اللي بيعرفوا عنها بنقدر نجاوبهم إنه هذا هل إشي نقلق منه ونعمل له فحص أو لا.
0: نعم دكتورة، يعني هل شهدتي حالات مصيرية ونقاط تحول في حياة المتزوجين بعد اكتشافهم في أمراض وراثية عند الأب والأم؟
1: يعني أكيد صراحة هاي زي ما حكيت لك إحنا بعيادة أعصاب الأطفال كثير بنشوف أمراض جينية وأمراض وراثية، بالتالي بدي أقولك بجوز كل عيادة بنمر بهاي الأمور الحساسة، وإنه يعني عندنا جزء إنه أنا أصلاً أقيم الطفل صح وأصلاً أقرر إنه هذا الطفل ممكن يكون عنده مرض وراثي وأشخصه. هاي لحالها مشوار طويل، بننبسط كتير إنه إحنا نعرف التشخيص. بيجي عندك إنه شو بدك تحكي للعائلة وشو بيكون تأثيره على العائلة. اللي إحنا منشوفه كتير كوننا منحكي عن الأمراض الوراثية اللي بتزيد مع زواج الأقارب اللي هي الأمراض المتنحية، إنه إحنا منحكي عن مرض عادة بيكون الأم سليمة والأب سليم، بيكون عادة الأم حاملة للطفرة المصابة والأب حامل إلها، بيجتمعوا هدول الطفرتين عند الطفل. إحنا بنعتبر إنه هذا خبر كويس إنه إحنا شخصنا الطفل، وإحنا في عنا الحمد لله إمكانيات كتير كبيرة إنه نمنع تكرر هاي الحالة في الأحمال القادمة، لأنه العلم تطور وصار بنقدر نفحص الأجنة، يعملوا الأهل مثلا أطفال أنابيب نعمل إرجاع للأجنة السليمة وهكذا. غير عن إنه إحنا لما نوصل للتشخيص بنعرف إنه الأشياء اللي كنا إحنا معتبرين إنه الطفل حالته صعبة و غير قابلة للشفاء، أحياناً كتير التشخيص بيوصلنا لمرحلة الشفاء بحيث إنه صار منظورنا للمرض اللي مصاب فيه الطفل أحسن. لكن اللي مرات كتير بنشوفه للأسف إنه الأهل تفسيرهم لحكينا بيكون مختلف، إنه هو من سبب زواج الأقارب بينفصلوا، فللأسف بنشوفها كثير بعيادتنا إنه الطفل لما يتشخص بمرض وراثي بالذات إذا كانت الأعراض اللي عنده صعبة، في كثير عائلات بتواجه صعوبات في حياتها ومرات كثير بتأدي للانفصال، بتأدي للانفصال عشان الفهم الخاطئ لطبيعة الأمراض الوراثية، وإنه الناس ما بتعرف إنه إحنا ممكن نمنع حدوثها مرة تانية بأطفال قادمين. كمان إنه العبء تبع هاي الأمراض الوراثية بالذات إذا كانت الأعراض الشديدة ممكن إنه يأثر على علاقة الزوجين، وممكن بالآخر إنه حدا منهم يقرر إنه يترك الحمل على الشخص الثاني لأنه مش قادر على أعباء المرض. فهي هاي من الأشياء الاجتماعية اللي لا شك إحنا بنهتم فيها زي اهتمامنا بالوصول للتشخيص الصحيح وإنه نشرح للأهل شو الأعراض.
0: نعم دكتورة، بتعرف وإنت عم تحكي راودتني فكرة إنه إحنا صار في عنا وعي بالمجتمع بشكل عام بخطورة الأمراض الوراثية، عبئها النفسي والمادي وقديه بدها طاقة جسدية وبدها تعاون بين الطرفين، هيك الحياة رح تكون بهاي الحالة. فصار في عنا وعي وصار في تكرار لهاي الحالات. قديه الموضوع صار يمس المقبلين على الزواج لحتى يشيكوا؟ يعني اليوم بالعيادة استخدمت مصطلح إنه المتزوجين لما يكتشفوا الطفل صار عنده مرض بنفصلوا. هل اليوم بيجيكم ناس مقبلين على الزواج يشيكوا على حالهم على الطفرات الموجودة عندهم بحيث يستبقوا الحدث؟
1: بالضبط، يعني هو هذا اللي أنا بدي أحكي، إنه أحيانا بيجونا ناس بيحكوا لنا أنا بدي أعمل فحص عشان أتأكد إنه الطفل سليم. فهذا برجع للي حكيناه في بداية الحلقة إنه أنا ما عنديش فحص أتأكد إنه الطفل حيطلع سليم 100%. لازم الأهل يكونوا عارفين محدودية كل واحد من الفحوصات المتوفرة حاليا. إحنا منكون أدق إشي لما منكون مندور على طفرة معينة إحنا شخصناها وبدنا نعرف بتتكرر بالأحمال القادمة ولا لا. هاي أنا بقدر أعرف إنه الزوجين كل حدا فيهم حامل إلها ولا لا، وهل في احتمال تتكرر ولا لا. لكن بالمقابل إحنا ما عندنا فحوصات تقدر من البداية تشيك على كل إشي وأنا أتأكد إنه الطفل سليم. وزي ما حكينا في أطفال في ناس بيعملوا فحص قبل الزواج وبيفترضوا إنه هيك خلاص، في ناس بيعملوا عينات دم أثناء الحمل أو قبل الحمل وبيفترضوا إنه هيك خلاص، مع إنه هذا الحكي مش صح. زي ما تفضلتي الوعي زاد، صارت يعني إحنا واحدة من الأشياء إنه إحنا زواج الأقارب قل عنا بالعقود الحالية مقارنة بزمان، فأنا بعتبر هذا جزء من حسنات نشر الوعي عن هاي الأمراض. لكن كمان إنه زي ما تفضلتي في ناس كتير بتيجي بتسألنا وصاروا يعرفوا أهمية الفحوصات الجينية. يعني أنا بذكر قبل عدة سنوات لما كنت تجيبي سيرة مرض وراثي ولا مرض جيني لحدا أصلاً ما يخلونا نكمل الجملة، لأنه زي ما اتفقنا هي إلها تبعات اجتماعية كتير. بس لما تشرحي للأهل إنه أنا بساعدك، هاي المرض ممكن يكون له علاج، هذا المرض ممكن إنه أنا أساعدك ما يتكرر بالأحمال القادمة. كمان في شغلة، هدول الأطفال اللي بيكون عندهم أعراض كتير شديدة متعددة بدنا تشخيص عشان الأهل ما يضلهم تايهين بالفحوصات وشو ممكن وإعادة صور وإعادة فحوصات دم. فللأمانة هي الفحوصات الجينية والوراثية كتير ضرورية. بتريح بال الأهل، بتعطيهم جواب شافي وبتساعدهم إذا هذا المرض إله علاج هينا عالجنا، إذا ما إله على الأقل بنمنع مضاعفاته، بنتعامل مع أعراضه، وكمان ممكن نمنع تكراره في المستقبل.
0: نعم 100%. شكرا جزيلا دكتورة، شكرا. اليوم كنت الحجر اللي عكر صفو البحيرة ضويتي اللمبة اللي بتكون دائما موجودة عنا إنه خلينا نحتاط، ما في إشي مستحيل، بس ندير بالنا. بدكم تتزوجوا كأقارب تزوجوا، بس ديروا بالكم، بحبشوا منيح وتوكلوا على الله. شكرا جزيلا دكتورة أمل أبو لبدي، استشارية أمراض الدماغ والأعصاب للأطفال في مستشفى الجامعة الأردنية. شكرا لك، شرفتينا في بيت حواء دكتورة.
1: الله يسعدك يا رب، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك دكتورة. ما أنتم مستمعين الكرام، لهم بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: محمد نوفل بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة. أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة والله، استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، قل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي رسول، أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظ أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو هذه ألف الجمع. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي ما أعلم.

0: أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، لأنه والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، ثلاث مرات، والآية ثلاث أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس يمكن يجن مسكين، ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نلاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر. إن الله مع الصابرين، هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن ألقاكم أمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الاتفاق،
6: مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. بيانات دائرة الإحصاءات العامة تظهر ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية والأخيرة، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 72.9%. رئيس اللجنة الإدارية النيابية يقول إن مشروع قانون الإدارة المحلية يقيد حل المجالس المنتخبة مدة لا تزيد على عام. عدد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية في الضفة الغربية تجاوز 3000 هجوم منذ عام 2025 وحتى نهاية حزيران من العام الحالي. 179 مستوطنا متطرفا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوة الاحتلال الإسرائيلي. إسبانيا تدين حصار مستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس، وتدعو إلى وقف أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. وأخيرا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يعرب عن أمله في التصعيد مع لبنان. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. إذا أخلصت العمل لله ونصحت ولاة المسلمين ولزمت جماعة المسلمين، لا يمكن أن ينطوي قلبك على غل لأحد. مما ورد في الآثار أنه برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، كان متواضعا، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله عز وجل، وبرئ من الغل الحقد من أخلص العمل لله ونصح ولاة المسلمين ولزم جماعة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حصرا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في بعض الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك فيه وأنا منه بريء، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. في حديث قدسي آخر يقول الله عز وجل لمن أشرك: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا. اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا. أنت عملت لمن؟ لفلان، خذ أجرك منه. والحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه الشريفة إلى صدره، وفي رواية إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض التابعين كان أسمر اللون، قصير القامة، ضيق المنكبين، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، مائل الذقن، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب، غضب لغضبته 100,000 سيف، لا يسألونه فيما غضب. هذا الرجل كان سيد قومه، والرجل قيمته في إيمانه وعلمه وعمله وإخلاصه، ليس غير. لكن في آخر الزمان، في الزمن المادي، في زمن الشهوات، في زمن الشرك، في زمن عبادة الجنس، قيمة المرء متاعه، قيمة المرء مساحة بيته، قيمة المرء نوع مركبته، قيمة المرء كم كلفت مزرعته، قيمة المرء متاعه. لكنه في المقياس الصحيح
قيمة المرء علمه وعمله. والترجيح في القرآن الكريم لم يعتمد على مقاييس البشر من قوة ووسامة وذكاء ومال، هذه مقاييس البشر، ولكن الترجيح في القرآن الكريم اعتمد على مقياسين قرآنيين ليس غير. المقياس الأول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم. والمقياس الثاني: ولكل درجات مما عملوا، العلم والعمل. هذان مقياسان اعتمدهما القرآن الكريم في الترجيح بين الناس. أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. غير المخلص بحاجة إلى أن يستجدي المديح، غير المخلص بحاجة إلى ثناء الناس، غير المخلص يعبد سمعته من دون الله، غير المخلص يرائي، غير المخلص يختلف عمله في خلوته عنه في جلوته، غير المخلص يختلف باطنه عن ظاهره، غير المخلص يزداد عمله بالثناء ويقل بعدم الثناء. هذه مؤشرات عدم الإخلاص. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. الإخلاص من شهد في إخلاصه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يقول عمر رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجل في مكة أحب امرأة حبا شديدا، جعلت شرط زواجها منه أن يهاجر، فهاجر، فسمي هذا الرجل مهاجر أم قيس، لأنه هاجر لا إلى الله ورسوله، ولكن هاجر إلى امرأة ينكحه. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص كما قلت استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والإخلاص أن يكون الباطن خيرا من الظاهر. وإذا استوى الظاهر مع الباطن استوت العبادة في خلوتك وجلوتك. الحد الأدنى من الإخلاص أن يستوي الظاهر مع الباطن، أن تستوي السريرة مع العلانية. يجب ألا ترى الناس إطلاقا، لا ترى إلا الحق. والشيء الدقيق ألا ترى عملك، عملك فضل من الله عز وجل. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليه. هذا الذي يرى عمله كبيرا ويرى جهده بليغا ويرى أنه إنسان خطير وأنه نقل الهدى إلى كم غفير، وأنه حينما يرى عمله ويعزوه إلى ذاته فقد جرح إخلاصه. أيها الإخوة الكرام، من ألطف ما سمعت أن المؤمن كوعاء من الذهب، إذا نظر إلى الذهب الذي فيه فرغ هذا الوعاء من الذهب، أما إذا نظر إلى فضل الله عليه بقي الذهب في الوعاء. حينما تتيه بفضلك وبكرمك وبعلمك وبإخوانك وبدعوتك وتقول ليس مثلي أحد، هذا يجرح إخلاصك. الآية الكريمة الدقيقة
ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم أحد. انظر إلى فضل الله عليك، انظر إلى أن الله سمح لك أن تدعو إليه، انظر إلى أن الله عز وجل سمح لك أن تنفق من مالك، انظر إلى أن الله عز وجل قبل منك بعض الأعمال. أما إذا نظرت إلى عملك على أنه عمل عظيم فهذا يجرح في إخلاصك. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنا بك وإليك، قائم بك قصدي إليك. أيها الإخوة الكرام، درسان في الإخلاص كبيران، درس بدر ودرس حنين. في بدر افتقر الصحابة إلى الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، أي مفتقرون إلى الله عز وجل لأنكم ضعاف، فالله عز وجل من عليكم بالنصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن عندنا درسان بليغان، درس بدر ودرس حنين. إذا قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك، فأنت بين التولي والتخلي. بأن تعزو عملك إلى ذاتك يتخلى الله عنك، بأن تنسب الفضل إلى صاحبه يتولاك الله عز وجل. أيها الإخوة، حتى لو أنك اخترت الحق واخترت طاعة الله واخترت طلب العلم واخترت أن تكون مؤمنا، هذا الاختيار ما كان له أن يكون لولا أن الله سمح لك أن تختار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، شاء الله لكم أن تشاءوا، فنلتم هذا الخير. ولو أن الله لم يشأ لكم أن تشاءوا ما نلتم هذا الخير. مرة ثانية أيها الإخوة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إذن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الله يمدحهم أم يذمهم؟ إنه يذمهم. لا تزكي على الله أحدا ولا تزكي نفسك، قل والله أعلم. حتى أن الصديق وهو خليفة رسول الله يوم ولى عمرا بعده قال: يا رب إن سألتني لماذا وليته أقول لك وليت أرحمهم، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص خطير جدا في حياة المسلم. تابع، تأمل، دقق في البواعث، في المشاعر، في الأهداف. فإن رأيت شيئا داخله الشرك أو داخله الرياء فابتعد عنه واعمل عملا لا يراك إلا الله ولا تبتغي به إلا وجه الله. فيا معاذ، قليل من الإخلاص ينفع معه كثير العمل وقليله، وعمل بلا إخلاص لا ينفعك لا كثيره ولا قليل. أيها الإخوة، سأركز على أربع نقاط. النقطة الأولى: أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأنت حينما تخلص لله عز وجل في عمل من الأعمال أو في عبادة من العبادات، هذا الإخلاص هو عمل خال من الشوائب يرفع إلى الله عز وجل. العمل حينما يرفع إلى الله خالصا من الشوائب يعود ثوابه. ما هو الثواب؟ ثواب ثاب أي رجع، يعود ثوابه أي يرجع على قلبك سكينة وأنسا وراحة. فعلامة إخلاصك راحة قلبك بعد العمل، علامة إخلاصك راحة قلبك. يلقي الله على قلبك السكينة، يلقي الله في روعك أنه راض عنك، يقربك إليه، تتألق ألف ثمرة وثمرة من الإخلاص: قرب وذكر وسكينة
وتوفيق. أما إذا كان العمل لغير الله عز وجل تعمله وتضجر بعده، تعمله وتذم الناس الذين لا يقدرون، تعمله وتسخط على فعلك له، تعمله وتتمنى ألا تعمله ثانية. فعلامة الإخلاص أن الله يلقي في روحك أنه راض عنك. شيء آخر، علامة الإخلاص أن تستوي عبادتك وأن يستوي عملك في سرك وجهرك، في خلوتك وجلوتك، في ظاهرك وباطنك. وعلامة الإخلاص ألا يزداد العمل عند المديح وألا يقل عند عدم المديح. مديح الناس وذمهم سيان، لكنك لا تخالف سنة النبي، تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك، تسعى أن تجب عنك الغيبة والنميمة. رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، ولكن حينما يصر الناس على وصف العمل بأنه سيء وأنت تبتغي به وجه الله لا تعبأ، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
8: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 35 بعد 100.
1: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. الحديث 1455. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. الحديث 1456. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا، فجمعه فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. الحديث 1457. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث 1458. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الحديث 1459. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث 1460. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. الحديث 1461. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. الحديث 1462. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة، وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه. فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. بيانات دائرة الإحصاءات العامة تظهر ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي. رئيس اللجنة الإدارية النيابية يقول إن مشروع قانون الإدارة المحلية يقيد حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام. عدد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية تجاوز 3000 هجوم منذ عام 2025 وحتى نهاية حزيران 2026. 179 مستوطنا متطرفا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. إسبانيا تدين حصار مستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وتدعو وقف أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون بحق الفلسطينيين ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. وأخيرا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يعبر عن أمله في التصعيد مع لبنان. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

حياة اف ام لحياة طيبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة FM عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. لعل بعض الناس يظنون أن الحديث عن العبودية لله تعالى تقتضي الانسلاخ من الدنيا، وهذا غير صحيح، وهكذا ظن بعض الناس، وهكذا نسب إلى بعض المتصوفة، وهذا كلام غير صحيح. وهذا الأمر الكرام نأخذه من كتاب الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك جاء الدين لإصلاح الدنيا، بل لعمارة الدنيا والآخرة على حد سواء. وإذا قال الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما دام أن هذا الخلق في هذه المرحلة ليس عبثا، إذا التكاليف ليست عبثية. من هذا الباب لا يعني العبودية لله تعالى أنه تكون بمعنى سلبي، وهذا غير مراد أبدا. قد يمارسه بعض الناس، هذا خطأ منهم، لكن الإسلام يدعونا إلى الإيجابية، إلى الفاعلية، إلى الإنتاج، إلى الإحسان، إلى بناء خطط مستقبلية، لكن مع بقاء الإنسان منضبطا بضوابط الشريعة. كان عليه السلام يدخر قوت عام، نعم، وكان يخطط للمستقبل، ولكن بقول إن شاء الله، ولا تقول لن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. ومن هذا الباب من يقول إن الإسلام يرفض الإعداد والتخطيط؟ لا، مهما كانت إن شاء الله خطة 50 ولا 20 ما في إشكال، إنما لا يكون عبدا لشهوته ولا لنفسه، هو عبد الله تعالى، لكن المطلوب إصلاح الدنيا بالدين، وهذا هو التحدي. وذلك من الذي خاض غمار العلوم، ومن الذي أبدع فيما يدين العلم التجريبي؟ إنه المسلمون، وكتب من كتب في هذا من الغربيين الذين أنصفوا العلم الإسلامي. إذن هذه قضية واضحة المعالم، وأيام المأمون في الدولة العباسية كرام هم الذين كانت عندهم الترجمات وكانت التأليف وكان. إذن الإسلام لا يقف أبدا حجر عثر أمام التقدم، عبودية لله في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا معنى غاية في الدقة أرجو الانتباه إليه. طيب، كان في سؤال من واحد من أصحاب الشركات إنه صار عنده تعثر مالي، وأحيانا إما للضمان وأحيانا قد يكون للضريبة، وفي مبالغ مترتبة، والآن ما في إمكانية أن يتوفر هذا المبلغ، فالآن في إمكانية التقسيط مع الزيادة. هو الأصل في هذا أن يعطى الإنسان بصراحة الفرص للسداد المبلغ، ولكن إذا كان القانون يتابع متابعة حثيثة وهو غير قادر، وفي ضرر سيترتب على هذا التأخر زائد أموال زائدة، فلا حرج لو خضع إن شاء الله إلى نظام التقسيط مع الزيادة من باب الضرورة، كما يحصل يا كرام في باب الغرامات التأخير. أنت تأخرت في ترخيص سيارتك، وتأخرت في دفع المسقفات، راح يدفعوا غرامات. إحنا نقول للناس تحاول أن لا تصل إلى هذا، إذا وصل إليه فالضرورة تقدر بقدرها. طيب، دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي أسامة تفضل.
2: عليكم
1: السلام ورحمة الله
2: وبركاته.
1: الله يديمك يا سيدي، تفضل.
2: بالنسبة للمعتدة، وخاصة إذا كانت كبيرة بالسن، يعني بجوز أنها تطلع من بيتها تنام عند حدا من أولادها كم من يوم؟
1: من وفاة معتدة ولا من طلاق؟
2: وفاة، نعم،
1: ما في حرج، يعني لمصلحتها. هل يعني هي شعرت بالضيق إنها محبوسة في البيت ولا لا؟
2: والله نعم، يعني بلشت هيك، بس يعني
1: ما في أي مانع يعني. لو تنقلت عند أبنائها ولو خرجت معهم ما دامت ملتزمة بعدم التزين، ما في حرج.
2: ومع النوم يعني تنام
1: حتى لو كان
2: يوم.
1: هذا من آراء بعض أهل العلم أجازوا لها ذلك، وهذا قول صحيح، وهو مناسب، يعني خاصة لكبيرات السن مناسب جدا، ما في حرج.
2: بارك الله فيك
1: وفيكم يا سيد، أشكرك. يعني هاي قضية الكرام الحقيقة بتحكمها أدلة وبتحكمها مصالح. الأدلة يعني هذه ليست نصا في كتاب الله تعالى، إنما بعض الأحاديث النبوية وبعض ما قاله الصحابة. الصحابة أنفسهم اختلفوا كيف تعتد هذه المرأة المعتدة من وفاة. منهم من منعها من الخروج إلا للضرورة نهارا، ومنهم من أجازها للخروج، ومنهم من أجاز لها الأمر مطلقا. وكان ومروا عن ابن عباس وعائشة أن الله تعالى جعل العدة زمانا لا مكانا، فلا تضيق على الناس، لا أقل المنسجمة مع نفسها ومش حابة تطلع وافقت مذهبا، إن ضاق صدرها فقلنا لها لك سعى في ذلك المذهب عن الصحابة، فهنا وافقنا مذهبا، وهذا اتجاه سليم إن شاء الله تعالى. طيب، كان في سؤال عن موظف في مكان في شركة أهديت له هدية خاصة، فماذا يفعل بها؟ والله يفضل ألا يقبلها، لا أقل إذا طرحت أمامه إجباري يقول ذلك للمدير المسؤول، فإما أن يأذن له بأخذ وإما أن تبقى للمؤسسة. هذا ضروري كرام. وجاءني سؤال من الأساتذة أن بعض الطلاب الآن في نهاية العام بيجوا هدايا للطالب. القضية الحقيقة لها أكثر من تفصيل. الأفضل عدم الأخذ من الطلبة، خاصة إذا كان في شبهة. إنما الآن إذا الشبهة انتهت، كيف تنتهي الشبهة؟ إنه والله العلامات ليست بيد المدرس أبدا، خاصة في الثانوية العامة. الآن هو ما له أي أثر، وتكريم لهذا المعلم المخلص، والله أحب الطلبة أن يكرموه وانقطعت الصلة تبقي، هنا بصراحة ما في شبهة، ما في شبهة. شبهة تكون إذا لسه هو سيدرسهم وسيعطيهم العلامات، هنا نقول لا تأخذ. إذن من حالة إلى حالة الأمر يختلف، ومن تعفف بكون أحسن وأفضل. كان هنا في سؤال حول قضية الموسيقى والغناء من مسائل الخلاف. والله يا جماعة لا تشغلوا أنفسكم في قضايا الخلاف، ادرس المسألة، اسمع، خذ بدك إياه، ودعك من التعنت والتشدد، والله يتولى الجميع برحمته. أخي جهاد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم شيخ.
1: السلام عليكم الله، تفضل سيدي.
3: شيخ عندي سؤال. أنا في مكان عمل والحمام الموجود يعني متسخ، فهل لما أجي أتوضأ إنه لو أنا مثلاً الصبح استحميت ولبست الحذاء وصليت وظلت لابس حتى لو بصيف صرت شتاء، هل يعتبر مثلاً خف
1: طبعاً طبعاً يجوز أنك تمسح على الحذاء ما دمت خارج البيت، إن كان في صيف وإن كان في شتاء، ما في إشكال، ما في
3: مش بس الشتاء.
1: لا لا لا لا، المسح على الخفين والجوربين ما له علاقة بالشتاء، له علاقة بأنك لبسته على طهارة وحاب تتوضأ وتمسح عليه، ما عليك شيء
3: أبداً. ولو صليت وأنا لابس الحذاء
1: بشرط أن يكون نظيفاً، أن يكون
3: يعني
1: نظيف.
3: لما توضيت مسحت الحذاء يعني
1: بدك تمشي عليه، ما دام تقول لي حمام متسخ فبدك تمشي عليه يعني خطوات حتى تتاكد انه نظيف، ما تاكدت انه نظيف لا بدك تخلعه، دير بالك.
3: تمام شكرا يا شيخ.
1: اشكرك يا سيدي. طيب يعني هاي قضيه، انا اذكر كلام قراته قديما لواحد من كبار علماء الاسلام تكلم في قضيه غناء الموسيقى بكلام كثير مهم، ساذكر بعون الله لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
5: مدارس أكاديمية راف. راف، بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. Thank you.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم في التعب واستكمال الجبال دوري مع اتصالات كريمة بدءا مع أخينا أبي حسام. تفضل يا أبو حسام.
1: السلام عليكم دكتور إبراهيم.
0: حياكم الله. تفضل سيدي.
1: يعطيكم العافية. الله يرضى عليك.
0: حياك الله.
1: إن شاء الله على
0: الحق. حياكم الله
1: سيدي العزيز. لم تكمل بالنسبة للمعتدة، أسلفت عن المعتدة عن الوفاة.
0: صحيح.
1: وهل تختلف عن المعتدة عن الطلاق؟
0: لا لا، المعتدة على الطلاق على الراجح أنه ليس عليها إلا الامتناع من الزواج فقط،
1: غير الزينة.
0: لا لا لا لا لا، ما لاش علاقة بالزينة. المطلقة فقط تمتنع من الزواج، هذا هو الرأي الأرجح في هذه المسألة. طيب.
1: لا، وبالنسبة للنوم خارج البيت
0: عادي عادي، المعتدة من طلاق بتطلع وبتتحرك، ما لاش علاقة فيها، بس ممنوع تتزوج.
1: طيب.
0: طيب.
1: تعقيبا على المقدمة اللي حضرتك تفضلت فيها.
0: تفضل.
1: برضو في تقدم الإسلام وهو الفهم السليم. طيب. الفهم السليم للآيات الكريمة بالإضافة إلى الحديث النبوي الشريف.
0: صحيح.
1: يعني أنا بالنسبة لي شخصيا قبل يومين ثلاثة تكلمت عن الحديث الحاسد والوضوء.
0: نعم.
1: كنت أفهم إنه الحديث إنه الأصل إنه الحاسد هو يتوضأ ويغتسل به المحسود، يعني عكس ما تفضلت فيه.
0: كيف يعني؟
1: صحيح الكلام.
0: العائن، العائن هو الذي أصاب بالعين، هذا هو الذي يتوضأ للمريض.
1: لا، للحاسد يعني.
0: العائن هو ورد في العين وليس في الحسد. على كل حال إن شاء الله يا أبو حسام نفكر في المسألة. شكرا يا سيدي.
1: يعني هذا بارك الله فيك.
0: طيب أم بهاء تفضلي أختي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلي.
2: بدي أسألك، إحنا طلعنا قطعة أرض عن طريق القرعة.
0: طيب.
2: من مؤسسة الإسكان والتطوير، مشروع الأميرة إيمان.
0: طيب.
2: هو مشروع مرابحة إسلامية، يعني مثلا بطلع
0: يعني اشتريتوا قطعة إذن؟
2: أخذناها إحنا، يعني بيش دفعنا بس أول قسط منها، ودفعنا دفعة أولى مبلغ بسيط منها.
0: طيب.
2: يعني هو ثمن القطعة معروف وثمن المرابحة معروف.
0: كويس.
2: بدي أسأل يعني هذا حلال إشي ولا في شك؟ أو
0: بدي أسأل، أنت رح تأخذه عن طريق المؤسسة ولا عن طريق بنك إسلامي؟
2: عن طريق المؤسسة ولا بنك إسلامي؟ لا، عن طريق نفس المؤسسة.
0: والله أنا مش مطلع على التفاصيل، يعني ما دام أنت بتحكي لي مرابحة فبدها تكون صحيحة، لازم تكون صحيحة إذا مرابحة، مش مطلع على التفاصيل. يعني هل
2: يعني
0: الآن
2: مبلغ الأرض معروف 100%؟
0: بدي أسأل يعني هل معروف؟ المؤسسة تملك الأرض وصارت بدها توزع عليكم وتقسط عليكم؟
2: آه.
0: إذا هي تملك الأرض ولا بدها تشتري لكم أرض؟ مش واضح. انت مش عارفة. طيب أغلبك، خلي صاحب العلاقة بعد البرنامج يحكي معي لمزيد من التفاصيل إذا سمحتي.
2: طيب.
0: شكرا لإنبهاء، أشكرك. أبو توفيق تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضل سيدي.
3: الله يعافيك.
0: حفظك الله يا سيدي، حفظك الله.
3: هو سؤال هيك يعني ممكن يكون بسيط بس يعني عشان نتنور أكثر.
0: تفضل.
3: دكتور، لما تكون مثلا نحن بالشركة الآن قبل شوي صلينا صلاة الظهر، المكان ضيق شوي، فيعني الإمام كان صف المأمومين وفي صف ثاني في عدد بس الفكرة إنه موقع الإمام
0: لازم يكون بالوسط. ما في مشكلة، يعني إذا الإمام لضيق المكان صلى في الصف الأول معهم ما بضر، لكن لو تقدم خطوة بس
3: مكانه وسط.
0: هو الأصل وسط، توسط الإمام، حديث توسط الإمام إذا كان متاحا، وإذا كان غير متاح بحسب ما تيسر.
3: تمام، ما في إشكال.
0: لا لا، ما في إشكال، لو كان على اليمين أو الشمال بضرش، ما بضر.
3: شكرا. أشكر.
0: لا لا لا، إن شاء الله ما بضر، بارك، وهذا من الآداب في الإسلام. أشكرك يا أبا توفيق. أحمد تفضلي.
4: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله، تفضلي ستي.
4: يعطيك العافية ويجزيك عنا خير الجزاء.
0: الله يعافيك إن شاء الله، تفضلي.
4: دكتور الله يزيد فضلك، عملت لرجلي ركبت مفصل.
0: سلامات.
4: لما أجي بدي أتوضى طبعا بقدر شرفحها، بدي أتوضى في وعاء. الوعاء إذا كان في مي ورشيت عليها يعني رجلي كانت في المي عادي ولا لازم يكون نظيف وأرش عليها في وعاء ما في مي؟
0: هل هو المكان هو الماء نظيف صح؟ اللي في الوعاء
4: كنت متوضي منه
0: حتى لو حتى لو توضيت منه وكمان مرة نزلت رجلك فيه واستعملتيه ما ما ما بيرفع الطاهر الطهورية عنه، بضل طاهر مطهر ما دام ما في نجاسات.
4: يجزيك الخير. كمان سؤال دكتور،
0: تفضلي.
4: يا ريت تفسر لنا المعنى بين العائن والحاسد.
0: طيب بإذن الله تعالى. شكرا يا سيدي. شكرا. طيب أبو فارس تفضل.
5: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك. تفضل سيدي. تفضل أبو فارس. ما بعرف كأنه راح الصوت. طيب يعني قضايا كثير سأرجع لي، بس أنا بدي أحكي كلمة في الموسيقى ونخلص من هالموال اللي هو الموضوع بسيط. أحد علماء الإسلام الكبار قرأت له كلام بتكلم بقول هنالك اتجاهان عند العلماء، من أباح من حرم. قال كلاهما وصف ما رأى، كلام صح، ذاك اللي وصف أماكن اللهو واجتماع الرجال بالنساء والمنكرات حرمه، وهذا لليوم موجود للأسف كثير من اجتماعات الناس هذه الأيام، خاصة الحفلات والفنين وكذا، بكون فيها صخب، بكون فيها اختلاط، بكون فيها أذى، بكون فيها خروج عن الحشمة. قطعا هذا حرام، لا يبيحه أحد. والذي أباحوه من هذا هي في مجالس خاصة، في مجالس بريئة ونظيفة، نظافة الكلمة، نظافة الناس، فهذا فكل وصف ما رأى، وهذا كلام دقيق. على كل حال يعني قضية العين والحسد، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، والعين منها على فكرة، والعين هو يعني عندما الإنسان لا يقول مثلا بارك الله لك مثلا فيما آتاك، ممكن يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ العائن، العائن أي الذي أصاب بالعين، فيصب على المريض المعيون فيبرأ بإذن الله تعالى، يعني اثنين قريبات من بعض، قريبات من بعض. لماذا لم أجب بس فيهم سؤال حول قضية الصلاة بالحذاء. أخي حذائك اللي بدك تمسح عليه لازم يكون متصف بالمواصفات الشرعية، أن يكون نظيفا وأن يكون يغطي منطقة الفرض وهما الكعبان، بدك تنتبه أسفل وأن يكون طاهرا ضروري. طيب عاد إلينا أخونا أبو فارس. تفضل يا أبو فارس.
5: دكتور يعطيك
0: حياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا بك.
5: على الأراضي اللي حكت عنها من الأخت عن مؤسسة التطهير الحضري،
0: نعم
5: هذول تملكهم المؤسسة،
0: أيوة. عملوا
5: قرعة وزعوهم على الناس.
0: إذا هم يملكون فباعوها مقسطة.
5: أيوة. هلا في نظامين للبيع، في نظام اللي هو المرابحة الإسلامية ونظام بالفوائد.
0: طيب أهم إشي إنه ما فيش غرامات في التأخير ولا في؟
5: والله أنا ما اطلعت، يعني أنا لما أعطونا الورقة ما كان مكتوب عليها لا غرامات ولا إشي.
0: طيب إذا المؤسسة بتملك الأراضي من حقها أن تبيعها بيعا زائد عن المعنى النقدي بالتقسيط، لكن ما يكونش غرامات تأخير، أهم شيء. بارك الله فيك على الإفادة.
5: ما شفنا على العقد، أنا ما اطلعنا عليه.
0: لا لا اطلع، إذا أنت إذا لك علاقة لازم تطلع على العقد. بارك الله فيك.
5: ما اشترينا وخلصنا عليه دكتور.
0: وخلصت التزمت بكامل الدفعات؟
5: حتى أنا بسأله اللي بتبيع لتبعت المبيعات وانا شو الفرق بين المرابحة الإسلامية وبين الفوائد، يعني او المعامل الربوية. انا فرق واحد وحيد، انه اذا بدك تسد كل المبلغ ما بتسترد ولا شيء، بدك تسد كل مبلغ المرابحة الإسلامية كامل.
0: صحيح.
5: المبلغ اللي بالفوائد بدك تسترد تخصم الفوائد.
0: طيب.
5: يعني بتسده كله.
0: بارك الله فيك فارس، اشكرك يا حبيبي على البيان وعلى الإيضاح. شكرا لك. سنكون مع المزيد أيها الكرام بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546 38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

برما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول الصلاة على الكراسي في المساجد، ونعرف أناسا صحتهم جيدة ولكن يصلون على الكراسي. والله هذا في إشكال. أولا القيام مع القدرة، هذا من أركان الصلاة، يعني كنت قادر على الوقوف على الركوع، هذا من أركان الصلاة. يعني الصلاة لا تصح وأنت قادر، فلا تتعاجز. هذه يا جماعة فقط للمرضى العاجزين، والأصل أن يكون هؤلاء قليلين، لكن للأسف حقيقة هنالك تساهل في هذا. فكل واحد، هاي مهمة الإمام أن يفقه الناس عن أركان الصلاة، فرائضها، واجباتها، مكروهاتها، سننها، وأن يقول لهم من كان قادرا على القيام فجلس صلاة غير صحيحة، وكذلك الركوع وكذلك السجود. فموضوع مهم، ما بنقدر نحكم حكم للناس عام، ولكن ننصحهم ليلتزموا بالواجب. القزع على كل حال هذا مما يعني قل أكثر مرة تكلمنا فيه، أنه حلق نصف الرأس وترك باقي الرأس، أولا هو ليس جميلا وبشع، وهو محرم ومنهي عنه قولا واحدا، فكاي من عادات الناس للأسف غير صحيحة. كان هنا في سؤال حول قضية الخلافات الزوجية وماذا نفعل بها. يا جماعة ليش معنا ثقافة أن يعرض الناس أنفسهم على المستشارين، على أهل الخبرة؟ طب القرآن نطق بهذا، قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما منها. لسه هذا البعد القرآني أهم من عرض على مستشار أسري واحد، أنت تختار حكم من أهله ومن أهلها، فيعرض هذا وجهة نظر وهذه تعرض وجهة النظر، وهؤلاء الحكام يتقون الله تعالى ويشيرون عليهم بتجاوز الخلاف، بالمضي في الزواج، يشيرون عليهم بالطلاق، بالتراضي، بالإحسان. بيصير أين هذا التفعيل؟ لكن للأسف لما تبدأ الخصومات ما في إلا الحرب معلنة. يا جماعة لازم يكون الآن أنتما خصمان الزوجان، لكن في حكم هون حكم، ليسوا خصمين، لكن اتقوا الله في هذا. كان سيدنا عمر إذا انتدب حكمين للإصلاح فلم يتفقا عقبهما، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ووجز للحكمين ما وجز كما تعلمون. مش عارف شو السؤال، في أحد الشباب ركز على موضوع الخمرة والخمر. الخمرة حرام يا حبيبي قولا واحدا، يعني ما في كلام فيها، لا تنشغل في هذا الموضوع، وكل واحد يتق الله قدر المستطاع. كان في سؤال هنا قضية هل يمكن الإنسان أن يذكر الله تعالى بسره؟ قولا واحدا يجوز. الذكر قد يكون بالقلب وبالخاطر، قد يكون باللسان، الأكمل أن يكون باللسان. في الصلاة تحديدا، في القراءة لا، بدنا نجهر كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك، إنما بالصلاة بحرك اللسان، إنما في القلب لو دار القرآن في في في خاطر الإنسان مرددا الآيات جائز، وكذلك الذكر وهو من التدبر، وهذا مما جاز العلماء. إذن هي درجات، الخواطر اللي عبارة عن التدبر يجوز، وإدارة الكلام في الباطن وعلى اللسان بكون أفضل وأحسن. طيب كان في سؤال هل يمكن للإنسان أن يصلي نافلته تهجدا في الليل وهو جالس؟ طبعا، وهذا إذا كان قادرا وجلس له نصف الأجر، وإذا كان مريضا له الأجر كله. نعم، إذا إنسان كان غير قادر أصلا على القيام ولكن يجلس فيأخذ الأجر وافرا، إنما الآن إذا كان قادرا وأحب أن يرتاح لا حرج، وله نصف الأجر، فهو غير محروم إن شاء الله تعالى، وهذا من باب اليسر في هذه الشريعة الحكيمة. يقول كنت معصب على أختي وحلف الطلاق إني ما ألعب مع أولادها. طيب، يعني هنا الخلاف ليس بين الزوجين، الخلاف هو مع أخته. طيب شو علاقة زوجتك؟ إذا نقول للشباب أولا مناصحين، لا تجري هذه العبارة على لسانك قضية الطلاق، لا مزحا ولا جدا، لأن هذا المزح سينتقل الجد. أنت الظاهر أنك حلفت فعليك كفارة اليمين، إذا كان يمين هيك غضب غير مقصود استغفر الله، لا تعود نعتبره يمين لغو. إن كنت عازما عاقدا ألا تلعب معهم عليك كفارة اليمين إن عدت لعبت معهم. طيب، يعني قضية شو رأيك في الجلوس على الكراسي بعدد كبير بالصف الأول؟ والله هذا إشكال آخر، إنه الأصل هذه الكراسي إذا وجدت فلتوجد في أماكن خاصة، لكن لا تقطع الصفوف. حتى سألني سائل حول صلاة الجمعة أحد الفضلاء الأصدقاء، وجه له تحية من هنا، ذكر لي وأبعث لي فيديو هناك من يصلي بعيدين عن المساجد، مسجد بعيدين تحت الشجر ويصلي مع الإمام الجمعة، ما بصح. قال عليه السلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول، ذلك لازم تكون قريب، يعني أنت بالصف الأول، انتهى الأول تنتقل الثاني. أما والله لأجل أن بدك شوية براد وتبعد على الأزمة، لا هذا ما بصح، لا أبدا ما بصح. كان هنا قضية بيوت العزاء، أنه هل ممكن المرأة، طبعا بيوت العزاء هنالك من يأخذ مكانا للرجال والنساء، فهل المرأة المعتدة تخرج من بيتها؟ ما في حرج، هذه المرأة ستخرج لتستقبل المعزين في أماكن العزاء، لا حرج في ذلك. يعني ما تضيقوا على النساء في هذا، ما تضيقوا على النساء، الموضوع كثير صعب على النساء. طيب، يقول أحد الناس قال: سمعت أنه والله طلاق الحامل لا يقع. والله غير صحيح الكلام، اللي سمعته غير صحيح. ألا نقرأ كتاب الله وفيه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى فكرة هذه مسألة إجماعية لم يختلف عليها، اختلف مثلا في طلاق الحائض النفساء، إنما لم يختلف في طلاق الحامل أنها بالوضع أبدا. فمما يؤكد أنه بدك تنتبه ما الذي تقوله، ما الذي سمعته، وهل هو صحيح وهل هو خطأ. كان هنا سؤال أنه قال: أب أوصل الأبناء أنه والله التركة تقسم بالتساوي بينكم. والله هذه الوصية نعرضها على الأبناء والبنات، فإن وافقوا، هنا راح يزيد نصيب البنات، إن وافقوا الشباب على ذلك نقول لهم جزاكم الله خير الجزاء، وإذا لم يوافقوا نقول لا إثم عليكم بالمخالفة ونطبق شرع الله. ذلك أي وصية، أي اتفاق، إذا كانت مخالفة للشرع لا وزن لها. بالتراضي الناس أحرار، حقه وتنازل عنه. يعني بعض الناس يكون له حق في التركة من الرجال وعنده ما شاء الله وفر مالي فيجود بها على أخواته، نقول جزاك الله خير. إذا بالتراضي، أما وصية نافذة تخالف شرع الله ما بصح يا جماعة. وذلك في الحديث: كل ما أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، إذا وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذا مخالفة الشريعة لا تصح، التوافق بالتراضي ما عندنا إشكال في ذلك، والله أعلم. فالقضية واضحة المعالم. سؤال يعني شوي بس بالتفاصيل: هل من شتم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا طبعا، يكون قد كفر ويحل دمه؟ كفر نعم، إنما قضية حل الدم بالطريقة اللي بيفهموها الناس لا، إنما هذا يدخل أولا يتوب إلى الله ويستغفر الله. وفي خلاف كبير في شاتم الرسول تحديدا، ومرد ذلك إلى القضاء وإلى الحكم، فإن تاب واستتيب نرجو أن يغفر الله له، إنما يحل دم مباشر وروح واحد يقتل لا، هذا لا يجوز. هذه القضايا الكرام مردها إلى الحكومة، إلى الدولة، إلى القضاء، ما بصح تأتي برأي خاصة. مثلا حتى قضايا الصلاة مثلا، تقول له والله واحد لا يصلي بده أخذ بالمذهب الفلاني الذي يرى أنه كافر وبدرح أقتله، لا لا لا، هنا يعني خبصنا الأمور في بعض، إطلاقا لا يجوز. بقول أحدهم يقول: لا يجوز قول سيدنا محمد أثناء الصلاة، وماذا نقول؟ هذا كلام غير صحيح، هذا تكريم وتعظيم وثناء، اللهم صل على سيدنا محمد حتى في الصلاة تصح أبدا. وحديث لا تسيدون في الصلاة، هذا كلام، هذا ليس بحديث جماعة، هذا تكريم، يعني توقر النبي عليه السلام، حدا بده يوقر الرسول ويقال له أنت مخطئ؟ أنا استغرب من عقول بعض الناس يظنون أن الأمر نصي. طب ما هو هذا واحد من الصحابة لما قال سمع الله لمن حمده، ربنا، قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء، قال عبارات ما تعلمها، فالنبي أعجب بها وقال لقد نزل 30 ملكا يبتدرونها. ونفس الكلام واحد يقول كما قال الشاطبي: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلة، فلا شيء في ذلك. طيب، إذا قضايانا كثيرة يا كرام، لكن بدنا ننتبه إلى الأراء الشاذة، ما نجري وراها، ما نجري وراها، لأنها بصراحة يعني ذات أثر خطير في, في, في, في العلم. نفس الكلام قضايا الطلاق، يطلق الرجل بعدين يبدأ يتهرب قليلا قليلا من تبعات الطلاق، إنه والله أنا كنت كذا، إحنا نقول العهدة عليك، دارت الإفتاء بتستجوبك وتسمع منك وتخليك تكتب أنت كلامك حتى يكون حجة لك، وهذا الكلام هو بناء عليه تكون الفتوى بناء على ما يقول. اللي بيكتب بيكتب على نفسه عاد عنده، وذاك موضوع خطير. إذن قضايا كثيرة الكرام، المهم أن ننتبه إلى مفهوم العبودية. مفهوم العبودية هذه القضايا اللي اليوم نسألنا عنها كل داخل في العبودية. كيف نبيع؟ كيف نشتري؟ كيف نتعامل عند المشاكل؟ كيف نتعامل مع خلاف الفقهاء مثلا؟ ما نتعامل بشهوة ولكن نتعامل بأدلة، وذاك العقل الإسلامي الكرام خاصة الفقهي يتعامل مع النصوص والأدلة. وهذه نعم قد يختلف الناس، بس مش الناس، العلماء يختلفون وأهل الفقه يختلفون، لكن اختلافهم مشروع وفي أدب وفي تفعيل لآليات التفكير الناقد عندهم. قضية مثلا المعتدة من الوفاء هنا هل تلتزم؟ بعض الناس يضيق، بعض الناس يوسع، بعض الناس يعطي آفاقا رحمة، بعض الناس يعرض المذاهب، لأن كلها بصراحة في المختلف في كل له دليله. هذا وذاك هنا العبودية. العبودية الكرام هو إصلاح الدنيا بالدين، ليس الانسلاخ عن الدنيا وأن نعيش في ذيل الأمم. للأسف بعض الناس بيفكر هذا هو الزهد، وهذه العبودية أنك تضلك حامل مسبح، وهذا كلام غير صحيح. لكن القرآن فتح لنا أبواب التجارة الحلال واللهو الحلال والسفر الحلال، وكل هذا بمقتضى العبودية. انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا إلى غير ذلك. إذا مفهوم العبودية مفهوم عميق يا كرام. لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأثنى على كوكب من أهل من الأنبياء والرسل، كيف عبدوا الله تعالى وماذا فعل النبي الله داود، كان مثلا أرسلنا له عين القطر مثلا أو سليمان، ثم كيف كان يصنع دروس سيدنا داود، وزكريا كان نجارا. إذن هؤلاء الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء كانت لهم حياتهم، ولذلك مستحيل أن يكون هذا القرآن بهذه الدقة المنهجية في التشريع، في المال، في أخذه، في بذله، في الحكم، في العلاقات الداخلية الخارجية، في الأسرة. تقول والله العبودية ما لهاش علاقة، لا، المطلوب أن تكون عابدا في بيتك وفي حياتك. والله تعالى أعلم. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. بيانات دائرة الإحصاءات العامة تظهر ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي. هيئات تنظيم الطاقة تؤكد لا رفع للتعريفة الكهربائية ولا توزيع للفاقد على الفاتورة. عدد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية تجاوز 3000 هجوم منذ عام 2025 وحتى نهاية حزيران 26. إلى التفاصيل، حياكم الله. أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه

0: رفع للتعريفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. كما أكدت الهيئة في بيان أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري باعتباره أحد التشريعات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف الديات خلال جلسة النواب اليوم أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات. وأشار إلى أن مشروع القانون قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام بما يضمن عدم استمرار الحل لفترة مفتوحة. أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 1.94% خلال الفترة نفسها من العام الفائت، فيما بلغ التضخم 2.70% خلال تموز مقابل 1.68% للشهر ذاته من العام الماضي. وبحسب التقرير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفض الرقم القياسي لشهر تموز بنسبة 0.18% مقارنة مع حزيران الماضي. قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري اليوم إن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قرارا بتثبيت نحو 6000 عامل يعملون في البلديات بعد دراسة مستفيضة من وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية. وأضاف المصري خلال جلسة مجلس النواب أن الوزارة طلبت من المجالس البلدية واللجان إرسال أسماء العاملين الفعليين، مشيرا إلى أن عملية تدقيق الأسماء جارية حاليا. أظهر تقرير شهري حول الضفة الغربية المحتلة لشهر حزيران 2026 تصاعدا في أعمال العنف مع استمرار سقوط فلسطينيين بين قتيل وجريح ونزوح أعداد كبيرة منهم إلى جانب تضرر ممتلكات. وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تجاوز عدد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية 3000 هجوم منذ عام 2025 وحتى نهاية حزيران 2026. وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين بما يشمل هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وعمليات اعتقال واحتجاز وسط استمرار التوتر في مناطق متفرقة من الضفة. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 179 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. في متابعاتنا أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، فيما انتشلت الطواقم الطبية جثمان شهيد. ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله، طلعنا على صورة الأوضاع اليوم في القطاع المحاصر.
1: بالفعل محمد، الخروقات لا زالت متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نجم عنها خلال الساعات القليلة الماضية شهيدين وعدد من الإصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة أولاء الشهيدين، وهذين الشهيدين ارتقوا واحدا منهم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني يطلقه انطلاقا من المواقع العسكرية التي يسيطر عليها في شرق المدينة. كذلك الشهيد الثاني هو عبارة عن طفل ارتقى في جنوبي مواصي مدينة خان يونس أيضا بفعل إطلاق رصاص الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من المواقع العسكرية ومن خلال آلياته التي تتحرك بين الفينة والأخرى في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. لكن حدث البارز خلال الساعات الماضية والذي كان يعني عبارة عن أن الاحتلال الإسرائيلي جن جنونه خلال ساعات عصر أمس، حيث استهدف منطقة جنوب وسط مدينة خان يونس بشكل مفاجئ، وهي مناطق خارج سيطرته حيث يتواجد بها أعداد كبيرة من الناس والنازحين، استهدفها بوابل كثيف من قذائف المدفعية وكذلك القذائف الدخانية، وقامت طائرات المروحية بإطلاق رصاصها على صوب المواطنين والنازحين في تلك المناطق، وأيضا كذلك الطيران الحربي قام باستهداف عدد من ما تبقى من المنازل الآيلة للسقوط ودمرها بشكل كبير. صراحة عقب ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن أن جيبا يتبع لجيشه قام بالدهس على أحد الألغام المزروعة مسبقا، ما أدى إلى انفجاره بهذا الجيب، مما أدى إلى قيامه باستهداف تلك المنطقة التي يتواجد بها السكان، مما أجبر السكان والنازحين في تلك المناطق على النزوح مرة أخرى محمد إلى المناطق الغربية من قطاع غزة. بطبيعة الحال محمد، حالة من القلق يسود قطاع غزة خلال الساعات الماضية ناجمة عن استمرار أو عودة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاغتيالات والقصف من خلال الطائرات الإسرائيلية بكافة أنواعها، ناجم أو يترافق ذلك مع تركيز وعمليات استطلاع من خلال الطائرات المسيرة بشكل كثيف جدا يكاد لا يفارق الأجواء في قطاع غزة. بطبيعة الحال حالة إنسانية لا زالت صعبة. أيضا ننوه هنا أن الاحتلال الإسرائيلي أمس أيضا محمد اعتقل 116 شخصا من سائقين الشاحنات الذين يذهبون الذين يعني يقودون مركبات المساعدات في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، قام بالتحقيق معهم وبعد ساعات أطلق سراحهم. لكن فيما يتعلق هذا يعني يسير ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على السائقين، ما سبق ذلك اغتيال وقنص اثنين من السائقين الذين يعني يقومون بقيادة مركبات وشاحنات المساعدات. بطبيعة الحال وضع إنساني كما قلنا صعب محمد، ناجم عن استمرار التضييق والحصار وعدم يعني الالتزام بالبروتوكول الإنساني المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار محمد.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك جيدا أنه سيتجاوز مهلة يوم الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وأن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. في خبرنا الأخير، عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن أمله في التصعيد مع لبنان، مضيفا لا يمكن الاكتفاء بالتركيز على إحباط التهديدات، ويجب وقف لعبة القط والفأر هذه وسحقهم أو وسحقهم في بيروت. ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
1: في مدارس آيلة العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلة العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. زيارة دولة لجلالة الملك إلى الصين تأتي في توقيت تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية عالميا، وتتجه فيه الدول إلى إعادة ترتيب شراكاتها ومصالحها على أساس المصالح الاقتصادية والاستراتيجية. بكين ليست مجرد محطة دبلوماسية في جولة الملك، بل قوة اقتصادية عالمية وشريك تجاري واستثماري يمكن أن يلعب دورا أكبر في الاقتصاد الأردني، من البنية التحتية والطاقة والنقل إلى الصناعة والتكنولوجيا والسياحة. لقاءات الملك مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى جانب لقاءات ممثلي كبرى الشركات الصينية، تعكس اتجاها واضحا نحو الانتقال بالعلاقة الأردنية الصينية من مستوى التعاون السياسي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا. فماذا يريد الأردن من الصين، وماذا تريد بكين من الأردن، وهل تستطيع الزيارة أن تنتج استثمارات ومشاريع ملموسة، أم تبقى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطارها التقليدي؟ وما الذي يمكن أن يقدمه الأردن للصين في ظل موقعه الجغرافي ودوره الإقليمي؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب برئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين المهندس عرفات الحراحشة عبر زوم، كما أرحب إذن بعد قليل سينضم إلينا أيضا ضيفين آخرين، لكن بداية مع المهندس عرفات. مرحبا بك مهندس عرفات، من موقعكم في الصين كيف تقرؤون زيارة جلالة الملك إلى بكين، وما الذي يجعلها مختلفة اقتصاديا عن الزيارات السابقة؟
1: نعم، حياكم الله. الحقيقة الزيارة تأتي يعني في إطار يعني تتويج لتواصلات فقط طويل. عادة الزيارات الملكية أو الزيارات الرئاسية تأتي تتويجا لاتصالات سابقة، فبفضل الله تعالى هذه الزيارة جاءت تتويج لاتفاقيات كثيرة قبل وصول جلالة الملك للأردن. تأتي أهميتها واختلافها عن باقي الزيارات الحقيقة بعد كورونا، والواقع أن بعد كورونا كثير من الدول منها الأردن حبت واتجهت إلى توطين الصناعة وتوطين سلاسل الإمداد لمسائل الأمن الغذائي وغيرها والتصنيع بشكل عام. سلاسل الإمداد كلها تعطينها في الأردن، وفي نفس الوقت الصين الآن تتجه إلى ما يسمى تصدير الصناعة والتصنيع في الخارج الصين. أيضا هي لها أهدافها الخاصة، بحيث أنها تتحكم أو تصل إلى موارد الطبيعية والتعدين وما إلى ذلك.
0: إذن هنا سؤال مهم مهندس عرفات، يعني ما القطاعات التي تضع الشركات الصينية حاليا على قائمة اهتماماتها عندما تنظر إلى الأردن؟
1: نعم، أعتقد أن من أهم القطاعات 3 أو 4 قطاعات، أولها التعدين بشكل عام، ونعرف أن يعني هناك استثمارات في الفوسات والبوتاس وغيرها. أيضا الطاقة المتجددة يعتبر قطاع مهم للصين والاستثمار فيه. أيضا من خلال مبادرة الحزام والطريق عندنا يتجه إلى الاستثمار في البنية التحتية بشكل عام، الموانئ والطرق السريعة والقطارات الفائقة السرعة، أيضا هذا من اهتمامهم. أيضا قطاع التكنولوجيا أيضا مهم. القطاع آخر مهم أعتقد ونلحظه أيضا في الأردن هو قطاع مواد البناء، والخاص في إعادة الإعمار، والذي ممكن يكون يوجه إلى الأسواق المحيطة في الأردن. يعني نعلم أن السوق الأردني بالنسبة للصين يعتبر سوق صغير، إنما الأسواق الواعدة والتي تحتاج إلى إعادة إعمار حول الأردن، يمكن من سوريا أو العراق، أعتقد أن هذا هدف أيضا مستهدف. وكون البيئة الاستثمارية آمنة وعندنا ميزات استثمارية كثيرة في الأردن، لعل المجال لا يتسع لذكرها، ولكن هذا أيضا يعني وجه المستثمر الصيني. ونحن نعرف يعني استثمارات الأردنية الآن تجاوزت 2 مليار دولار في الأردن، وبعد هذه الزيارة نطمح ونأمل والحقيقة أن تتضاعف.
0: نعم، طيب دعني أرحب أيضا بأستاذ العلوم السياسية دكتور بدر الماضي. مرحبا بك دكتور بدر. كيف تقرأ؟
2: مرحبا.
0: حياك الله. كيف تقرأ توقيت زيارة الملك إلى الصين من الجانب السياسي خصوصا في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها النظام الدولي؟
2: يعني بالتأكيد الزيارة مهمة جدا لقطب من أو أحد قطبي الاقتصاد العالمي والذي بدأ يؤثر في حياة الناس في كل العالم. وبنفس الوقت هناك بعض المؤشرات على تحرك صيني باتجاه سياسي. الصين كانت دائما ما تختار أنها لا تتدخل مباشرة بالقضايا السياسية لأن مهمتها الأساسية كيف أن تصدر نفسها كقوة اقتصادية لا يوجد عليها خلاف لا في أوروبا ولا في أمريكا أو في العالم العربي أو غيره. فلذلك دائما ما صدرت نفسها الصين كقوة اقتصادية ونقطة. لكن بالتأكيد التطورات الأخيرة بعد 7 من أكتوبر وبعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية بدأت الصين تشغل مساحات ما في الساحة الدولية. ومن هنا أعتقد أن التفكير صانع القرار السياسي في الأردن يتطلع إلى يعني بعض العلاقات السياسية التي يمكن مع الصين التي يمكن للصين أن تساهم مساهمة فعالة في وضع بعض يعني لنقول النشاط السياسي تجاهها من حيث إيجاد بعض الحلول أو على الأقلية أن تكون الصين معنية في النقاش العام حولها خاصة عندما نتكلم عن القضية الفلسطينية وما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني من هذا المنطلق أنا أعتقد البعد السياسي للأردن. ولكن أيضا بنفس الوقت الأردن لا يريد أن يرسل رسالة أنه يعمل إزاحة كاملة في العلاقة السياسية وأنما التنوع مهم جدا ولكن ليس على حساب العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو العلاقات التاريخية مع دول العالم الآخر. يعني الأردن لا يعمل إزاحة راديكالية باتجاه تغيير علاقاته الدولية ولكن أيضا جزء من عملية التنوع في إدارة العلاقات الدولية الأردنية العالمية.
0: طيب يعني ربما تحدث قبل قليل مهندس عرفات حول ما يخص مبادرة الحزام والطريق. اليوم الأردن جزء من مسار التعاون مع الصين ضمن هذه المبادرة. لماذا لم يستفد الأردن حتى الآن بالشكل المتوقع من هذه المبادرة؟
1: والله لعل أن الجانب السياسي اللي ذكره الزميل أنه يعني جزء من هذا الأمر. ولكن الآن الزيارة الملكية جاءت أعتقد أنها يعني تخطت هذا الجانب أو يعني تم الاتفاق على الأمور وبدأت مرحلة جديدة. أنا أعتقد أن العامل السياسي كان سبب والآن زيارة تكون مرحلة جديدة لهذا لمزيد من التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق. أعتقد الآن الطريق مفتوح.
0: طيب أيضا لابد من إشراك الدكتور غازي العساف أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. دكتور غازي مرحبا بك. إذا أردنا اختصار الهدف الاقتصادي من زيارة الملك إلى الصين ما الذي يبحث الأردن عنه تحديدا؟
3: شكرا جزيلا لك أخي محمد ونتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة أولا كما تعلم الزيارة الأخيرة كانت قبل حوالي 11 عاما. كانت في ذلك الوقت الهدف الأساسي هو فتح الأسواق وتعزيز حجم التجارة. اليوم سؤال مختلف إلى حد كبير. الأردن يريد أن يدخل في سلاسل الإنتاج الصينية، يريد أن ينقل جزء من التكنولوجيا الموجودة بالاستفادة من المواد الخام الموجودة في الأردن. لذلك لا نريد أو أعتقد أن الأردن لا يريد اليوم أن يذهب ليبيع أو أن يعزز حجم التجارة بقدر ما يريد أن يكون شريك في الإنتاج وفي سلاسل الإنتاج الصينية التي بدأت تسيطر على كثير من تجارة دول العالم. والأردن كما ذكرت فيه كثير من المواد الخام التي تعتبر بداية سلاسل القيمة والإنتاج لكثير من المنتجات الصينية.
0: اليوم يعني هناك سؤال يطرح أيضا دكتور بدر. تحدثت قبل قليل عن أن الأردن يعني لن يلغي شريكه التقليدي الولايات المتحدة، لكن اليوم موقع الأردن الجغرافي في المنطقة هل يمكنه هذا الأمر أن يمنح أو أن يمنح الصين ربما قيمة أكبر، يعني أن تنظر الصين إلى الأردن بطريقة مختلفة حتى ولو كانت تعلم بأن الأردن يعني شريك استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: شوف الصين مدركة تماما للجغرافيا الأردنية منذ زمن. الصين
0: طيب هناك خلل في الصوت دكتور بدر الماضي، سأعود لك لكن مهندس عرفات.
2: يعني أخي محمد.
0: نعم هناك خلل في الصوت سأعود لك لكن أسأل المهندس طيب. عرفات الحراحشة اليوم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يعني التي ستوقع على هامش الزيارة، سؤال يطرح الآن، ما الذي سيجعلها مختلفة عن اتفاقيات سابقة بقي بعضها دون تنفيذ؟
1: صحيح، الحقيقة أعتقد أن الآن الفرصة متاحة جدا لتنفيذ هذه ووضعها على أرض الواقع اتفاقيات السابقة وحتى الموجودة. أعتقد اللي يجعلها مختلفة هي الإرادة السياسية الواضحة من كلا الحكومتين، يعني هذه وتوجد بهذه الزيارة. الإرادة السياسية مهمة جدا لجميع الأطراف. الآن الكرة أعتقد أنها في ملعب القطاع الحكومي والخاص من كلا الدولتين، وأقترح عمل زيارات يعني من خلال كان وزارة الاستثمار أو المدن الصناعية الأردنية إلى الصين للترويج للاستثمار في الأردن وهكذا. ما أقصده أن الكرة الآن في ملعب القطاع العام والخاص من كلا الدولتين الآن، فهي العمل الآن بدأ، يعتبر الآن بدأ.
0: طيب دكتور بدر إن كنت تسمعني الآن بشكل جيد.
2: نعم أسمع.
0: يعني أسمع منك الإجابة حول السؤال بالنسبة للصين وموقع الأردن الجغرافي.
2: يعني كما قلت وذكرت أخي محمد، بالنسبة للجغرافيا الأردنية ليست غريبة على الصين، لا من الناحية التجارية ولا من الناحية السياسية، لكن الصين أيضا لا تريد أن تزاحم في الملفات السياسية، وهي تعلم تماما موقع الجغرافي السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها دائما محاولة أن تقدم نفسها كشريك اقتصادي وتجاري بناء على الظروف السياسية التي تحكم هذه الدول. لكن خليني أكون صريح، وقد أتوافق مع الأخ عرفات والدكتور الغازي، يعني في موضوع الصين أنا أعتقد أن الملك مهمته هي فتح الطريق للقطاع العام والقطاع الخاص، لكن هذا يعتمد اعتماد كبير جدا على كيفية أن تنظر الحكومة وتتحرك في هذا الاتجاه ويتحرك القطاع الخاص. لدينا صراحة خارج ملف التعدين والقضايا التي تكلموا فيها الزملاء عن الطرق مهم جدا، عن الأنفاق وخاصة عمان، عن السكك الحديدية أيضا مهمة جدا، والصين مشهورة في مثل هذه المشاريع الكبرى، فلذلك الأردن أعتقد أنه طموحه عالي جدا في مثل هذه الملفات وهذه القضايا، بالإضافة إلى ما ذكروا الزملاء الأعزاء. فلذلك القضية السياسية مرتبطة ارتباط كلي بالاقتصادي والعكس صحيح.
0: الدكتور غازي اليوم كثير من الأسئلة تطرح، يعني كما تحدث الدكتور بدر قبل قليل، اليوم الأردن لديه علاقات تجارية مع الصين منذ سنوات، هل حجم التجارة اليوم يعكس مستوى العلاقة بين مستوى البلدين؟ هذا جانب. اليوم جانب آخر، وجود وفد اقتصادي مع وزاري طبعا مع الملك، ما الذي يعنيه هذا أيضا اقتصاديا؟ لقاء الملك مع كبرى شركات أو كبرى الشركات الصينية، ما أهميته مقارنة اليوم أيضا باللقاءات الحكومية؟
3: أشكرك أخي محمد. الشق الأول من السؤال خاصة فيما يتعلق بحجم التجارة، كما تعلم يعني نستورد من الصين أكثر من 5.5 مليار دولار بحسب آخر الإحصائيات، ونصدر بما لا يتجاوز يعني حوالي 370 مليون، وهذا يعني أن هناك طبعا ميزان تجاري لصالح الصين. ما يهمنا اليوم ليس حجم التجارة بل تركيبة وطبيعة ما هي السلع التي نصدر وما هي السلع التي نستورد، وهي يعني دعنا نقول أنها تتحدث عن نفسها. اليوم نستورد جزء كبير وعلى رأس السيارات تجاوزت 1 مليار دولار خلال السنة الماضية، وهي 3 أضعاف يعني مجمل صادراتنا، ونصدر البوتاس والفوسفات والكيماويات غير العضوية، وبالتالي هي مواد خام أولية تقع في أول سلاسل الإنتاج. فيما يتعلق بالتالي طبيعة التركيب هي التي تهمنا اليوم، وأعتقد أن الزيارة الملكية وجلالة الملك يعي أن هناك حاجة لأن ندمج جزء كبير من المواد الخام في إنتاج الصين نفسه، وأن يكون جزء منه حتى موجود على الأرض الأردنية. فيما يتعلق بموضوع اللقاء الشركات الحكومية بشكل عام، دعني هنا اقتصاديا أتحدث، في هناك نموذج اقتصادي صيني إلى حد ما فريد. اللقاءات الشركات والحكومة مكملان لبعضهم البعض، لأنه الشركة الحكومية عادة كما تعلم هي ليست فقط يعني مستثمر، لأنه هي عبارة عن مكون من 3 أشياء أساسية: صاحب الشركة، رأس المال، الحكومة تدخل بمساهمة كبيرة في كثير من الشركات، وهذا ما رأيناه في شركات السيارات، أيضا هي نفسها مقاول تنفيذ يعني للعمل نفسه وهي البوابة للقطاع المالي والتأميني. فعندما نجلس فعليا مع الشركة نحن نجلس مع المقاول المؤمن مع البنك نفسه، فنحن نتحدث عن كيان اقتصادي مهم. اللقاءات عادة أو الشيء المهم جدا أنه على المستوى الملكي عندما يكون هناك لقاءات مع يعني بوظيفة اقتصادية بحتة، الهدف الأساسي أنا في اعتقادي، وأنا هذا أعتقد أن جلالة الملك يعني كان ذكي في اختيار التوقيت، أنه هدفه خفض علاوة المخاطر، لأنه الشركة الصينية اللي تستثمر يعني في منطقة فيها اضطراب الآن في الأسواق في كلف التأمين البحري نتيجة الحرب الموجودة، وجود جلالة الملك يعطي إشارات سياسية عليا بأن استثماراتها محمية، وهذا يعني يعطي إشارة قوية لرأس المال في تخفيض ما نسميه في الاقتصاد علاوة المخاطر، وله أيضا حقيقة يعني دافع أساسي في رفع الاستثمارات التي قد تأتي إلى المنطقة خلال المراحل القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. دكتور أو مهندس عرفات، اليوم يعني إن كان لديك أيضا إجابة فيما يخص فيما تحدث به الدكتور غازي، لكن اليوم أنت رئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، واليوم يعني الأهمية بالنسبة للأردن كبيرة للغاية في الشق الاقتصادي، هل باعتقادك اليوم أن النظرة إلى أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي بالنسبة للأردن قد تمنع الأردن من الدخول أكثر فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين؟
1: لا شك لا بد أن يكون لها يعني جزء من التأثير، ولكن حقيقة يعني أنا دائما أعول على طريقة تعاملنا مع هذا الملف على أرض الواقع. الحقيقة الفرص كثيرة جدا في مجال القطاع الخاص والعام، أيضا القطاع الخاص بالنسبة لنا يعني يشكل يعني محرك أساسي لاقتصادنا، فأعتقد أنه عنده مساحة أكبر وحرية أكبر للاستفادة من هذه المبادرات. فأنا يعني أهيب، وأيضا أود أن أشير أن يعني نحن الأردنيين أو العرب المقيمين في الصين لعله يعني نكون جسر يعني لترسيخ هذه التعاون وتطبيقه، كوننا نعيش في الصين لدينا اتصالات واسعة أيضا في مع الجانب الصيني وهم مهتمين. طبعا أود أن أذكر مرة أخرى أن يعني الزيارة الملكية ايضا هي تعطي زي كما ذكروا الاخوه تعطي يعني معامل امان كبير جدا للشركات الصينيه. الصينيه بشكل عام تتبع حكومتها في اتجاهات استثمارها، فعندما ترى ان الحكومه الاردنيه على راسها جلاله الملك وهو يقود الملف الاقتصادي مع الصين، هذا يعطي لهم يعني ضوء اخضر كبير جدا للتفاعل الايجابي مع مبادراتنا. لذلك انا يعني اؤكد ان نكون مبادرين لمد اليد التعاون والاستثمار المشترك مع الشركات الصينية الكبرى، ما دام أخذت خط أخضر ضوء أخضر من الحكومة الآن، أعتقد إنها فرصة لدينا نحن كقطاع خاص أيضا أن نبادر للتعاون مع هذه الشركات، وسنرى بإذن الله تعالى يعني مشاريع تنفيذية تطبيقية استثمارية من بعد هذه المبادرة. أكرر أن زيارة جلالة الملك تتوج يعني الإرادة السياسية الأردنية، هذا عامل جذب كبير جدا للشركات الصينية أن تدخل في استثمارات في الأردن.
0: شكرا جزيلا لك رئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين المهندس عرفات الحراحشة. دكتور بدر إن كنت تسمعني، دكتور بدر ما زلت معنا؟ طيب يبدو أيضا أننا فقدنا الاتصال بدكتور بدر. دكتور غازي العساف، اليوم يعني هناك سؤال يطرح، كيف من الممكن ربط الأردن بممرات التجارة الصينية إلى المنطقة؟
3: أشكرك، هذا السؤال حقيقة مهم. أولا يعني خلينا لنكون دقيقين، جغرافيا الأردن ليست على الخط الرئيسي لطريق الحرير البحري المعروف، التدفقات الأساسية تأتي تمر عبر السويس المتوسط البحر المتوسط وموانئ دول الخليج العربي، لذلك هنا يمكن التفكير عوضا عن ربط الأردن بممرات تجارة خاصة فيما يتعلق تجارة الصين، يمكن التفكير بما يسمى اللوجيستيك هابس أو الممرات التي يمكن أن تعزز تجارة الترانزيت، وهذا يعني يعطي قيمة مضافة أكبر حتى من الممر نفسه، لأنه الممر عادة يعني يعبر من الدولة ويدفع عليها رسوم بسيطة، أما أن يكون هناك لوجيستيك هب هذا يضيف ويشغل ويصنع ويحرك الاقتصاد بشكل أكبر، وأن يكون هناك يعني مواقع، هذه المواقع تضيف جزء من يعني من القيمة المضافة للسلع التي يمكن أن تصنع في الصين، على اعتبار أن الموقع الجغرافي للأردن مهم، قريب من أسواق ضخمة كأسواق مصر، سواق تركيا وأوروبا الشرقية، ويمكن أن يكون يعني مستقر ونقطة لتعزيز هذا الإنتاج وإعادة التصدير من خلال هذه المناطق. فبالتالي التفكير باللوجيستيكس هب في الأردن كموقع جغرافي قد يكون مفيد أكثر اقتصاديا من موضوع أن يكون ممر فقط تعبر فيه البضاعة إلى الدول التي تستوردها والتي تأتي من الصين إلى تلك الدول.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية دكتور غازي العساف، الشكر موصول كذلك لأستاذ العلوم السياسية دكتور بدر الماضي، والشكر أيضا لرئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين المهندس عرفات الحراحشة. شكرا أيضا لكم أنتم مستمعين ومشاهدين الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الانتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0-37-34-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأرض

0: وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده ويشارك في ميسوره ومعسوره ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم ورفعتهم هممهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. القوات المسلحة الأردنية تبدأ بإجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. الحكومة تقول إنها أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في محافظة الكرك، وستنفق ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار إضافية، وقد تصل إلى 2 مليون دينار. هيئة تنظيم قطاع الطاقة تؤكد أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. تثبيت 6000 عامل في البلديات على 3 دفعات تبدأ خلال أسبوع بحسب وزير الإدارة المحلية. رئيس اللجنة الإدارية النيابية يقول إن مشروع قانون الإدارة المحلية يقيد حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام. وأخيرا، عدد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية في الضفة الغربية تجاوز 3000 هجوم منذ عام 2025 وحتى نهاية حزيران 2026.

0: مركز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
8: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
9: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
8: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
9: كرة

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: والد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، وأسأل الله أن يبث كل ما فيه الحياة، كل ما فيه الحب، كل ما فيه الأمل، كل ما فيه العزة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي صدوركم، حتى تكونوا أغنياء، حتى تكونوا مكتفين بعزة الله ونصر رب العالمين وملجأ الله جل في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبعد عنكم كل شر، سيء الأسقام، الجار السوء، والزوج السوء، والولد السوء، والطريق السوء بإذنه تعالى. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن سار على نهجه واتبع خطاه واقتفى أثره صلى الله عليه وسلم، وورد حوضه وشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها بفضله وكرمه، ونسأله توفيقا للطاعة أن يجعلنا من عباده الذين أتوا له بقلوب مخلصة ونوايا خالصة لا يشبها عجب ولا يشبها رياء، ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، اللهم آمين. أحبتي في الله، أولا أعتذر للتأخير، يعني أنا سبحان الله معتاد أن أكون قبل الثلاثة بثلث ساعة بربع، لكن صراحة أنا عمان من شهرين بس جديدة علي، يعني أنا خل نحكي من 94 هون في العاصمة عمان مكثنا ودرسنا، لكن اليوم سبحان الله ما أدري الشهرين هذول. بنصحك نصيحة، إذا عندك موعد يطلع قبل ساعة ونص، كأنك رايح عمان، كأنك رايح على إربد، على عجلون، على حتى تصل إن شاء الله في الموعد المحدد. لو أحيانا لا تختار الوقت الذي تريد أن تخرج فيه، وبالتالي بيكون فيه أوقات أزمة. صار عمان كل الوقت أزمة، الله يجيب الفي خير ويرزقنا شبكة مواصلات جميلة مريحة، مترو فوق ومترو تحت وقطار سريع وقطار رصاصة، الصين امبارح اطلقوا قطار رصاصة. فأسأل الله أن يعيننا على أن نبتكر، بحيث أنا أترك سيارتي وأنا مبسوط في البيت، أنا ما بتطلع بالسيارة، أنا بروح مواصلات، فإن شاء الله نصل لهذه الدرجة قريبا بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يعين إخواننا اللي بيشتغلوا على التاكسي الأصفر وعلى أوبر وباصات النقل والباص السريع، الله يعينهم اللي بالشمس أيضا، وإخواننا في شرطة السير الله يعطيهم ألف عافية. حقيقة صلي أنا كم يعني فترة وأنا أقرأ بحادثة الإفك. حادثة الإفك، حادثة الكذب، حادثة الافتراء، من اسمه إفك، افتراء وكذب. يعني أنا لو أقعد 100 سنة أريد أن أصف ما وقع لأمنا عائشة، لن أستطيع أن أصف تلك المشاعر، مع أنها كتبت يعني من لسانها، أخذت من لسانها، الحديث في البخاري في الصحيح في مسلم، ومأخوذ من مقالة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، هي التي تتحدث ما الذي وقع معها، ما الذي حدث معها، كيف تأخرت عن الجيش، كيف ذهبوا دونها، كيف التقت بصفوان بن معطل، كيف مرضت عندما عادت للمدينة، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف في تعاملها، كان أكثر لطافة فأصبح أبعد، كان أكثر حنوا فأصبح أبعد، لا تعلم ما الذي حصل، تظن أن مرضها هو الذي كان السبب، لكن بعدها تخرج مع صديقة لها وحبيبة لها وقريبة لها، أم مسطح، أم مسطح أو مسطح كليهما أو مسطح بن أثاثة، لتتعثر أم مسطح بشغلة أو بأمر ما على الأرض، ثم بعد ذلك تسب ولدها فتنكر عليها أم عائشة، كيف تسبين وتشتمين مسطح وهو الذي شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا قال أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، وتسب الأم ولدها لأنه وخز أمنا عائشة بعرضها. أيها الأحبة في الله، سنرى بعض الصحابة وقعوا في الخطأ، لا شك يخطئون، فهم بشر مثلنا مثلهم، لكنهم عدول لا يكذبون، لكن بعضهم كذب وافترى على أمنا عائشة وأقيم عليه الحد، وبعضهم لم يقام عليه الحد، وسنرى كعبد الله بن أبي بن السلول لما لم يقام عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لشهر كامل يعاني معاناة نفسية مع نفسه، مع أصدقائه، مع من يحيطون به، الناس يتحدثون عن عرضه، يتحدثون عن بيته، والله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يبتلينا، فهذا الابتلاء ما حصل مثله في تاريخ الإسلام قاطبة، ما حدث أن يلمز النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة المريسيع أو بني المصطلق، قد عاد منها وهو قافل في الطريق، وهذه الغزوة كانت سنة 6 للهجرة في شهر شوال، ويقال في الثاني من شوال ويقال في الخامس من شوال، لا يعنينا ذلك، إنما يعنينا أنها كانت بعد غزوة الخندق، وفي تاريخ وأوج هذه السنة 6 للهجرة، أوج قيام دولة الإسلام وانتشار سمعتها وهيبتها في جزيرة العرب وبعض الأنحاء، فكانت سنة خير على النبي ومن معه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق وزعيم قبيلتهم يريدون أن يجمعوا المنافقين وبعض الأحلاف ويتحدثون مع غطفان وغيرها ليؤلبوا على أهل المدينة فيحاصروهم ويقتلوهم كما صنعوا من قبل في الخندق، لكن الله أنجى العصبة المؤمنة وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. وقعت غزوة المريسيع، سميت لأنه في بئر للمريسيع في منطقة لقبيلة المريسيع، والقبيلة الأم والأكبر هي قبيلة بني المصطلق. وقعت الغزوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته البسيطة وليس الكبيرة والعظيمة يقرع بين نسائه أيتهن تسافر معه ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة لمن عنده يعني أكثر من زوجة أن يقرع بينهم المعددين، يعني بسافر ما يظل يأخذ وحده ويترك الباقي، أنت عندك أولاد، لا أنا لا، هذا ظلم، فالأصل أن يقرع، فلراحة المرة هاي المرة الجاي أكيد للي بعدها إن كانوا ثلاثة أو أربعة يقرع ثانية وثالثة، وبعدين بيجي الدور خلص على فلانة، يعني وصلها إجباري. فكانت القرعة من نصيب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت لا تزال حديثة سن صغيرة سن رضي الله تعالى عن أمنا عائشة، وكانت أيضا وهذه من المفارقات الجميلة واللطائف الطيبة، وكانت لا تزال قليلة اللحم، قليلة اللحم يعني وزنها قليل، وزنها خفيف، وهي تقول كنا يعني هكذا نقتات على يعني أيسر الطعام وأقل الطعام، ما كنا نكثر من الأكل والطعام. لكن في رواية أخرى اللي سابقها فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني وحدة بوحدة رضي الله تعالى عنها وعن جميع أمهات المؤمنين، تقول فلما كثر لحمي، أي فلما زاد وزني. المهم في غزوة بني المصطلق كانت حديثة سن صغيرة سن رضي الله تعالى عنها، وكانت قليلة الأخذ من القرآن مع أنها من أفقه الصحابيات، لكن في ذاك الوقت كما يصفها كثير من الصحابة وأهل السنن والسير، وكانت قليلة اللحم خفيفة، كانت تركب على هودج، الهودج مثل الغرفة محاطة بقماش، يعني من خشب محاطة بقماش حتى توضع على الجمل، يأتيها الهواء لكنها لا تكشف على الخارج، يعني تقعد براحتها على الجمل ولا تكشف على من هم محيطون معها، فكانت هي رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون يوم أن سئل صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الناس إليك، قال صلى الله عليه وسلم عائشة، قيل فمن الرجال من قال أبوها، فكان لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مكانة كبيرة وقوية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قبل ما ندخل بتفاصيل الإفك المؤرقة نوعا ما، والتي قد تجعل الكثير من قلوبنا على المنافقين الموجودين في كل وقت وفي كل زمان، إن ستنا عائشة رضي الله عنها كما في الحديث في البخاري تقول يعني أقرب النساء اللي كنت أغار منها لجمالها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ستنا أو أمنا زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. طبعا أخت زينب بن جحش وقعت في حمنة، وقعت أيضا في الإفك، وتم إقامة الحد عليها، هي وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة و عبد الله بن أبي بن السلوم بن السلول القائد العام لحادثة الإفك، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه لحكمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعد نظر وكان عنده حكمة. المهم تعالوا بنا أيها الأحبة في الله ننتقل حسب ما اطلعت ووقفت على حادثة الإفك خطوة بخطوة، لنرى أن الظلم وخيم، ولنرى أنه يجب أن نكون ممن عف لسانه عن الحديث بعورات الناس. والله كما قرأت ما نجى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول بحادثة الإفك إلا عفة اللسان، خلاص. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بن جحش، وهي التي كان يعني بينها وبين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهن منافسة أيهن أقرب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أيهن أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ترين في عائشة؟ قالت ما رأيت إلا خيرا، تكلمت فيها كلام طيب، قالت ما عهدت عليها إلا خيرا، وانتهى النقاش، عفى الله، أو قالت حبس الله عيني وحبس الله سمعي ولساني، لا شفت ولا رأيت، والله ما بعرف عليها إلا الخير. هاي ضرتها، ضرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، زينب أمنا الثانية. أيها الأحبة، في الغزوة ارتاح الجيش وأراد أن يرتحل. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت نائمة، فأرادت أن تقضي حاجة لها بعيدا عن الجيش، تعرف لا في حمامات أجلكم الله ولا في إلى آخره ولا تجهيزات، فبدك تذهب للبرية، وكان النساء يخترن قريب الليل مع الظلمة يبتعدن حتى يعني لا يرين، ولا يعني باب الستر، الله يسترنا في الدنيا والآخرة. فخرجت بعيد عن الجيش، قضت حاجتها، فلما رجعت في الطريق تلمست صدرها، أي المنطقة اللي عند عنقها، فكان فيها عقد، فيها طوق، فيها سنسال، فتبين لها أنه قد وقع على طول، يعني ما بدها شغلة، وشكله غالي عليها، بعز عليها، ولا كان تركته، لو كان يعني من الأمور الهينة أو لا ذكرى له عندها تركته مضت، لكن لا نعلم هل كان من ذهب هل كان من فضة، لم يكتب عن ذلك. فعادت قافلة للمكان اللي أجلكم الله قضت فيه الحاجة تبحث لعلها تجده، وبالفعل وجدته. فلما رجعت لمكانها، المكان اللي كان فيه الجيش، المكان اللي كان فيه الهودج تبعها، الجمل مع الحراس مع الخدم مع الموالي، وجدت أن الجيش قد ذهب بمن فيه، يظنون أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا في هودجها لقلة وزنها وخفته، فمشوا بالجمل وكأنهم يظنون عائشة معهم، وعائشة بالأصل رضي الله عنها ما كانت معهم ولا على ظهر جملها ولا في هودجها. ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد هذا الفاصل بإذن الله نعود ونواصل، انتظرونا عبر أثير حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سائل المولى أن يفقهنا، أن يعلمنا، أن يؤدبنا، وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين. الأحبة في الله، حادثة الإفك كما قلت، نسأل الله لا يبتلينا، نسأل الله لا نقع لا من قريب ولا من بعيد بشيء، يعني أن يطعن المرء في عرضه. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي يترك النبي لشهر كامل، ابتلاء عظيم. الحالة النفسية كما يقول أهل السير للنبي صلى الله عليه وسلم كانت جدا صعبة. يعرف أهله، يعلم أهله، لكن كثر الغلط، كثر الكلام، وأصبح يصل بعض الأمور حتى أنه استشار بعض أصحابه وسأل بعض صديقات عائشة، ليس من باب لا سمح الله، وإلا فالمتهم بريء، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذه القاعدة شرعية، الأصل براءة الذمة، لكنه كان يتحسس النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع معنوياته في أن يثبت خلال هذه الفترة. وإلا فعزوف الوحي إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء، والله لو وضع على ظهر جبال لنسفها وقهرها من أصولها، ووضع على سماء لشقها وأنزل ما فيها من ماء. فربنا عظيم وربنا كريم، لكن الأنبياء هم أكثر الناس ابتلاء، وعلى رأسهم أولي العزم من الرسل، وعلى رأسهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أم عائشة تقول: كنت أردت قضاء حاجتي، ذهبت رجعت، تفققت عقدي فما وجدته، وقع مني، رجعت أدور عليه وجدت، ولما رجعت وإذ بالجيش قد ذهب. قالت: فعلمت أنهم متى ما فقدوني رجعوا للمكان اللي أنا كنت فيه. فكانت من الذكاء بمكان رضي الله تعالى عنها، كانت ذكية وفطنة. قالت: بظل بالمكان اللي الأصل كنت فيه، لأنه الآن أكيد رح يفقدوني، يسألوا عني، ناولوني مي، شغلي كذا، ما رح يجدوني، فعلى طول رح يرجع. وين رح يرجع؟ رجعوا للمكان اللي أخذوني منه. فرجعت وغلبها النوم، تعرفوا تعب وسفر على جمال وحر، بعد شوي رح تتكلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وحر. قال: فغلبني النوم فنمت. قالت: فقمت على استرجاع صفوان بن المعطل. صفوان رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة اللي كان منوط به مهمة في غزوة المريسيع، أن يبقى خلف الجيش فيتفقد ما بقي، يتفقد ما بقي وينظر خلف الجيش، لعل فلان نسي متاعه، لعله كذا، أو لعل هناك من يتبع الجيش من عيون. هذا كان أيضا من الخطط الذكية التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان المعطل رضي الله تعالى عنه كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يعرفني قبل الحجاب، بعرفه وهي صغيرة، يعني عارف هاي مين. فلما تحجبت ما اختلف عليه الأمور، يعني هذه عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: فلما رآني استرجع، إن لله وإن إليه راجعون، وما قال غيرها، فعرفني، عرف أنه أنا عائشة، فاقترب فأناخ ناقته، نزلها عشان أطلع عليها، أركب عليها، ثم أركبني، ثم جاء فأخذ اللجام وصار يمشي فيها حتى وصلنا الجيش في حر الظهيرة، الدنيا نار، والكل الآن صار يشوف في جمل وحيد مقبل على الجيش، وهناك من يقوده. لما اقتربوا، يعني مش الكل من الصحابة يعرف أمنا عائشة بعد الحجاب، فكلهم عارف صفوان بن المعطل، من معه هذا السؤال، من معه. فقيل: هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأس النفاق عبد الله بن أبي بن السلول، هذا الذي أراد النبي قتله، أراد الصحابة أن يقتلوه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الحكمة الرائعة التي بقيت لليوم، حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، ما بدي حدا يتكلم بعدي وتكون شبهات تطعن في الدين وبأهل الدين أنه محمد قاعد يقتل أصحابه، لعله أفضل منه، لعله ما بنعرف ما الذي سيثار من شبهات بعدها. فأمر بعدم قتل عبد الله بن أبي بن السلول في حادثة بعيدة. لكن في هذه الغزوة أيضا قال عبد الله بن السلول مثل مشهور: سمن كلبك يأكلك، إحنا الجبناك يا محمد، نحن من آواك يا محمد، والآن تريد أن تصبح علينا ملكا وزعيما، ما أحب المنافقون ذلك، ما أحب للإسلام أن يكون له هيبة، ما أحب للإسلام أن يكون له مكانة، فتصيدوا فأتت الفرصة بأم عينها عند أقدامهم.
فلان صفوان بن المعطل يقود عائشة وحدهم، أين كانوا؟ لما تأخروا؟ فأشاع عبد الله بن أبي بن سلول أن صفوان قد أتى الفاحشة مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، زنى بها. هذا ملخص أكبر كذبة أرقت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الهم والغم يسيطر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت أمنا عائشة تبكي بكاء حتى أن الدمع جف، والليل لم يكن هناك ليل، ما في ظلام. أيها الأحبة رضي الله عنكم، غفر الله لكم، تقول أمنا عائشة: فنزلت ثم بعد ذلك أخذني النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا المدينة، فلما وصلت مرضت على طول، ومكثت شهرا في مرضي لا أعرف ماذا يقول الناس. في هاي الفترة اللي عبد الله بن أبي بن السلول قال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل، على طول صار هو والمنافقين في كل مجلس يتحدثون. ما سمعت اليوم صفوان رجع مع عائشة، عائشة كانت وحدها مع صفوان. وأصبح الأمر حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطيبين الصالحين الذين لا يظن يوما أنهم سيتكلمون وقع في هذه الفتنة: وفيكم سماعون لهم. انتهى الموضوع، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني ولا تحسبوه شر بل هو خير، لأنه هذا أعطانا درس لمستقبل كبير. ولا تنسوا دائما: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بالله عليك، مين ما قال لك فلان بنت فلان، عرض فلان، فضيحة فلان، عيوب فلان؟ أسكت لسانك، أخرس لسانك، وكن كما قالت أمنا زينب: حبس الله لساني وحبس الله سمعي، والله ما رأيت عليها إلا خيرا، قل خيرا واصمت. عائشة تقول: فبقيت مريضة شهر لا أعلم ما الذي يقال عني، ما أعلم ما الذي يتداولون، لكنني فوجعت بأمر. ما الذي تغير؟ ما الذي يعني اختلف على أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كنت مريضة وكان النبي يدخل ويقول: كيف أنت فقط؟ لكن في السابق لما أمرض كان يضع رأسي في حجره عليه الصلاة والسلام، كان يتحنن علي ويتلطف بي ويلاعبني عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ألطف الناس وألين الناس وأحن الناس، لكن عليه الصلاة والسلام كان تعبان، الوحي ما نزل والناس يتحدثون في عرضه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر في يوم وقال قولة المشهورة: قال: ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي، وفي رجل لا يدخل بيتي إلا معي، يقصد صفوان وذاك عبد الله بن أبي بن السلول، حتى أن بعض الصحابة من الأوس والخزرج قالوا: إن كان منا نقتله، وإن كانوا من القبيلة الثانية نقتله أيضا. فحدث شجار، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بينهم، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا لولا أن الله أنجاهم. فسكت النبي وسكتوا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام. أوذي النبي، أوذي وكان الحمل شديد، وقلت لكم أن حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقع في الإفك. مصطح ابن أثاثة مولى أبو بكر، ابن بنت خالته لأبو بكر، كان أبو بكر يتعاهد ويدير باله عليه وينفق عليه، لما سمع قال: والله لا أقطع عنها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: والله بحب، سأبقيها حتى أموت. قال: والله لو اكفي الراتب، لما تكلم عن بنته. بعدين سيدنا أبو بكر قال: لا خلص، راح أتركها لله. وأيضا حمنة أخت زينب بن جحش، أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من الذين تحدثوا بالسوء عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وتم أيضا إقامة الحد على هؤلاء. أيها الأحبة، كيف عرفت أمنا عائشة وكيف تعاملت مع ذلك مع أمها وأبيها ورسولنا، وكيف ظهرت البراءة؟ بعد هذا الفاصل نعود بإذن الله.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-234-861.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 63 41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله. في كل مكان تصل أمنا عائشة مع الجيش إلى المدينة، وفور وصولها تقع في مرض يمتد بها لشهر كامل وهي طريحة الفراش. ما رأت ما تغير عليها سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حنية ولطافة معها، فتغير فأصبح فقط يدخل ويسأل عن حالها من بعيد ثم يخرج عليه الصلاة والسلام، وكأنها تقول: ليس هذا الذي أعرفه، ما هذا الذي عهدته برسول الله زوجي وحبيبي عليه الصلاة والسلام. وتمضي الأيام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها وربنا أعلم بحالهم، فقال: يا عائشة، إن كنت بريئة برأك الله، وإن كنت قد أذنبت فتوبي إلى الله واستغفريه، فمن تاب يتاب الله عليه. أيها الأحبة، كان هذا العرض لأمنا عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم عرض قوي، عرض كما نقول به الكثير من الحمل النفسي على أمنا عائشة، أن يصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت بريئة برأك الله، وإن كنت قد وقعت في الذنب. هنا المشكلة تكمن، فالنبي لا يعلم الغيب، إنسان، لكنه لا يعلم عن أهله إلا خيرا، ومع ذلك يعني أبقى الظن الحسن وأبقى الملامة الطيبة بينهم، لكن هذا عتاب المحب للمحب. لا يعلم الغيب إلا الله، والناس كثر كلامهم وكثر الغلط في أمرهم، حتى قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: ما تظنون في رجل آذاني في أهل بيتي، يعني وصلوا لبيتي، وصلوا لزوجتي، يتكلموا عن عرضي، وأنا من أنا تعرفون من الطهر والعفة والمحبة، رسول رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. أوذي وتعب حتى أنه سأل علي بن أبي طالب وسأل أسامة بن زيد، وأمنا عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك، تقول: فلما سأل أسامة قال: والله ما عهدنا عنها إلا خير وما نظن بها إلا خير. أنا عارف أنها بريئة مهما قالوا الناس، هكذا يعني ملخص كلام أسامة بن زيد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء كثر فإن رأيت اخترنا لك، كان مقصده يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم، مش مقصده إنه عائشة رضي الله عنها سيئة كما يشيع البعض ويعني يفسر البعض كما يحلو لهم. سيدنا علي بن أبي طالب أيضا ما ظن إلا بها إلا خير، لكن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبان، أن الربيع صلى الله عليه وسلم يعني مش قادر يتحمل، قال: فإن أردت ألحقناها بأهلها، وديها على أهلها حتى يظهر أمر براءتها، حتى يعني ترتاح، بدك وديها. عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الحديث: والنساء كثر، إن أردت زوجناك يعني من جيب لك. الآن ما فعل علي بن أبي طالب هذا كله إلا رحمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تأخذ موقف سيء أمنا عائشة تقول: لا، علي بن أبي طالب كان ضدي، قال للنبي وديها لبيت أهلها أو طلقها. ما فعل علي بن أبي طالب هذا كله، وما أراد أن يسيء لأمنا عائشة، إنما أراد أن يخفف لما رأى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب أمنا عائشة وتستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من الذي أخبر أمنا عائشة قبل أن يسألها النبي: إن كنت بريئة برأك الله؟ أم مصطح ابن أثاثة. خرجت يوما بعدما تعافت قليلا، خرجت معها لتقضي حاجة، عندما دخل الليل بعيدا، تقول: قبل أن نتخذ الأكناف، بعيد عن المساكن والبيوت في المدينة، فللنساء مكان عفوا لقضاء الحاجة. فتقول: فتعثرت، فلما تعثرت سبت ابنها، أم مصطح سبت ابنها، فأنكرت عليها أمنا عائشة، قال لك: يا أنت بتسبي ابنك، هذا ابنك شهد بدر، وأهل بدر إلهم مكانة طيبة في هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا أهل بدر ما شئتم فقد غفر الله لكم، كيف بتسبي علي؟ قالت: هذا سيء، هذا من الناس اللي تكلموا فيك، هذا من الناس اللي حكوا عنك. قالت: أو قال الناس عني؟ هي لم تكن تعلم. طبعا أم مصطح كانت تبكي وهي تتكلم، لأنه عارفة أنه عائشة بريئة رضي الله عنها، وأن ما كان لابنة أبي بكر أن تفعل، ولا لزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، فبكت على حالها. ستنا عائشة ما كانت تعرف، قالت: أو يتكلم الناس عني؟ أو يقولون هذا عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يقولون هذا عن ابنة أبي بكر؟ قالت: نعم يقولون. فرجعت فتقول: والله ما
يعني كما نقول ما فترت عيني عن نزول دمعها حتى جف الدمع، وأنا وما نمت الليلة تلو الليلة ليلتين وأنا ببكي وراء بعض، بكاء وبالفراش مهدودة ميتة بالفراش، تعبان تعب لا يعلمه إلا الله من عظيم الخبر الذي نزل صاعقة على قلبها وعلى عقلها معا. تقول وأنا أفهم، بديت أفهم ليش النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما بلاطفني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس كعادتي، بديت أفهم الآن الذي يحدث. فاستأذنت النبي في أن أذهب لبيت أبي وأمي فأذن لي، فدخلت على أمي قالت أوا ما تعرفين من أنا، أنت مش عارفة بنتك، مش عارفتني أنا، أنت اللي ربيتيني وأنت اللي أنا وأفعل مثلي، قالت لا. ثم رجعت لأبيها وقالت، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي وقال قولة المشهورة في بيت أبي بكر بحضور أبو بكر وزوجه وعائشة رضي الله عنها، فقال إن كنت بريئة برأك الله. النبي قاعد بعيد عنها قبالها وهي قد جف دمعها ويعني احمرت العينان وأهلك الجسد، ما عادت تستطيع أن تقوم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأنزل علي وهو بيننا، فنزلت العشر الآيات الأول من سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، حتى برأها الله. فتقول فعلمت أن النبي ينزل عليه من تفصد العرق، الدنيا برد شتوية والنبي قاعد بعرق، فعلمت أنه ينزل عليه. ثم أول كلمة قال لقد برأك الله يا عائشة، هي تقول قالت هيك، فأمي وأبوي فرحانين خلص براءة من ربنا، فقالت أمي وأبوي قال يلا ركض على النبي صلى الله عليه وسلم قبليه ضميه، يعني فرحا بأنه قال لك بريئة. فقالت والله ما أشكر إلا الله، فما برأني إلا الله إلا الله. تقول أمنا عائشة كنت أظن وكنت أعلم على يقين أولا أن الله سيبرئني، هاي أنا مش مفكر فيها، عارف حالي طاهرة وعفيفة ولم أفعل، لكن

علاقة بينهم قليلا، فقالت والله ما أشكر وما أحمد إلا الله، فإن الذي برأني ليس زوجي إنما رب العالمين. فأسأل الله أن يحفظنا بعينه التي لا تنام، وأن يستر أعراضنا بفضله وكرمه، ونسأل الله أن لا يبتلينا بأعراضنا ولا بشرفنا ولا بسمعة أهلنا، فوالله أن الابتلاء عظيم، فنسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا بإذن الله. نقف سريعا في الحلقة القادمة على أيضا مجمل حادثة الإفك، لكن بوقت أبكر، وبعض الدروس المستفادة في حياتنا نتم من خلالها. أشكر أخي الحبيب ما يسر هذه الحلقة، حبيبنا مأمون شحادة، كريم السراوي، عبد الرحمن أبو رياش، كان معكم خالد رمز البزايعة، أستودعكم الله في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. القوات المسلحة الأردنية ممثلة بدائرة التعبئة والجيش الشعبي تبدأ بإجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. الحكومة تقول إنها أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في محافظة الكرك. هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. تثبيت 6000 عامل في البلديات على 3 دفعات تبدأ خلال أسبوع بحسب وزير الإدارة المحلية. رئيس اللجنة الإدارية النيابية يقول إن مشروع قانون الإدارة المحلية يقيد حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام. 179 مستوطنا متطرفا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة إف إم وعلى تلفزيون حياة. دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال. فحيا الله كل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا، واسمحوا لي أمسي على هو مباشر على الدكتور الحبيب دكتور فريد سرسك. اليوم أكيد أجواء جميلة ومميزة، دائما وأبدا الكلمة لها معنى ولها مغنى، ومع الدكتور فريد البرنامج بالتأكيد المميز اللي إن شاء الله بإذن الله نكون إحنا وياكم يوم على الموعد الساعة 8 مساء إن شاء الله. فتحياتنا لك دكتور فريد، وتحية لكل أصدقائنا وأحبائنا وزملائنا عبر أثير حياة FM، كل من ينتقي هذه الكلمات وأجود العبارات عبر هذا الأثير اللي أسأل الله أن ينفع به وبما يأتي فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. تحية لكم من فريق البرنامج، أبو ينال اليوم مشخص وعليه حلوانات كثيرة، أولى هذه الحلوانات على بنته بنقول لها الله يبارك، لا رغد مأمون شحادة، تخرجها بنقول لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربي ينفع فيك وبعلمك، ألف ألف مبارك يا رغد.

0: حياتك وانت.
1: وكذلك الله يا رب يجمع عليك الأفراح كلها أخونا الحبيب أبو ينال. أيضا بنبارك لا يزيد, بنقول له مبارك لك إن شاء الله, ربنا ينفع فيك ويختار لك الخير والتوفيق والسداد لك في حياتك الجامعية. الآن خلص توجيهه وانت قد إن شاء الله, ربي يبارك لك وينفع فيك وبعلمك إن شاء الله.

ومباركة خاصة بالتأكيد من عبد الرحمن أبو رياش، يعني مباركة لكل الأهل الأحبة لحلا فادي دلباح، بقولها ألف ألف مبارك إن شاء الله. وأيضا مبارك لرنا فادي دلباح، نجاح بالشامل ما شاء الله، الله يبارك للجميع. حلو هيك الأفراح تجتمع عليهم ما بين نجاح التوجيهي ونجاح الشامل. مبارك، ألف مبارك لك أخي فادي دلباح، نجاح وإن شاء الله للأبناء والأحبة كل التوفيق والسداد إن شاء الله. إذن من تلفزيون حي عبد الرحمن أبو رياش، ومباشرة بنروح أنا وياكم لنرحب بكريم الصراوي في المتابعة والتفتيش. الله يعطيك ألف عافية كريم، من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.

بأجمل عبارات التماسي بمساءك أصدقائنا أحبائنا من يكتب يعلق ويشارك معنا في ترويحة اليوم. مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. أم حسام أسعد الله مساكي ومحمد الشافعي ومساء البركات لمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم بسعادة يعني أبدية. اللهم آمين. مساء الخير للأحبة جميعا شام وميساء. مساء النصر والعزة لأهلنا في غزة وكل أكيد الأحبة اللي بيشاركونا بالمسا عليكم دائما وأبدا عبر أثير حياة. بداية أسبوع سعيد يا رب يحمل في طياته الخير والبشرة لنا ولكم إن شاء الله، وتكون أيامنا وأيامكم فيها السعادة فيها الابتسامة فيها السرور والحبور. اللهم آمين يا رب العالمين.

يا رب صلي وسلم على سيدنا محمد. أتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM باستكمال مشوار ترويحة اليوم، ونقول بسم الله دائما وأبدا تفتح الأبواب ببسم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم سبل الخير والرزق والسعة، اللهم آمين يا رب العالمين. وسبحان الله كم وكم رزقنا الله وأعطانا، فيا رب بارك، يا رب أتمم علينا نعماءك واجعل رزقنا سهلا سهلا ولا تجعله كدا كدا، اللهم آمين يا رب العالمين. وسبحان الله من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. الهداية طريق المستقيم، والسداد أنك تكون مباشرة في هذا الطريق، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اهدنا وسددنا. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا المبلوشين، يقول لك نجحوا توجيه الأولاد خلاص ارتحنا، لا والله والله البلشة بلشت الآن. وأنا بقول يعني سبحان الله قديش من الأهالي اليوم هاكلين هم أولادهم، هذا شو بده يدرس وهذا شو بعدين بده يشتغل، والتخصصات الراكدة والمنخرقة والموقودة والمتردية، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، كل هالتخصصات اليوم تطلع على السوق كله يا مشبع يا راكد يا تخصص جديد بيطل علينا أبو 100 و200. راح نحكي اليوم في تفاصيل حلقتنا عن هذا الموضوع، وقديش تحدي الدراسة الجامعية بات اليوم هو فعلا تحدي لكل الآباء والأمهات وحتى للأبناء. طب أنا مش عارف وين أروح، مش عارف شو أختار تخصص، راح تكون مساحة حديثنا معكم اليوم مستمعين الكرام حول هذا الموضوع، وأنتم من سيقترح وأنتم من سيعني خليني أحكي ينصح الآخرين هذا التخصص أحسن من هذا. طب أنا على أي أساس أختار؟ والله ابني ميوله، أصلاً ابني مش عارف شو ميوله، أصلاً أولادنا ما تهيأوا أنهم يعرفوا شو ميولاتهم. والمشكلة الأكبر اليوم موضوع المسارات، هاي اللي عملت خليني أحكي دندرة للأمور. تعرف شو يعني دندرة؟ خلاص ماشي أوكي. والله يا جماعة بتطلع، والله أنا ابني ناجح جايب 93.4، ممتاز، شو علمي؟ أوه ما شاء الله، بس اسمه مسار صحي. إيش هذا مسار صحي؟ يعني ما بقدر يدرس لا هندسة ولا بيزنس ولا آي تي ولا أي شيء إلا أشياء صحية. طب هو زمان كان العلم يقدر يدرس كل إشي، طب هاي التحديات رح نحكي عنها اليوم في ترويحتنا. فأسعد الله مساءكم، وأسأل الله أن تكون مساءاتنا ومساءاتكم مليئة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروه يذكركم.

0: ميغان.
1: أتابعكم مستمعينا الكرام بمجموعة من الأمور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية يعني بدي أحكي للناس اللي بتتذكر جبل الحسين ومجمع رغدان القديم والدرج تبع مجمع رغدان القديم، وتحديدا أتحدث عن الرنوش، هذا المطعم اللي مرتبط بذاكرة الكثير الكثير من الناس. تروح تاكل برجر وتشرب كوكتيل، كنا أيامها نقول برجر. طيب كنا نأكل برجر برجر ونشرب كوكتيل. أحكيها بصراحة مؤلم جدا لما إحنا بنشوف ذكرياتنا تمحى، لما بنشوف أشياء يعني بعرفش الجيل اللي بيسمعني الآن مدرك تماما إيش يعني واحد ينزل على وسط البلد يروح يقطع الشارع من المجمع القديم مجمع رغدان يأكل برجر. طبعا في الوجبة السريعة وفي رنوش كان عند الدرج إذا تتذكروه، وطبعا برجر وكوكتيل، الكوكتيل ما غيره هذا بالكاس القزاز الكبيرة اللي لها إيد. أنا بحكي هذا الكلام لجيل عاش هاي التفاصيل في البلد، لجيل بيعرف إنه طبعا يعني هاي الأشياء لها في ذاكرتنا الكثير. لكن لما منشوف طبعا أنا بقول الله يرزق الناس كلها الخير، وسبحان الله الرزق أشكال وألوان، ليس بالضرورة أن يكون الرزق فقط مال كما يعتقد الكثير من الناس. لكن لما بشوف أنه مطعم رنوش اللي هو الفرع اللي في الحسين بسكر، وطبعا محل بابين للإيجار بدون خلو، يعني طبعا شيل الرقم بعد إذنك أبو رياش، فش داعي نخلي الناس يرنوا على الرقم، غطي غطي يا حبيبنا. بقول أنا هذا الكلام على الهوى والله أني والله بتألم يا أخوان، والله ذكريات، والله البرجر ما بنتسى خلاص سبحان الله كيف. لكن مع ذلك طبعا الأهالي كانوا بالأعياد يروحوا الدور يعني الطوابير، وسبحان الله، لكن سبحانه لا إله إلا هو يغير ولا يتغير. هل المشكلة فينا إحنا كأصحاب بزنس كأصحاب شركات ما بنطور على قطاعنا، ما بنعدل، ما بنضيف وصفات جديدة، ما بنحق الترند العالمي اللي عم بيصير في قطاع الأكل والشرب، وأن الناس اليوم بدها فيديوز وبدها تطوير وبدها ديكورات وبدها ما بعرف، بس بعز الواحد عليه، بعز الواحد عليه أنه في ذكريات عاشها وفي تفاصيل ما بتنتسى. أبو ينال أتوافقني الرأي؟ لا شك والله للأمانة مؤلم لما أنا بشوف اسم زي مطعم رنوش بيسكر، بقول الله يرزقنا جميعا وأسأل الله أن يبارك في أرزاقنا، اللهم أمين يا رب العالمين. اكتب لي بالتعليقات، استنى وين رايح، اكتب لي بالتعليقات هل جربت رنوش وجبة برجر شو اسمه هاي كاسة الكوكتيل اللي بتنمسك هيك، هل قزاز عرفتوها وحتطلع هيك جوا أشياء، شاركونا بالتعليقات.

الصينية البرتقالية ولا الحمراء هاي شوية بطاطا أنت تمسكها مع وجبة البرجر مع البطاطا مع الكوكتيل كلها مع بعضها. أبو ينال بيقول لي 80 قرش، إحنا شوي بجوز لحقنا الليرة، ليرة وشوي بعدين ليرة ونص صارت، لكن بالمقابل بنقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا بالحلال ويرزقنا البركة وهداة البال، اللهم آمين يا رب العالمين.

حتى لا ننسى وكيف لنا أن ننسى مسجدنا الأقصى. لا شك أن المسجد الأقصى لا شك أنه عم بمر في حالة لا يعلم بها إلا الله. أنا بعتذر لأقصانا الغالي على قلوبنا أنه يوم الخميس يعني غفلت أني أنا أذكر وأذكر بأنه الأقصى ما زال يحتاج منا الكثير. الأقصى ما زال يحتاج منا الدعم. وبظل أحكي دائما وأبدا أنه والله قضايانا يجب أن نتحدث بها نحن. نحن أولى بقضايانا من غيرنا. ليه ما نحكي عن الأقصى؟ ليه ما نذكر أبنائنا بأنه الأقصى يحتاج منا للأقصى؟ احنا بنقول سبحان الله عندما نتحدث عن الأقصى فالأقصى يحتاج منا إلى الأقصى في جهدنا وفي حديثنا وأفعالنا. للأسف شفنا العلم الإسرائيلي يوم الأربعاء أو الخميس يرفع أمام قبة الصخرة, وللأسف شفنا أفعال يفعلها هذا المحتل الصهيوني ليستفز المسلمين. والحمد لله رب العالمين المسلمين لا يستفزوا, محدش قادر يستفز المسلمين ولا يحرك فيهم ساكن. والله المستعان. لا نقول إلا اللهم أنت حسبنا وحسب أقصانا ونعم الوكيل. اللهم آمين.

كل الناس تكون مبسوطة بأعراسها، تكون تحتفل تدبك، يعني بالأخير كل إنسان بيمارس عاداته في الأعراس ضمن الجو اللي هم بيحتفلوا فيه. الأعراس الأصل إلها طقوس وأجواء معينة، بغض النظر كل واحد شو طقوسه شو أجواءه في الحفلات. في ناس تحب تقعد بس هيك تشرب قهوة وتسلطن، في ناس تحب تدبك، لكن ما في حدا ممكن ينام على بطنه، صح؟ هيك الأصل. إلا إذا إجتك شرطة الاحتلال الإسرائيلي واقتحمت حفل الزفاف واعتدت على الحاضرين، وهذا فعلا ما حصل في أم الفحم في الداخل المحتل قبل أمس، فعليا أمبارح يعني. وكان الاعتداء على أهلنا، هاي الصورة أمامنا على شاشة تلفزيون حياة. قديش فعلا أنا بتطلع بقول يا الله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ينغص على إنسان جاي يحتفل جاي يفرح. في الداخل الفلسطيني المحتل يعاني أهلنا اليوم، وتحديدا في أم الفحم كان هذا المشهد وكانت هذه الصورة. كل اللي موجودين في الحفل يلا انبطاح خذوا الأرض، وجنود الاحتلال بتجولوا بينهم بنغصوا عليهم فرحتهم واحتفالهم. ولا نقول إلا اللهم يا رب انتقم من هذا العدو الصهيوني، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كلكم يعني الشعب الفلسطيني يقف دون أن ينتزع حريته. لا شك أنه الشعب الفلسطيني يحاول قدر المستطاع بصغاره وكباره وكله ما شاء الله كبار، حتى الأطفال اللي بيستفزوا كذلك جنود الاحتلال الإسرائيلي. في مشهد غريب عجيب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين اثنين وهما يلعبان حجرة ورقة مقص أمام جنود الاحتلال اللي اقتحموا البلدة القديمة في الخليل، وطبعا كان الهدف من الاقتحام تأمين دخول المستوطنين للحرم الإبراهيمي، وطلعوا بس شوفوا الأطفال يا أخي الخلايا القصة الله يبارك لهم. فعلا يعني أنا بحيي كل أهل الخليل وكل أحبائنا اللي بسمعونا من الخليل، يعني شوفوا الأطفال قاعدين بيلعبوا حجرة ورقة مقص وبيستفزوا في جنود الاحتلال الإسرائيلي. الله يقويهم ويثبتهم ويحفظهم، اللهم أمين يا رب العالمين لهؤلاء الأبطال، مش أطفال والله هم أبطال. بس حتى مين فاز؟ مش عارف الفاز على مين ولا على اليسار.

كريم بيقول لي اثنين فاز اكيد احسن انت كريم خلاص تعال كريم تعال جد الله بيقول لي اثنين فازوا اه والله اثنين اللي فازوا ابدعت

بدون صورة، بدون صورة، بس الصورة علي بعد إذنك حبيب القلب عبد الرحمن. فيديوهات وصلت من قطاع غزة، والجميل اليوم في قطاع غزة أنه يورد لنا الصور للعزة، للكبرياء، للأنفة، لشباب بل لفتيان آمنوا بربهم فزادهم الله هدى. والله يا جماعة أنا لا أسقط الآية في غير سياقها. قبل يومين انتشرت صورة لذاك الفتى ابن 16 عام وهو يمسك بقذيفة الياسين ويعني يردي تلك الدبابة أو يعني المركافة اللي كلنا شفناها وسمعنا عنها خلال الأيام الأخيرة. ذاك الفتى أبو 16 سنة اللي بذكرنا بأسامة بن زيد، والموضوع مش كثير بعيد ترى، يعني إحنا اليوم في الجيل اللي إحنا عم بنعيشه أو في الأيام اللي بنعيشها شفنا أشباه الصحابة وشفنا أتباع الصحابة اللي آمنوا بالله وكان عندهم يقين وعقيدة حقيقية. بنفس الوقت بنشوف احتفالات وحفلات راقصة لشخص أترفع عن ذكر أسمائهم في المنطقة بغض النظر وين، مش عم بحكي عن مكان معين، لكن بحكي بشكل عام قديش في ناس سبحان الله همها وهدفها إنها تتراقص وتطبل وتزمر وتغني وتزقف، وناس هدفها أن تعز أمتها ويكون لها يعني رضا الله سبحانه وتعالى هي الغاية. وفعلا كان ذاك البطل هو شهيد عند الله وصورته سبحان الله انتشرت. تطلع له تقول يا أخي ما هي القذيفة أطول منه، فعليا هو ماسك قذيفة الياسين وهي أطول منه، لكنه أسد يعني من الأسود اللي ربنا اختاره مصطفاهم حتى يكونوا ممن قاتلوا هذا العدو وممن التحموا مع هذا العدو. صور وفيديوهات تأتي اليوم من قطاع غزة لتعلمنا أن من كان مع الله فمن عليه، أن من كان على الطريق الصحيح والله لينتصرن ولو بعد حين. المشهد اليوم من غزة رغم القتل والجوع والحر والفئران والجرذان وسوء التغذية وفش مي وفش علاج، لكن ما زال يردنا من غزة يعني بديش أقول فلاشات، ومضات للعزة للنصر، بتعطينا قديش هدول الناس ليش هيك صاروا في الزمن اللي احنا بنعيشه في زمن التيك توك والإنستغرام والفيسبوك، لكن هم عالم آخر، هم أناس اختارهم الله ليكونوا على قدر هذه المسؤولية. فاللهم تقبل جهادهم وبارك فيه، اللهم آمين يا رب العالمين.

من 15 16 في بلادنا في عالمنا هذا مراهق الله يعينه بعينك الله تحملوه مراهق طفل لسه بيعرفش مصلحته لكن هناك هو يعلم أن الطريق لله واضح اللهم ثبتهم يا رب العالمين وفعلا رأينا ما رأينا في غزة وما زلنا نرى وسنرى بإذن الله النصر قريب اللهم آمين يا رب العالمين المشهد الآخر مؤلم لكن هكذا هو الحال بين لحظات العزة والنصر إلى لحظات الاختبار والابتلاء وكان الزميل الإعلامي محمد عرب في أول صورة تخرج له من سجون الاحتلال أثناء محاكمته صباح هذا اليوم اللي فعلا ملامحه ما كانت كملامحه اللي احنا شفناها خلال تغطيته أبو خالد ما كانت صورته كالصورة التي اعتاد عليها من يشاهده عبر القنوات أو عبر السوشيال ميديا ليغطي الأحداث كصحفي من قطاع غزة الصورة اللي راح تظهر أمامنا خلال لحظات على شاشة التلفزيون حياة صورة الصحفي محمد عرب وأول ظهور له يعني ياريت الشباب يطلعون الصورة بعد إذنكم خلينا نشوف صورة يعني محمد عرب وفعلا هكذا يفعل الاحتلال الإسرائيلي بأهلنا وإخواننا في قطاع غزة الصورة يا شباب طيب حتى نعم الصورة لا هو في صورة فيها مقارنة بين صورته بعتها بالله يزيد للشباب خليهم يشوفوها هذه الصورة ونعم تماما هي هذه الصورة صورته وهو يغطي الأحداث في قطاع غزة تخيلوا جماعة هذا الشخص هو نفسه هذا الشخص لاحظوا كيف سجن الكيان الإسرائيلي يغير الملامح حسبنا الله ونعم الوكيل

تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ترجون من الله ما لا يرجون. هذا العدو يستنزف لا شك، حتى لو أنا وياك اطلعنا عليه لقينا نافش حاله نافش ريش، هو يفرض سيطرته على الأراضي في فلسطين، على القدس، على غزة. إلا أن هآرتس الإسرائيلية تتحدث عن كلفة الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر التي بلغت 420 مليار شيكل وتقترب من نصف تريليون، وتستعد أو يستعد الكيان الإسرائيلي لإنفاق 1.5 يعني 1.5 تريليون شيكل على الأمن خلال الفترة المقبلة. يدفعوا ينفقونها، ثم ستكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، ستكون عليهم حسرة بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهز أركان هذا العدو الصهيوني. وأنا بحكيها على الهواء مباشرة وأجري على الله قبل ما أطلع على الفاصل، إنه للأسف البعض ممن هم جائعون، سامحوني تحملوني، الجعان طول عمره رح يضل جعان حتى لو طعميته أحسن أكل أو شربته أحسن شرب. يرى البعض أن المقاطعة هي جزء من سلاح حقيقي أمام هذا الكيان، واليوم الكيان يدعم من عدة شركات على مستوى العالم، وللأسف بعض الناس يقول لك المقاطعة ما بتأتي ثمارها، ما بتأتي أكلها، ما لها قيمة. أنا بحكي لك لما هذا العدو اليوم بدفع هاي الأرقام، هاي المليارات من الدولارات، يرى أنه في خلفه ناس بتدفع له. الناس الجوعانة عمرها ما راح تشبع. رسالتي لكل إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. كريم بيقول أصحاب الرؤوس المربعة، لا والله والله كريم خسارة فيهم، إنك تقول رؤوس، ما عندهم مش رؤوس، رؤوس فارغة وليست مربعة. اللي خلص بيقول لك يا أخي خلص، ما هو خلصت الحرب، خلص خلينا نشرب المشروب الفلاني، ما بقدرش أهضم إذا ما شربت هذيك المشروب أو إذا ما أكلت هاي الوجبة. الجوعان رح يضل جوعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

في غزة المشهد في فرحة وفي هيك لعبة حلوة عم بيلعبوها الأطفال حتى يذكرونا أن غزة ما زالت حية بأطفالها بل بأبطالها. هم أطفال لكنهم أبطال يعني أمام المشهد وأمام الركام هناك يلعب الأطفال بصورة هيك بتفرج العالم رغم كل شيء. الأطفال يبقوا أطفال ويعيشوا طفولتهم رغم كل الأجواء اللي بتعيشها غزة. في هذا المشهد اللي أمامنا على شاشة التلفزيون حياة بيعطينا رسالة واضحة. لعبة الكراسي مشان مذكرين هاي لعبة الكراسي يلعبها أطفال غزة وهم والله والله هم من يستحقوا الكراسي والمناصب في هذا العالم. فاللهم يا ربي نصرا وعزة لأهلنا في غزة.

اغنيه طيبه بعد ابنك ابوينا، لكن مش بصوتي ولا بصوتك ولا بصوت المكسر، وانما بصوت الطفله من قطاع غزه لما صار المركب نساني. نتابع انا وياكم الطفله من غزه وهي تشدو بيا طيبه. سمعونا بالله يا شباب، خلينا نسمع انا وياكم يا طيبه بصوت الطفله من غزه. نتابع

0: جاهزين نطلع فاصل؟ بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
0: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
4: مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. القوات المسلحة الأردنية ممثلة بدائرة التعبئة والجيش الشعبي تبدأ بإجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. الحكومة تقول إنها أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في الكرك. هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع للتعريفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. تثبيت 6000 عامل في البلديات على 3 دفعات تبدأ خلال أسبوع بحسب وزير الإدارة المحلية. رئيس اللجنة الإدارية النيابية يقول إن مشروع قانون الإدارة المحلية يقيد حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام. 179 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله، ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياة فم استكمال مشوار تربيحتنا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا من يتابعنا. اسمحوا لي أمسي على حبيب القلب والوجدان اللي حتى لو بيغيب عنا من الاستوديو هون لكنه بضل حاضر بالقلب، الغالي اللي يعني بصراحة له معزة خاصة، الحبيب كريم الصرابي. الله يعطيك ألف عافية، مساء الخير يزيد عويضة، مش أبو عويضة، الله يعوض عليك بالخير يا يزيد ويزيد عليك الخير اللهم آمين. شوف يزيد كريم، يعني شوفوا الأسماء اللي الشباب ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ويرعاهم. مساء الخير للجميع وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نروح مباشرة لموضوعنا بعد إذن الشباب، ولا في كم الفيسبوك يبقى يوم قبل بسرعة. شو موضوعنا؟ يلا ماشي حاضرين، خلينا نمسع كل اللي انضمونا على السماع عبر أثير حياة ليواصلوا معنا مشوار تربيحة اليوم. نقولهم الله يعطيكم ألف عافية وحيا الله كل الأحباء، أسعد الله أوقاتكم.

قبل ما نروح لموضوعنا اليوم أكيد بقول لأهلنا في إربد، ويعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أمطار غزيرة تهطل الآن في إربد. اليوم 16/8 أمطار غزيرة في إربد، أسأل الله أنه يحفظ أهلنا في إربد بحفظه اللهم آمين ويهدي بالهم. فعلا أمطار غزيرة، وهي الصورة أمامنا على شاشة التلفزيون حياة، سقوط أمطار وسيول جارفة، أمطار غزيرة في منطقة سليخات بالأغوار الشمالية، وتحذير للسكان بالابتعاد عن مناطق الأودية. الله يحفظهم ويرعاهم جميعا. الصورة أمامنا على شاشة التلفزيون حياة، وربنا يغيثنا ويغيث قلوبنا اللهم آمين يا رب العالمين. شتاء وغزير وصيف، والآن شهر 8، يا رب الله يا رب يهونها علينا وعليكم جميعا اللهم آمين يا رب.

0: نعرف أبن لهاب، لكن الله يربي يرحمك يا أمي، كانت تقول من قلة تهداهم صار صيفهم اشتاهم. يعني ما أعرفش هاي الأمثال إذا عمركم سمعتوا فيها، اكتبوا لنا بالتعليقات هل فعلا هذا الكلام حقيقة ولا خيال. هل تحلم القطط بأصحابها؟ شو دخلنا إحنا وإحنا قاعدين جوا مخ القطة؟ نعم حقيقة دراسة تتحدث عن أن القطط تحلم أو تسترجع بعض الذكريات والأشياء اللي مرت عليها في يومها، مش بس لحالنا إحنا بنحلم، برضو البسة بس مر من قدامها صاحبها بتنط بتنقز. فعلا حديث عن هذا الموضوع، والموضوع فعلا بلش ينحكى عنه، بيقول لك يا سيدي ممكن يعني انه هيك البسة وهي نايمة تحلم بصاحبها وتتذكر بعض التفاصيل اللي صارت معها والاشخاص اللي شافتهم. الله يا ربي يبعد عنه عنكم كل شر، والناس اللي بتكره البسس منشنوا لي اياهم بالتعليقات، هذول الناس اللي بتكهربوا لما يشوفوا بسة. احكي اسماء ولا فيش داعي؟ منشنوا لي اياهم بالتعليقات. يلا
1: بالصلاة على النبي أنا هحكي لكم حكايتنا الأزلية.
0: يا دي وصار عندهم أماكن خاصة بالمشتريات، بروحوا بيعملوا شوبينج هذول بعض الناس اللي عندهم بسس. احنا بسسنا عندنا بالحارة مخبينهم، حاطينهم برا بالحارة عشان يأكلوا من خشاش الأرض، عشان احنا بناكل في الدار وما بأكلوا برا. حلوين ولا مش حلوين؟ حلوين.

الناس السهيرة بحب أحذركم وأحذر نفسي، لأنه في كثير ناس ما بتعرف تنام إلا بعد نص الليل. طبعا إحنا بنحكي نم بكير وصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير. الناس السهيرة اللي بتسهر لبعد نص الليل وما بتعرف تنام بقولك والله مش عارف أنام إلا بعد نص الليل. طبعا أكيد في أسباب للقلق، سواء كان الأجهزة النقالة، الإضاءة تبعت الموبايلات وغيرها من التفاصيل. هنا حال ضوء تليفوني بحكي لكم أنه بإحدى الدراسات العلمية أكدت أنه بعد ما درسوا طبعا أكثر من 433 ألف شخص وجدوا أنه الناس اللي بيميلوا للسهر بعد منتصف الليل عرضة للإصابة بذبحات صدرية أو نوبات قلبية ووفاة لا سمح الله بنسبة أعلى 10% من الناس الطبيعيين. فالحذر الحذر، ما لها اسم الله عليها، ليش هيك قاعدة هاي؟ اللهم عافينا. قادين إيش عندهم بربد هاي؟ معقول؟ طيب الله يكفينا الشر. يعني الناس السهيرة اكتبوا لي بالتعليقات متى راح تطفوا التليفونات وتناموا. الله يا ربي يهدي بالنا وبالكم. لسه المشكلة وين؟ المشكلة في الشباب والصغار. أنا بحكي الأطفال اللي جايين على مدرسة أسبوع الجاي واللي بتلف عليهم الساعة بيناموا بعد الفجر، هذول اللي يعني الله يا ربي يحميهم. ديروا بالكم يا حبايبي، السهر والله إنه مدعاة للمرض، والله يحفظكم ويبعد عنكم الشر. وإذا كنت تبحث عن الجود لايف بحب أحكي لك صلي العشاء وريح هالعظمات، حط رأسك ونام والله يحميك ربنا. طيب أروح مباشرة أنا وياكم لأحد المحال التجارية في عمان، وضع صندوق تيبس وكتب بدنا نجوز عمر. يعني أكيد أنا بقول لعمر الله يجوزك، يعني إذا حدا بيعرف عمر من شنو ليه في التعليقات. تمام، طبعا كاتبين هاي العبارة عشان الزباين يساهموا في تجويز عمر. طبعا كاتبين بدنا نجوز عمر وحطين قلوب حب وهيك. بصراحة لا، عمر مش كريم ولا يزيد، هنحطها باب الإذاعة. بدنا نجوز كريم، بدنا نجوز دور مين؟ مين أكبر؟ حرام، كريم ختيار. كريم منجوزه واحدة إن شاء الله أمورها طيبة بإذن الله، أبشر. طيب بدنا نجوز عمر، مبادرة أو فكرة بعرفش شو رأيكم، شاركوني بالتعليقات حول هذا الموضوع. بعض الناس بيعتبروا الموضوع لا مش صحيح، الشحدة ومش شحدة وكذا، لا مش صح طبعا. وبعض الناس بيعتبروا بالعكس هي يعني من باب الدعابة، والله بدنا نجوز هالشاب اللي بحب يساهم الله يرزقه، وبدنا نجوز يزيد كمان وكريم. شاركونا بالتعليقات بالنسبة لكم هل هي فعلا شحدة ولا عادي؟ أنا شايف أنه عادي، شو رأيكم أنتم؟ شو رأيكم بينار؟ والله عادي، بحب يساهم يساهم يا أخي، والله يجوزك يا عمر.

هذول بدها تجوز عمر المرة هاي تحديدا وزارة البيئة اللي بدها تجوز عمر. مش عارف أنا يعني البيئة تعتزم بل ركبت ركبوا 300 كاميرا لتسجيل ورصد الإلقاء العشوائي للنفايات. لا أنا بحكي على الهواء مباشرة، أنا ضد إلقاء النفايات من شبابيك السيارة، وبحكيها لكل الناس بالله عليكم خلينا نحافظ على نظافة يعني طرقاتنا. والواحد سبحان الله يعني بخلي عنده كيس بسيارته تمشي أموره تمام تمام، لكن 300 كاميرا لتسجيل ورصد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات، البيئة بتحكي عن هذا الكلام، وإحنا بنقول الله يجيب العواقب سليمة. طبعا تعليقات الناس حول هذا الموضوع، بين من يؤيد بيقول لك بدنا الشوارع نظيفة، وبين من يعارض بيقول لك بدل ما تركبوا كاميرات ب 300 كاميرا يعني بالطرقات يا اخي عبدوا هالشوارع يا اخي، حطوا سلال جمع سلة سلال يعني تراش هدول قمامة تبع سلة قمامة في الطرقات عشان الناس تلقي فيها، لأنه في كثير ناس عن جد بيبقى ماشي في الشارع ما في ولا سلة في الطريق فبالتالي برمي. طبعا هذا مش مبرر، لكن بين هذا وذاك انت شو رأيك؟ شاركنا بالتعليقات على هذا الفيديو.

مباشرة بنروح أنا وياكم مستمعينا الكرام للحديث في موضوع حلقتنا اليوم، وأنا لست خبيرا ولست مختصا في هذا المجال، وإنما أنتم من ستتحدثوا لنا عن تجاربكم والواقع اللي بنعيشه اليوم. الناس دخلت لحالة مسار صحي، مسار تقني، مسار آي تي، مسار هندسي، علمي، أدبي، شرعي، مش عارف إيش. أنت بالنسبة لإلك اليوم تحدي كثير كبير بالنسبة للآباء، مش عارفين شو ندرس أولادنا. صديقي والله معدل ابنه 93 ولا 94، ابنه مسار صحي، شو بده يدرس؟ لا بيطلع له طب ولا صيدلة ولا تمريض، بدوش تمريض، طب مختبرات، طب قديش أقل معدل، طب هو جاي عبال يدرس طب، طب ما هو بيقدرش يدرس آي تي ولا يدرس مثلا محاسبة لأنه مساره صحي. شاركونا بالموضوع لأنه بصراحة الناس احتارت، هل فعلا موضوع المسارات كان إيجابي ولا سلبي بالنسبة لكم لأبنائكم؟ واليوم موضوع الجامعات والأرقام الفلكية اللي الأهل بدهم يتكلفوها لتدريس أبنائهم. عم نحكي عن تخصصات جديدة، العادي بمئة دينار والموازي بمئتين دينار، وساعات وقيس وحسب وعد وبيع ذهبات المرأة وبيع اللي فوقك واللي تحتيك، والله أعلم تقدر تدرسهم ولا ما تقدر تدرسهم. حديثي معكم على هوا مباشرة، فكرة المسارات هل كانت موفقة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم خلال الدورة الماضية التوجيهي، نعم أو لا؟ وهل أنتم شايفين أن الموضوع بالعكس بيحدد لأولادنا مسارهم الأكاديمي بالشكل الصحيح؟ هل بيساعدهم موضوع الدراسة الجامعية وقديش اليوم هيطلع لهم تخصصات بدهم إياها؟ وأن أولادنا أصلا مش عارفين شو بدهم، هذا التحدي أكبر وأكبر. المجال مفتوح لكم على 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20 لأهل الاختصاص. يعني إذا في مجال حدا بحب يعني يعطينا من خبرته من اختصاصه من ناس أصحاب الخبرة، خلينا نتصل على 06-516-20-20، هذا الخط أو هذا الرقم الخاص لكم، بحب أسمع رأيكم في هذا الموضوع.

0: الأعباء تزداد أكثر وأكثر، والأهالي فعلا اليوم عم بضجوا عم بتضايقوا عم بنزعجوا، بقول لك يا أخي والله ما أنا قادر أدرس أولادي. في كثير ناس معدلات أولادهم 99، بقول لك والله ما أنا قادر أدرس أولادي. هل اليوم فعلا المجتمع لازم يدرسهم؟ هل الدولة اليوم أصلا بحسب القانون، إحنا زمان وإحنا صغار كان يعلمونا أنه من حق المواطن التعليم، صح؟ قولوا معايا، حق المواطن إيه؟ التعليم، صح؟ هل اليوم فعلا الدولة، آسف تحملوني الدولة اليوم بعينكم الله، هل الدولة اليوم تخلت عن دورها تجاه تعليم الأبناء مثلا، ولا لا بالعكس الدور موجود ولسه إحنا متاح عنا موضوع التعليم بالنسبة لأبنائنا؟ تعليم الحكومي اليوم هل أي حدا بيقدر يدرس أولاده بجامعات حكومة؟ والله أنا ما بعرف، بس بحب أسمع منكم. أحمد، أسعد الله مساك. ألو، مساء الخير أخوي أحمد.
1: دكتور، نحاب أعمل مداخلة بخصوص موضوع القطط اللي حكيتها قبل شوي في مجال
0: القطط. يا حبيبي صحيح. ماشي، أبشر. أيوة. تفضل.
1: شو بدي أعمل؟ بدي أحكي لك. أنا عندي عند بنت أختي أو بنت أخوي عندنا قط مضيها بالبيت، يعني ما أخذ حقوقنا كلنا بصراحة.
0: طيب.
1: فيعني بالمطبخ تلاقيه، بالبيت الفوق قاعد تلاقيه بكل مكان، يعني حريتنا راحت، فإحنا عم نطالب بالمساواة بالبيوت صراحة.
0: والله حقك، والله حقك يا أحمد. أسأل الله أن ربنا يهدي بالكم، بس يحتسبوا أجركم على الله، لأنه في كل كبد رطبة صدقة. الله يتقبل إن شاء الله منكم يا حبيبنا. ربي يحفظك يا أحمد، شكرا جزيلا لك ويبارك لك. بفتح المجال لمشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع المسارات، صحي، آي تي، تقني، هندسي، موضوع غير المسارات، موضوع التخصصات اليوم ودراسة الجامعة بالنسبة للأهالي. أبو محمد، أسعد الله مساك.
2: الله مسيك بخير أخونا أبو عبد الله. الله يسيك بخير. احنا هسه قبل المسارات نحكي انه الدستور كفل للمواطن حق التعليم.
0: صحيح.
2: يعني اقل ما فيها البكالوريوس اللي بده يكمل دراسات عليا يتكلف 3 أضعاف مش ضعف.
0: نعم.
2: يعني هسه على جميع المكرمات اللي نازلة والتنافسي اللي ما بطلع لهم شو النسبة، حابين نعرفها، يعني 1000 2000 5 10، يعني بكالوريوس حق كفل الدستور لكل مواطن انه حرام. يعني انا عندي طالبين والحمد لله بنتي نجح، والله الوضع صعب
0: الحمد لله. حكومه ولا خاص؟
2: والله العظيم يعني البنت نجحت ما شاء الله، جابت 93.5
0: ما شاء الله.
2: قاعدين بندور على شغلات ب 16 في
0: ايش المسار؟ عفوا بنتك شو مسارها؟
2: الصحي.
0: طب شو بتدرس الان؟ شو التخصص اللي ببالها الان؟
2: والله حطينا صيدلة وحطينا كيمياء، يعني اقل شيء.
0: الله يهدي البال، الله يهدي الولد.
2: والله كثير وضع، يعني انه البكالوريوس اصولا يكون مجانا، يعني هالمواطن كل الضرائب اللي قاعد يدفعها يصرفوا عليه 4 سنين للطالب المتفوق، صح ولا لا؟
0: والله هذا الكلام عندهم اصحاب القرار، اصحاب
2: القرار يعني جوا. كل مره يعني الناطق باسم التعليم العالي كل سنه من عيد نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء.
0: الله ما في بعدين أعباء يعني والله ليست سهلة يا أبو محمد. المشكلة أنه تطلع على الجامعات بتقول فعلا هل اليوم ما يدفعه الطالب في الجامعة يعني بلاقي مقابل تعليم حقيقي بأهله لسوق العمل؟ ما هو برضو عشان نحكي بصراحة، هل اليوم التعليم الجامعي كمخرج بمس أو بلامس احتياج سوق العمل، أصحاب الشركات،
2: يعني
0: أصحاب
2: جامعات؟
0: المصانع؟ نعم.
2: تسكر الجامعات؟
0: بعرف إيش شو تخلي أنا.
2: طيب
0: انا بتخيل قاعد الاب اللي بسمعني الان بقول لك والله دراستي ابني بتكلف لها 7 8000 دينار، 10 10000 يعني دينار. هدول ما فتح فيهم بزنس هل بنجح ولا ما بنجح؟ هل هم اصلا موجودات بالاصل؟
2: شو 7000 دي بجيب السياره يا اخوي عبد الله.
0: الله يجيب الخير ابو محمد، ربي يبارك لك.
2: امين.
0: اشكرك يا ابا محمد، اسال الله ان ربي يوفق بنتك لكل خير. طبعا الناس دبت على المصاري الصحي، يعني بقول لك يعني ما شاء الله، والله اعلم فعلا في يعني تخصصات جامعيه ومقاعد جامعيه موجوده. ابو ثائر الله يعطيك العافيه.
3: يعطيك العافيه دكتور.
0: يا مرحبا.
3: بدي احكي بالنسبه للتعليم، انت بتحكي انه الاهالي مكلفين على التعليم، اقسم لك بالله انا لي ابن في الجامعه قدمت له على منح، على منحه او قرض ما طلعلوش، ليش؟ لانه عندنا مقياس المنح والقروض مش عارف انا كيف باخذوها، لانه لي ابن بيشتغل مدرس بيحسبوا علي انه له دخل، طب انا كل تقاعدي 200 دينار. طب ابني انا ابني مشتري سياره قسطها 200 دينار 250 دينار، طب انا منين اجيب درس؟ منحه ولا قرض ولا بيطلع لنا يا اخي. مش يعني من ناشدكم على طريقتكم انه هل اللي بيقرروا المنح ما ياخذوا بالاعتبار انه ابنك بيدرس انه هذا له دخله لك؟ نعم. ابنك ما بعطيك دخله
0: طبعا، بده يتزوج بده يحوش عشان يتزوج، هذا شو دخل الاخير؟
3: يعني لما ياخذ 500 دينار مدرس شو بدي يوفر منهم؟ شو بدي يعني قسط سيارة عليه دخان ولا مصاريف ولا كذا؟ يعني ما بعطيني إشي منه.
0: الله مستعان. بس
3: يعني ما بعطينا إشي. يعني إحنا من ناشد يعني. من
0: والله أبو ثائر كيف مدبر الأمور في الأيام عن جد؟
3: والله هسه كان معي شوية مصاري يعني دبرت الفصلين السنتين. هسه بدي أخذ أصير أخذ قروض من البنك.
0: لا إله إلا
3: الله. قرض حسن ولا مش عارف.
0: الله يرزقك. الله يرزقك ويبعد عنك الشر.
3: جامعة حكومية.
0: نعم.
3: يعني جامعة حكومية يعني إحنا لما بدنا اللي بيحطوا المنح والقروض ما يطلع على إنه هذا إله ابن مدرس.
0: لا الأصل في معايير. نعم. الله يفرجه.
3: معايير يقيس شو هذا بأخذ منه. يعني شو هذا الزلم شو بوفر من بأخذ من ابنه؟ هل بأخذ إشي من ابنه؟
0: الله يهدي الله. الله يهدي الله. ربي يحفظك
3: يعني ويرعاك. يعني ناشد على إذاعتكم إنه هذا الموضوع تطرحونا يا إنه المنح والقروض لما تصير يفتحوها.
0: نعم. إيه نصير في عليه نقاش. بارك الله فيك أبو ثائر. أسأل الله أن ربنا يعيننا وعينك على تعليم أبنائنا أفضل تعليم ويقضي عنا وعنك. اللهم آمين. آمين. آمين. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبي. بارك الله فيك. شكرا. فاصل. حاضر فاصل. بعده نواصل بحول الله. يبقى بالقرب من حياتك الرب.
4: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
5: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مدارس وروضة العلوم التطبيقية. مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799 36 41.

0: في كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
6: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: متجكة واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية.

حياكم الله، يسعد مساكم من جديد، مكملين معكم على هو مباشر عبر حياتي فم استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع الاصدقاء الاحبه، وحديثنا اليوم معكم عن التعليم الجامعي، التحدي اللي عم بواجه الاهالي. والله ابني مسار صحي، طب مش عارف شو بدي ادرسه. لا والله ابني مسار تقني، طب انا اليوم هل بقدر ابني يدرس بجامعه حكوميه؟ طب ساعات الجامعات الحكوميه اليوم في التخصصات الجديده كثير عاليه، 60 دينار و100 دينار ولا بدي ودي موازي، اهو الموازي قديش بوصل المبلغ؟ هاي الارقام وهاي التحديات اليوم بتواجه الاهالي. بالنسبه لكم شو النصيحه اللي بتوجهوها للاهالي اصحاب الاختصاص؟ بحب اسمع رايكم، يا ريت اي حدا من اصحاب الاختصاص بحب يشارك معنا. ارقام الاتصال معنا 06516 4020 و 06516 5020، 06516 2060 و 06516 2020. التعليم الجامعي.

0: اتصالاتكم اسماعيل، يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك ابو حلقه،
0: حياك الله حبيبي، كيف الحال؟
1: الله يعطيك الف عافيه ان شاء الله ويديم عليك الصحه والعافيه.
0: تفضل يا حبيبي.
1: الله يعطيك العافيه. بالنسبه دكتور ابو حلقه، بالنسبه لتعليم اللي بتقول انه الحكومه هذا صار للتوجيه، يعني هذا الزام يمكن بالحقوق وما بصدق، بس هاي المره والله انا كثير رحت ابارك لناس يعني وندفع مصاري مباركات، وبالاخر نكتشف انه هذا بده لسه في فصل ثاني وفصل اول وامور هاي يعني.
0: هذول لسه ما طلعتش نتائجهم، ان شاء الله خير وهدات بال قريبا.
1: لا
0: طلعت نتائجهم لهم، خلصوا عدوا وخلصوا
1: هاي السنه كمان. اتفاجأت انهم مخلصين، مش مشكلة انه والله مرتين صرنا منقطينهم.
0: لا يا زلمة تنقطش، ليش تنقط؟ الله يسامحك، لا
1: تنقط. ما هاي المشكلة والله، هم علشان يا اخي انا هذا اللي مزعلنا من الموضوع.
0: لا ان شاء الله سهل الامور، الله ينجحهم
1: كلهم، الله يقويك. بس في بالنسبة لموضوع دراسة الجامعة والكذا، والله انا شوف انا بدي احكي كلمة عمر الله.
0: تفضل.
1: اكثر الشباب يعني اكثر الاهالي، والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني بسمع لك اللي بقول لك رحت الدايانات، اللي
0: والله بقول لك ببيع الفوق اللي تحتي عشان ادرس ابني، والله انا سمعت
1: بالاخر انك
0: والله ببيع الفوق اللي تحتي عشان ادرس ابني،
1: صح ولا
0: لا؟
1: يعني انت من ما انا بعرف انك انت من منطقه شعبيه واحنا من مناطق.
0: نعم.
1: شبابيه.
0: نعم.
1: يعني ابنك هذا ما اخذ، انت مقعد لي اياه، بجوز انت كنت تشوفه وانت كنت تشتغل. نعم. ايام ما كنت تضرب.
0: نعم صحيح.
1: يعني شغله في مطعم، شغله في مكان،
0: خليه
1: يساعدك بدل ما تضلك حاطط لي اياه. يعني
0: صحيح.
1: احنا ما يعني خليه يساعد الاولاد، يساعد الابوه بنفس الوقت.
0: الله يوفقهم، اسال الله ربنا ينجحهم نجاح العالي. بدي اشكر اخوي اسماعيل، يعني انا بسمع اليوم كثير من الاهالي بقول لك والله بدي ابني يدرس طب بمصر او باي مكان، يعني انا بقول الله يهونها، احنا بالاخير احنا اولى في اولادنا، واليوم هذا التعليم حقه فلوس، اليوم البلد هاي اولى في هاي الفلوس. انا بسال قديش اليوم فعلا الموضوع تحدي كثير كبير بالنسبه للاهالي، بدها اسكندريه مش هيك؟ يلا ودونا على اسكندريه يا شباب. طيب شغل ان شاء الله.

0: طيب انا امبارح بتطلع قديش ساعة الموازي طب اسنان ارخص اسف يعني ارخص ساعة مش بحكي جامعة ارخص ساعة موازي طب اسنان في الحكومة 175 دينار ساعة يا جماعة الساعة اخ يا قلبي قلبي قلبي لا يحتمل اخوي محمد يسعد مساك
1: الله يسعد مساك يا صديقي ابو حلقة
0: ميت مرحبا
1: الله يسعدك يا صديقي صديقي انا في عندي مشكلة ومشكلتي هي علاقة زوجية يعني
0: اها طيب بتحب نحكي معك تحت الهواء ونشوف القصة ونشوف شو الترتيب وابشر يا حبيبنا
1: الله يسعدك يا رب تصير ما في
0: الله يسجل محط اخوي محمد ابشر يا اخوي محمد الله يبارك لك ويهدي بالنا وبالك ابشر يا حبيبنا دكتور محمد عظمات اسعد الله مساك
2: اهلا ابو حلقه سلامه قلبك
0: نيت مرحبا يا دكتورنا العزيز
2: انا طبيب
0: انعم واكرم
2: خريج 85
0: ما شاء الله
2: هلا الان مشكله التوجيه الجانب الصحي
0: نعم
2: ما في فيزياء وما في رياضيات وبالتالي ابدا الطلبه
0: نعم.
2: علامات عاليه هذه خلق مشكلة عند الأهل وعند الطلبة الأهل عندهم الطلاب ذو علامات عالية والطلاب لهم أمر كبير أن يدرسوا تخصصات معينة خصوصا الطب وهي أعداد كبيرة مشكلة الطب الآن في على مقعد الدراسة فوق 40,000 الآن الطب اللي بيقول لك ما في بطالة لا في بطالة خريجين 2000 الآن أغلبهم ما تعين
0: الله أكبر
2: مش هنا المشكلة البكالوريوس أوكي دبرت بكالوريوس لكن بعد التخصص
0: نعم
2: التخصص محدود بالأردن الخدمات الطبية والصحة تأخذ أعداد محدودة والقطاع الخاص وأعداد محدودة يعني الصحة طلبت 50 مثلا على محافظة العاصمة تقدم 4,000 عمالة
0: يا الله
2: 3,000 4,000 النقطة الثانية التخصصات برا بالخارج أمريكا كانت سهلة للطلب الأردنيين المبادرين الآن صار في صعوبة من عوامل عديدة جدا تنافس شديد طبعا احنا بننافس دول عديدة خصوصا الهنود بعض الدول وموضوع الفيز اللي بتتغير كل يوم في مزاج
0: نعم
2: بريطانيا مسكرة بس البريطانيين أو من يحمل الجنسية البريطانية أنا بحكي عن التخصص بالذات يعني لازم يكون الطبيب أو اللي بده يدرس الطب عنده أبعد من نظرة البكالوريوس
0: طب دكتورنا الحبيب كونك ابن القطاع الطبي أنا ابني اليوم خلص وجاب بالتسعينات ونفسي أدرسه طب بدي أبعته على مصر بدي أبعته على الجزائر بدي أبعته على روسيا المهم بدي يدرس طب نصيحتك للأهالي اللي بيسمعونا
2: لو صبرت علي هلا بالأردن القبولات لنقص الجامعات الأردنية الآن قلصوا الأعداد
0: صحيح
2: القبولات بالجامعات الأردنية على أرقامها الموجودة أعتقد أنه فوق 98 يدوي بيطلع له طب لأن التنافس ما بيأخذ من 200 ما بيأخذ 20 مقعد تنافس
0: نعم
2: حقيقة والباقي موازي الموازي بيصرف على الجامعات
0: طبعا
2: موازي الطب أقل شيء بدك 200 دينار رسوم بضيف عليهم حوالي 30
0: هذه الساعة فقط نعم غير رسوم نعم
2: يعني مبلغ يعني الطالب بده يتخرج 100,000
0: نعم
2: حتى يتخرج طبيب وواجه المشكلة الثانية اللي أصعب من الجامعة التخصص هلا اللي المشكله اللي بتواجه الطلب الان انه اللي جاي ما حصل بالجامعات الاردنيه الان امل يصير طبيب مثلا وين بده يطلع زي ما تفضلت على مصر دول روسيا اوكرانيا اذا اوكرانيا عندهم مشكله جورجيا ارمينيا يعني بده يبحث عن سبيل اخر بده 7-8 سنين بيرجع هون تخيل انت بعد 7-8 سنين كيف الوضع راح يكون يعني المسج انه بدك تتوقع ما راح يكون فيها الشغل
0: طب دكتور وين يروحوا وين يروحوا هم اليوم لا بيقدروا يدرس اي تخصصات غير القطاع الطبي
2: ماشي يا ابو حلقه المشكله انخلقت انه اعطوهم علامات عاليه يعني هي زي ما صارت بعض في كم من سنه سابقه التوجيهي اضطروا بيزيدوا اعداد الطلبه للطب والهندسه والصيدله الدكتور الصيدله الجامعات الاردنيه بالذات وخلقوا مشكله الان عند التخرج
0: لا حول ولا قوه الا بالله
2: يعني مشكله قائمه فعلا مشكله كبيره مشكله مجتمعيه والناس متامله اولادها يدرسوا الطب
0: طبعا
2: المشكله بعد التخرج ايش بده يشتغل الطبيب للعلم ما بيقدر يشتغل شغله ثانيه
0: صحيح صحيح
2: يعني المتخصص بمواد اخرى بيقدر يشتغل يعني
0: ممكن الطبيب يدور يشتغل معلم احياء بمدرسه مثلا
2: ما في ما هم معلمين احياء مش
0: شكرا يعني
2: طيب هلا النصيحه الثانيه انه اللي بده يدرس طب لابناء الطلبه بده يكون شغوف وبحب الطب يعني الطب مش بس حفظ الطب بدك ثينكينج بدك تفكير بدك تحليل وبالتالي كانت المواد الفيزياء والرياضيات انا بعتقد كانت لازم تضل وهي ضروريه الطب لا يعتمد على الحفظ بس
0: صحيح دكتور الدوز لحالها في الاي سي يو قصة دكتور محمد انا داومت في الاي سي يو الاي سي يو قصة قصة يعني انك تحسب الجرعة للمريض في بعض العلاجات اقسم بالله قصة يعني هذا الكلام اذا مش دارس رياضيات في التوجيه
2: نصف المرات
0: وين بده يقعد يحسب
2: ونمسك ورقه وقلم ونحسب
0: صحيح صحيح
2: مش الموضوع مش ايزي
0: لا صحيح صحيح الله المستعان
2: بقول الله يعين الاهل فكر جيدا بالطب بالذات اللي عنده شغف وتحمل للعلم بدك بعد 10 سنين من الان حتى ايش
0: تبلش تاكل من الثمره
2: يعني
0: اللي ممكن
2: انا بحكيك خليني احكي لك شغله انا بحكيك مش من فراغ نعم. احنا 10 اطباء بالبيت
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: اولادي وازواجهم وبناتي وازواجهم
0: الله يفتح لكم مستشفى رد علي
2: اخر واحد بال2000 يا دوب لحق شغل وزملائه اغلب الدفعه مش مشتغل الان هاي الفكرة يعني
0: وصل دكتورنا الله يبارك لك ويرفع قدرك دكتور محمد عظمات شكرا جزيلا لك أسأل الله أن ربنا ينفع فيك وبعلمك وبكل من ذكرت يعني هي التحدي يا جماعة موضوع الطب مش أنه والله خلاص ابني الحمد لله دكتور قد الدنيا والطبيب الفلاني طول بالك شوف اليوم سوق العمل شو محتاج شوف الأشياء والتحديات اللي عم بتواجهنا مهندس صلاح أسعد الله مساك باش مهندس طولنا على المهندس صلاح يا ريت نعمل الاتصال ما بحب اسمع القطاع الهندسي شو عم بيحكوا اليوم لانه برضه في عنا ركود ركود ركود في القطاع الهندسي التخصصات الهندسيه مش مشبعه راكده يعني اوفر الله المستعان بس بدها كاسه شاي العصريه ولا بدهاش يلا هات نشوف

0: تقعد مع الشاب، بتقعد مع البنت اللي خلصت توجيه، بتقول اه يا عمو اه يا حبيبي شو بدك تدرس، شو ميولك، بعرفش، طب شو بتحب، بعرفش، طب شو نفسك تكون بعد 5 سنوات بعد 3 سنوات، بعرفش. طب هاي مشكلة كبيرة يا جماعة، انه لسه اولادنا نفسهم مش عارفين شو هم بدهم. اللي درس مسار صحي بيقول لك والله حاب اكون طبيبه او حاب اشتغل بالمجال الطبي، طب اوكي، واللي بده يدرس هندسه هو اصلا ما بيعرف شو الهندسات، واحنا اليوم الهندسه حكينا عن موضوع الركود. طب الاي تي، كميه الناس اللي داخلين تخصصات الاي تي كبيره جدا، علم حاسوب، برمجه، عم نحكي عن امن سبراني، عم نحكي عن شو بدك، شبكات وغيرها طبعا من التخصصات. واليوم في تخصصات خلص وقفوها، يعني اليوم بطلع الجامعه الاردنيه وقفت عدد من التخصصات من ضمن هيئات الاعمال. ابو ينهل بطلت أصير مدير أعمال أبوي. يعني أنا مش عارف، أنا لحد هلا بتخيل قاعد اليوم الموضوع على مستوى الدولة، من يدير المشهد بالطريقة الصحيحة، مين العراب راح يجي يقول لك والله أنا بتخيل إنه إحنا عنا عدد خريجين هالقد، عنا شواغر هالقد. طبعا موضوع الديوان الخدمة زمان خلص، فبالتالي اللي بيحلم بوظيفة خليه هيك يظل قاعد وصاف إنه يحلم، لأنه إذا ما خلقت أنت اليوم الوظيفة هاي وخليت الشغل يدور عليك ما راح تشتغل. بكل التخصصات، الإعلام راكد، التخصصات كلها سلم لي، إذا ما كنت أنت قادر تصنع من نفسك حدا غير أقرانك، يعني الناس اللي من جيلك أو من فئتك العمرية، لن تبحث بل لن تجد. يعني والأرزاق بإيد الله، أنا بديش أقول لن، حرام، ربنا الرزاق يا شباب، مش هيك؟ ربنا الرزاق. أنا عايز، مش عاوز حاجة، أنا عاوز ماما الله يرحمها. ناخذ اتصال سريع جدا في أقل من دقيقة. ألو، مساء الخير، نختم معك دكتورنا دكتور علاء. ألو، أو دكتورة علا، عفوا، آسف. ألو، دكتورة علا، يسعد مساكي.
1: يسعد مساكي، هلا،
0: الله يعطيك ألف عافية. دكتورة علا، إحنا عندنا تحدي كتير كبير اليوم بواجه الأهالي، الأولاد اختاروا مسار وبعدين انعجقوا مش عارفين هم يروحوا يدرسوا خارج هذا المسار، مش قادرين يطلعوا من هذا الموضوع. تفضلي.
1: أنا بحكي معاك بصفتي طبيبة نسائية، أخصائية نسائية وتوليد، هسه مروحة من المستشفى.
0: الله يعطيك ألف عافية دكتورة.
1: للأسف المسار الطبي، يعني هم دخلوه أو المسار الصحي لما دخلوه كان الكل يطمح إنه يدرس طب.
0: صحيح.
1: بس سمعت أنا كمان كونه ما أخذوا فيزياء ورياضيات إنه فرصهم قليلة إنهم يطلعوا برا، كونها ما رح تنقبل الشهادة بدون فيزياء وطب، وفيزياء ورياضيات عفوا. حسب ما سمعت يعني.
0: نعم.
1: هم رح يكونوا محصورين إنهم في الدراسة فقط داخل الأردن.
0: نعم. فهذا تحدي إضافي. إنه حتى الدراسة في الخارج عليها بعض الكوتشين ماركس.
1: نعم، يعني لأنه ما أخذوا المتطلبات للدراسة بالخارج، يعني أتوقع كل الجامعات اللي برا سواء في مصر أو في تركيا رح يطالبوا
0: بالرياضيات
1: وفيزياء.
0: هاي غير، هاي جديدة، هاي جديدة طخ دكتورة.
1: أنا هيك سمعت يعني.
0: هاي متأكد منها بس.
1: الناس اللي يعني كل الزملاء عندهم يعني أبناء وكذا، نعم، وكل ياسهم رايحين على المسار الصحي. الصحي. نعم. أو الحقل. نعم. الصحي.
0: اللهم استعان.
1: يعني القبول موحد، مبارح طلعت دراسة أنه الطب البشري وطب الأسنان راح تكون من التخصصات الراكدة كمان.
0: صحيح.
1: يعني 4-5 سنوات. أنا بقول لك أعداد هائلة، ما في تحصل لمقاعد الاختصاص.
0: نعم.
1: بسهولة في الأردن حاليا، يعني في زملاء وبعرفهم يعني لحد الآن ما حصلوا مقاعد.
0: طيب دكتورة، شو وصيتك، نصيحتك هيك بعشر ثواني، نصيحتك؟
1: ما نأخذ إنه أنا معدلي عالي لازم أدرس طب، في تخصصات كثير ممكن إن الواحد يبدع فيها. يعني الطب مش نهاية الطريق لأي واحد.
0: صحيح.
1: يعني أشكر. درس بالحقل الصحي وما حصل.
0: تمام، لكن هي للأسف الموضوع مغلق على موضوع التخصصات الطبية. بدي أشكر دكتورة علا وأشكر كل من شارك معنا. أنا موضوع الأسبوع هذا تقريبا راح يكون بهذه التفاصيل، لكن كل يوم من زاوية حناخد في تفاصيل معينة. اليوم قديش الذكاء الاصطناعي بيأثر على التخصصات، كيف ممكن أختار تخصص يتوافق مع رغباتي واحتياجات سوق العمل. كل الشكر لكل من شاركنا، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة، في فلسطين، في كل مكان. اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت،
7: مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثاني سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: فات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتيسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

حصل السادسة من حياته. فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. هيئة الطاقة والمعادن تؤكد لا رفع للتعرفة الكهربائية ولا توزيع للفاقد على الفاتورة. رئيس اللجنة الإدارية النيابية يعلن أن مشروع الإدارة المحلية يقيد حل المجالس المنتخبة. مصابون في غزة والاحتلال يعلن استهداف قائدين بحماس والجهاد في القطاع. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم ومن التقديم محمد رياض. أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. كما أكدت الهيئة في بيان أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة، وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. وشددت على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة. طالب نواب خلال جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بتحويل البلديات الكبرى في محافظات إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات أسوة بأمانة عمان. وشرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة. قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري باعتباره أحد التشريعات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف ديات خلال جلسة النواب أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات. وأشار إلى أن مشروع القانون قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام، بما يضمن عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري اليوم إن الحكومة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في محافظة الكرك، فيما ستنفق ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار إضافية وقد تصل إلى 2 مليون دينار. وأضاف المصري خلال جلسة مجلس النواب اليوم ردا على ملاحظات بعض النواب أن الوزارة طلبت من بلديات الكرك والمزار ومؤاب وجميع بلديات المحافظة طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع وفق الأولويات. بدأت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ممثلة بدائرة التعبئة والجيش الشعبي اليوم

0: إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم استكمالاً لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني لخدمة العلم الذي أعيد تفعيله بهدف إعداد الشباب الأردني وتأهيلهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة. إلى الشأن الفلسطيني، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 8 أشخاص اليوم إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قائد سرية بحركة حماس في هجوم في خان يونس وقائدا بالجهاد الإسلامي في انصيرات. وذكرت مصادر طبية إصابة 7 فلسطينيين بينهم 2 بجروح خطرة جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط جامعة الأقصى بمنطقة المواصي غربية خان يونس جنوبي القطاع. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر فلسطينية بأن 179 مستوطنا برفقة حاخامات أدوا طقوسا وصلوات علنية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى بحماية ومرافقة قوات الاحتلال، حاملين كتب الصلوات اليهودية ومستخدمين أفرشة قماشية لأداء الصلوات والسجود. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مبعوث الرئيس الأمريكي لملف الشرق الأوسط جاريد كوشنر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال استقباله في مدينة العلمين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث جرى التشديد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر من العام الماضي. هذا وكان عقد صباح اليوم اجتماع بين وفد من حركة حماس ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين بشمال مصر لمناقشة سبل الدفع باتجاه تنفيذ خارطة الطريق في غزة بحسب ما أفاد مسؤول بالحركة. وذكرت وكالة الأنباء أو أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وفد حماس أكد خلال الاجتماع التزام الحركة باستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.35، الدولار مقابل الين الياباني 159، الذهب للأونصة يبلغ 4376، الفضة للأونصة 64، النفط الأمريكي الخام يبلغ 81، النفط برنت يبلغ 88 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها بيبني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف إنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه وما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بقرارات رسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة، بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهلوا وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحقك لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط تم الاطلاع بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فورا. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع إلى إله وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة، الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة، التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها، لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797948000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيرتنا، سيرة هذه الأمة، نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما زلنا في العام السادس للهجرة، وتحديدا في نهايات العام السادس للهجرة. في ذلك الوقت، في نهايات هذا العام السادس للهجرة، حدثت حادثة عظيمة بدأت برؤية مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، في الرؤيا، طبعا رؤياه رؤيا صدق، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه، ويرى معه أبا بكر وعمر ومجموعة من الصحابة وعثمان، يعني يرى عددا لا بأس به من الصحابة يدخلون المسجد الحرام ويلبون بالعمرة ويحلقون رؤوسهم، بعضهم بحلق بعضهم يقصر إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بذلك، خلص رؤياه رؤيا حق، سيحدث هذا الأمر قطعا. وقف بين الناس وقال: أيها الناس، رأيت كذا وكذا وكذا، وإني عزمت على العمرة، تجهزوا. فسروا سرورا عظيما، يعني قالوا خلاص سندخل مكة، أوه سنوات يعني صارنا ما دخلناش مكة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أموره، ولم يحمل معه أسلحة فعليا كثيرة. كان معه في ذلك اليوم 1400 من الرجال الذين يريدون العمرة، وكانت معه من زوجاته، كانت معه السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. وبدأوا يتحركون بهذا الاتجاه. لما وصل عند ذي الحليفة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ذو الحليفة اللي هو اليوم بسموه أبيار علي، هذا خارج المدينة المنورة مباشرة. وبدأ يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى مكة. وأثناء الطريق طبعا الأخبار يعني بتتناقلها قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، توصل أخبار أو أخبارهم لبعض. فوصلت الأخبار إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جايهم على مكة، في قلب مكة، ب1400 رجل تحت عنوان العمرة. فقالوا: هذا الكلام مستحيل، محمد يدخلها علينا عنوة، عنوة يعني غصب عنا رغما عن أنوفنا، يريد أن يدخلها علينا بالقوة هيك، يعني بين قوسين مجاكرة، يعني إحنا بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم نحن بيننا وبينه حرب ومعارك، وقبل السنة الماضية لسه كنا نحاصر المدينة، الآن يريد أن يدخل مكة بهذه البساطة ويعتمر وبدوش يعني تصير مشاكل بيننا وبينه أبدا. فقالوا: والله لنصدنه عنها بأي طريقة. وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يرسلوا له مراسيل ومبعوثين من الأحابيش ومن الأعراب، إن قريش جمعت لكم جيشا وتريد أن تقاتلكم في الصحراء، وستقضي عليكم وستفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد بيجيهم من هذه الأخبار يقول: إنما نريد البيت، فمن صدنا عنه وقاتلنا قاتلناه، اللي بده يقاتلنا بنقاتله، لكن لا نسمح أبدا بأن يتحدث معنا أحد، إنما جئنا معتمرين، فمن أتانا فعليا ليحاول أن يمنعنا عن البيت قاتلناه فعليا. وهكذا كان كلام الصحابة كلهم، كان أبو بكر رضي الله عنه يحدث بذلك ويتكلم مع الناس، لأنه 1400 يجب أن تضبطهم بالكامل. فقريش قرروا أن يتجهزوا بجيش فعليا ويتحرك باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الجيش على رأسه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا خالد كان في ذلك الوقت على الشرك، وخالد كان يراهم يعني من بعيد، وكان يفكر فعليا في الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطي خبرا للجميع، لكل الدنيا، أنه لا أريد القتال. فتحرك مباشرة باتجاه اليمين ودخل وغير الطريق بين شعاب الجبال، من هو طبعا بيجي من الشمال، وإذا به يتجه غربا باتجاه جدة اليوم، ويتحرك باتجاه مكة من جهة جدة. طبعا مكة سمعت بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق خالد بن الوليد، ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد يعني أنه يعطيهم رسالة، وصلتهم الرسالة أنه لا يريد القتال، لا يريد القتال ولا يريد يعني حربا. لكن ما بدهاش أنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، لا يصح أنه يدخل هيك رغما عن أنفنا. فبالتالي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اسمها الحديبية نزل عندها. طبعا الحديبية وين بتيجي؟ عند بداية حد الحرم بالضبط. اليوم الحديبية على فكرة موجودة، موجودة حتى اليوم، لكن اسمها اليوم الشميسي. الشميسي بتيجي على طريق اسمه اليوم طريق جدة القديم. في طريقين بيطلع من مكة باتجاه جدة، في طريق حديث وفي طريق قديم. فالشميسي اللي هي الحديبية بتيجي على الطريق القديم، وهناك مكان الحديبية التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وعسكر فيها، لحظه هو عسكر مباشرة يعني عند حد الحرم، وانت طالع على طريق جد القديم اليوم أول ما تطلع من حدود الحرم بتقابلك الشميسي اللي هي الحديبية. حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي يدخل كما تروي بعض الروايات، يدخل إلى داخل حدود الحرم فيصلي ثم يرجع إلى المخيم، يعني أمتار فعليا. عندما وصل الخبر إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق خالد وذهب إلى الطريق الغربي وعسكر خارج الحرم، عند ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، فهم واقعين في مشكلة، كيف نقنع محمدا بأن يذهب؟ هم بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم حطهم في زاوية، حشرهم في زاوية، إما أن يسمحوا له بأن يدخل. فتقول العرب عنهم، هيك هم يظنون طبعا، دخلها محمد العنوة، وإما أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة ويحدث بينهم قتال. فتقول العرب عنهم انظروا يصدون عن بيت الله اللي هم المفروض هم سدنة البيت، أو إنه الحل الوحيد أن يقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع. هذا هو الحل الذي وصلت إليه قريش وكانت تريده فعليا. فأول ما بدأوا بالأخبار قالوا تعالوا نبعث الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعونه بالعودة، هذا الحل الوحيد الذي وجدته قريش. أول شيء بعثوا مين؟ بعثوا رجل اسمه بديل ابن ورقاء الخزاعي، هذا رجل عاقل من قبيلة خزاعة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني تركت كعب بن لؤي، يعني القبيلة نزلوا أعدادا عند مياه الحديبية يعني وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نأت لقتال ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم. لاحظوا صار في كلام اقترح النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالوا نتفق على هدنة، مادتهم يعني هادنتهم إلى فترة ويخلوا بيني وبين الناس. هو اللي بده يا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا قريش حتى يتحدث مع الناس بحرية فقط، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. يعني بالعربي الفصيح إن أرادوا القتال إحنا جاهزين، إحنا أهل القتال، لكن إن أرادوا ممكن إحنا نتفق على شيء. فقال له حاضر أنا سأبلغهم. فذهب إلى قريش وقال 1 2 3 4 أنا سمعته يقول كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك جاءه، يعني قالوا له طيب نبعث رجل آخر غيرك يعني أنت بكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يرى رجل اسمه مكرز ابن حفص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر انتبهوا، فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم احتاط بعيد عنه، فقال له لا تتقدم إنا لم نأتي لقتال ولكننا جئنا معتمرين، نقطة. قالوا نفس الكلام، رجع إلى قريش أخبرهم. بعد هيك قالوا يا مين يا جماعة يجي؟ إجا رجل من كنانة. قالوا الحليس ابن علقمة. قالوا يا حليس اذهب أنت إلى محمد وتحدث معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه من بعيد من هو الحليس قال هذا رجل يعظم الشعائر. فأمر الصحابة بأنه يمشوا ويبدأوا التلبية ويقدموا الهدي أمامهم اللي هم هدي الكعبة، يبدأوا يقدموه ويبدأوا بالتلوية. فصاروا يعني يلبوا ويقول لبيك اللهم لبيك. فلما رأى المشهد ما تكلمش، حمل حاله ورجع. فقال رأيت بدنا قد قلدت وأشعرت، ورأيت رجالا ما أراهم إلا أنهم يريدون البيت. فقالوا له والله لقد خدعوك. فقال أتصدون رجلا عن بيت الله؟ والله لأن صددتموهم لنقاتلنكم على ذلك، احنا ما بنقبل هذا الكلام. فوضعهم في موقف محرج أكثر. فقالوا طيب مين يا جماعة؟ عروة بن مسعود، تعال يا عروة بن مسعود من ثقيف، عروة بن مسعود الثقفي. فجاء عروة بن مسعود وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود صار يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفوقية، فعند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو يعرف يعني شخصية كل واحد منهم. فعروة بن مسعود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أرأيت لو استأصلت قومك؟ والله ما سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، وإني والله لأرى وجوها، يتكلم عن الناس الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، وإني أرى أوباشا من الناس، شتم الصحابة، وما أرى إن قاتلتك قريش إلا أنهم سيفرون ويدعونك. فأبو بكر شتمه شتيمة منكرة وقال له: نحن ننفر عن رسول الله؟ فقال له: من ذا، من أنت؟ قال له أبو بكر: أنا أبو بكر، مش عارفني؟ فقال: والله يعني لولا يد كانت لك عندي يعني لأجبتك. وأثناء كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة بن شعب عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيف وحاطط على رأسه، مغطي رأسه، فضرب يده ضرب يد عروة بمقبض السيف وقال له: أبعد يدك عن رسول الله. فقال له: من أنت؟ قال له: المغيرة بن شعبة. قال له: يا غدر، والله أنا لسه مبارح كنت بتطلع عليك وانت لساتك ولد صغير بيبي. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليه، قال: هذا الرجل شايف حاله كثير. فوقف أمامه وقال: أيها الناس، إيتوني بوضوء. انظروا كيف يعلمه الدرس. فأتوا له بماء، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فإذا بالصحابة يقتتلون على الماء الذي ينزل عن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صدم عروة ابن مسعود من هذا المشهد، فراح مصدوم. طبعا هذه القصة بتعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع كل شخص حسب طبيعته، درس في علم النفس، فعليا في علم النفس الاجتماعي. فلما رأى هذا الرجل هذا المشهد ذهب إلى مكة وقال لهم: يا قوم، والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، ووالله لا ينزل الماء من يده على الأرض حتى النخامة، يعني حتى لو بصق على الأرض، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. فخاف يعني خاف من هالمشهد. وقد عرض عليكم خطة رشد، أنا يعني هذا الرجل بخوف، يعني إذا اقتتلتم مع رسول الله هذا الرجل ستقتتلون فعليا مع بمذبحة مع هؤلاء الصحابة، لأنهم سيدافعون عنه بأرواحهم. عند ذلك قريش قالت: مين يا جماعة، من بقي؟ فإذا بسهيل بن عمرو، قالوا: يا سهيل، روح انت حل المشكلة. هذا سهيل بن عمرو من الجماعة اللي ما بيحط في إيده في شغلة حتى إنه لازم ينهيها، لازم يعني تكتمل على يده. فلما رآه رسول الله قادما من بعيد، هو يعرف شخصية سهيل، يعرف من هو سهيل وعقل سهيل، فقال: هذا سهيل بن عمرو، قد سهل الله لكم أمركم. فتبين أن الأمر الآن سيكتمل تماما، وهكذا يبدأ ترتيب صلح الحديبية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. لعل بعض الناس يظنون أن الحديث عن العبودية لله تعالى تقتضي الانسلاخ من الدنيا، وهذا غير صحيح، وهكذا ظن بعض الناس، وهكذا نسب إلى بعض المتصوفة، وهذا كلام غير صحيح. وهذا الأمر الكرام نأخذه من كتاب الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك جاء الدين لإصلاح الدنيا، بل لعمارة الدنيا والآخرة على حد سواء. وإذا قال الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما دام أن هذا الخلق في هذه المرحلة ليس عبثا، إذا التكاليف ليست عبثية. من هذا الباب لا يعني العبودية لله تعالى أنه تكون بمعنى سلبي، وهذا غير مراد أبدا. قد يمارسه بعض الناس، هذا خطأ منهم، لكن الإسلام يدعونا إلى الإيجابية، إلى الفاعلية، إلى الإنتاج، إلى الإحسان، إلى بناء خطط مستقبلية، لكن مع بقاء الإنسان منضبطا بضوابط الشريعة. كان عليه السلام يدخر قوت عام، نعم، وكان يخطط للمستقبل، ولكن بقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. ومن هذا الباب من يقول إن الإسلام يرفض الإعداد والتخطيط؟ لا، مهما كانت إن شاء الله خطة خمسية ولا عشرية ما في إشكال، إنما لا يكون عبدا لشهوته ولا لنفسه، هو عبد الله تعالى، لكن المطلوب إصلاح الدنيا بالدين، وهذا هو التحدي. وذلك من الذي خاض غمار العلوم، ومن الذي أبدع فيما يدين العلم التجريبي؟ إنه المسلمون، وكتب من كتب في هذا من الغربيين الذين أنصفوا العلم الإسلامي. إذن هذه قضية واضحة المعالم، وأيام المأمون في الدولة العباسية الكرام هم الذين كانت عندهم الترجمات وكانت التأليف وكان. إذن الإسلام لا يقف أبدا حجر عثر أمام التقدم، عبودية لله في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا معنى غاية في الدقة أرجو الانتباه إليه. طيب، كان في سؤال من واحد من أصحاب الشركات إنه صار عنده تعثر مالي، وأحيانا إما للضمان وأحيانا قد يكون للضريبة، وفي مبالغ مترتبة، والآن ما في إمكانية أن يتوفر هذا المبلغ، فالآن في إمكانية التقسيط مع الزيادة. هو الأصل في هذا أن يعطى الإنسان بصراحة الفرص للسداد المبلغ، ولكن إذا كان القانون

0: يتابع متابعة حثيثة وهو غير قادر، وفي ضرر سيترتب على هذا التأخر زائد أموال زائدة، فلا حرج لو خضع إن شاء الله إلى نظام التقسيط مع الزيادة من باب الضرورة، كما يحصل أي كرام في باب الغرامات التأخير. أنت تأخرت في ترخيص سيارتك وتأخرت في دفع المسقفات، رح يدفعوا غرامات. إحنا نقول للناس تحاول أن لا تصل إلى هذا، إذا وصل إلي فالضرورة تقدر بقدرها. طيب لو أنا مع اتصالاتكم الكريمة أخي أسامة تفضل.
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
0: الله يديمك يا سيدي تفضل.
1: بالنسبة للمعتدة وخاصة إذا كانت كبيرة بالسن، يعني بجوز أنها تطلع من بيتها تنام عند حدا من أولادها كم من يوم؟
0: من وفاة معتدة ولا من طلاق؟
1: وفاة نعم.
0: ما في حرج يعني لمصلحتها، هل يعني هي شعرت بالضيق إنها محبوسة في البيت ولا لا؟
1: والله نعم يعني بلشت هيك، بس يعني
0: ما في أي مانع يعني. لو تنقلت عند أبنائها ولو خرجت معهم ما دامت ملتزمة بعدم التزين ما في حرج.
1: ومع النوم يعني تنام
0: حتى لو كان هذا من آراء بعض أهل العلم أجازوا لها ذلك، وهذا قول صحيح وهو مناسب يعني خاصة لكبيرات السن، مناسب جدا ما في حرج.
1: بارك الله فيك.
0: وفيكم يا سيد أشكرك. يعني هاي قضية الكرام الحقيقة بتحكمها أدلة وبتحكمها مصالح. الأدلة يعني هذه ليست نصا في كتاب الله تعالى، إنما بعض الأحاديث النبوية وبعض ما قاله الصحابة. الصحابة أنفسهم اختلفوا كيف تعتد هذه المرأة المعتدة من وفاة. منهم من منعها من الخروج إلا للضرورة نهارا، ومنهم من أجازها للخروج، ومنهم من أجاز لها الأمر مطلقا. وكان ومروا عن ابن عباس وعائشة أن الله تعالى جعل العدة زمانا لا مكانا، فلا تضيق على الناس لا أقل. المنسجمة مع نفسها ومش حابة تطلع وافقت مذهبا، إن ضاق صدرها فقلنا لها لك سعى في ذلك المذهب عن الصحابة، فهنا وافقنا مذهبا وهذا اتجاه سليم إن شاء الله تعالى. طيب كان في سؤال عن موظف في مكان في شركة أهديت له هدية خاصة فماذا يفعل بها؟ والله يفضل ألا يقبلها لا أقل. إذا طرحت أمامه إجباري يقول ذلك للمدير المسؤول، فإما أن يأذن له بأخذ وإما أن تبقى للمؤسسة، هذا ضروري الكرام. وجاءني سؤال من الأساتذة أنه بعض الطلاب الآن في نهاية العام بيجوا هدايا للطالب. القضية الحقيقة لها أكثر من تفصيل. الأفضل عدم الأخذ من الطلبة خاصة إذا كان في شبهة، إنما الآن إذا الشبهة انتهت كيف تنتهي الشبهة؟ إنه والله العلامات ليست بيد المدرس أبدا، خاصة في الثانوية العامة. الآن هو ما له أي أثر، وتكريم لهذا المعلم المخلص والله أحب الطلبة أن يكرموه وانقطعت الصلة تبقي، هنا بصراحة ما في شبهة. ما في شبهة، شبهة تكون إذا لسه هو سيدرسهم وسيعطيهم العلامات، هنا نقول لا تأخذ. إذن من حالة إلى حالة الأمر يختلف، ومن تعفف بكون أحسن وأفضل. كان هنا في سؤال حول قضية الموسيقى والغناء من مساء الخلاف. والله يا جماعة لا تشغل أنفسكم في قضايا الخلاف، ادرس المسألة، اسمع، خذ بدك إياه، ودعك من التعنت والتشدد، والله يتولى الجميع برحمته. أخي جهاد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: السلام عليكم الله تفضل سيدي.
2: شيخ فين سؤال، أنا في مكان عمل والحمام الموجود يعني متسخ، فهل لما أجي أتوضأ إنه لو أنا مثلاً الصبح استحميت ولبست الحذاء وصليت وضلت لابس حتى لو بصيف صار شتاء، هل يعتبر مثلاً خوف
0: طبعاً طبعاً يجوز أنك تمسح على الحذاء ما دمت خارج البيت، إن كان في صيف وإن كان في شتاء ما في إشكال، ما في
2: مش بس الشتاء يعني.
0: لا لا لا لا، المسح على الخفين والجوربين ما له علاقة بالشتاء، له علاقة بأنك لبسته على طهارة وحاب تتوضأ وتمسح عليه، ما عليك شيء
2: أبداً. ولو صليت وأنا لابس الحذاء
0: بشرط أن يكون نظيفاً، أن يكون
2: يعني
0: نظيف.
2: لما توضيت مسحت الحذاء يعني
0: بدك تمشي عليه، ما دام تقول لي حمام متسخ فبدك نعم. تمشي عليه يعني خطوات حتى تتاكد انه نظيف، ما تاكدت انه نظيف لا بدك تخلعه، دير بالك.
2: تمام شكرا يا شيخ.
0: اشكرك يا سيدي. طيب يعني هاي قضيه، انا اذكر كلام قراته قديما لواحد من كبار علماء الاسلام تكلم في قضيه غناء الموسيقى بكلام كثير مهم، ساذكر بعون الله لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فنانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة اف ام للوطن حياة. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم في التعب واستكمال الجبال دوري مع اتصالات كريمة بدءا مع أخينا أبي حسام. تفضل يا أبو حسام.
1: السلام عليكم دكتور إبراهيم.
0: حياكم الله. تفضل سيدي.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يرضى عليك.
1: حياك الله. ربنا إن شاء الله على الحق.
0: حياكم الله.
1: سيدي العزيز لم تكمل بالنسبة للمعتدة أسلفت عن المعتدة عن الوفاة.
0: صحيح.
1: وهل تختلف عن المعتدة عن الطلاق؟
0: لا لا، المعتدة على الطلاق على الراجح أنه ليس عليها إلا الامتناع من الزواج فقط
1: غير الزينة.
0: لا لا لا لا لا، ما لهاش علاقة بالزينة. المطلقة فقط تمتنع من الزواج، هذا هو الرأي الأرجح في هذه المسألة. طيب.
1: لا، وبالنسبة للنوم خارج البيت
0: عادي عادي، المعتدة من طلاق بتطلع بتتحرك، ما لهاش علاقة فيها، بس ممنوع تتزوج.
1: طيب.
0: طيب.
1: تعقيبا على المقدمة اللي حضرتك تفضلت فيها،
0: تفضل.
1: برضو في تقدم الإسلام وهو الفهم السليم. طيب. الفهم السليم للآيات الكريمة بالإضافة إلى الحديث النبوي الشريف.
0: صحيح.
1: يعني أنا بالنسبة لي شخصيا قبل يومين ثلاثة تكلمت عن الحديث الحاسد والوضوء.
0: نعم.
1: كنت أفهم إنه الحديث إنه الأصل إنه الحاسد هو يتوضأ ويغتسل به المحسود، يعني عكس ما تفضلت فيه.
0: كيف يعني؟
1: صحيح الكلام.
0: العائن، العائن هو الذي أصاب بالعين، هذا هو الذي يتوضأ للمريض.
1: لا، الحاسد يعني.
0: العائن هو ورد في العين وليس في الحسد. على كل حال إن شاء الله يا أبو حسام نفكر في المسألة. شكرا يا سيدي.
1: يعني هذا بارك الله فيك.
0: طيب أم بهاء تفضلي أختي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلي.
2: بدي أسألك، إحنا طلعنا قطعة أرض عن طريق القرعة.
0: طيب.
2: لمؤسسة الإسكان والتطوير مشروع الأميرة إيمان.
0: طيب.
2: هو مشروع مرابحة إسلامية، يعني مثلا بطلع
0: يعني اشتريتوا قطعة إذا؟
2: أخذناها إحنا، يعني بيش دفعنا بس أول قسط منها، ودفعنا دفعة أولى مبلغ بسيط منها.
0: طيب.
2: يعني هو ثمن القطعة معروف وثمن المرابحة معروف.
0: كويس.
2: بدي أسأل يعني هذا حلال إشي ولا في شك؟ أو
0: بدي أسأل، أنت رح تأخذوه عن طريق المؤسسة ولا عن طريق بنك إسلامي؟
2: عن طريق المؤسسة ولا بنك إسلامي؟ لا، عن طريق نفس المؤسسة.
0: والله أنا مش مطلع على التفاصيل، يعني ما دام أنت بتحكي لي مرابحة فبدها تكون صحيحة، لازم تكون صحيحة إذا مرابحة، مش مطلع على التفاصيل. يعني هل
2: يعني
0: الآن
2: مبلغ الأرض معروف 100%؟
0: بدي أسأل يعني هل معروف؟ المؤسسة تملك الأرض وصارت بدها توزع عليكم وتقسط عليكم؟
2: آه.
0: إذا هي تملك الأرض ولا بدها تشتري لكم أرض؟ مش واضح. انت مش عارفه. طيب اغلبك خلي صاحب العلاقه بعد البرنامج يحكي معي لمزيد من التفاصيل اذا سمحتي.
2: طيب.
0: شكرا لمبهاء، اشكرك. ابو توفيق تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله، تفضل سيدي.
3: الله يعافيك.
0: الله يعافيك. حفظك الله يا سيدي، حفظك الله.
3: هو سؤال هيك يعني ممكن يكون بسيط، بس يعني عشان نتنور اكثر.
0: تفضل.
3: دكتور، لما تكون مثلا نحن بالشركة الآن قبل شوي صلينا صلاة الظهر، المكان ضيق شوي، فيعني الإمام كان صف المأمومين وفي صف ثاني حتى في عدد المصلين، بس الفكرة إنه موقع الإمام لازم يكون في الوسط.
0: ما في مشكلة، يعني إذا الإمام لضيق المكان صلى في الصف الأول معهم ما بضر، لكن لو تقدم خطوة بس.
3: بس مكانه وسط،
0: هو الأصل وسط، توسط الإمام، حديث توسط الإمام إذا كان متاحا، وإذا كان غير متاح بحسب ما تيسر.
3: تمام، ما في إشكال.
0: لا لا، ما في إشكال، لو كان على اليمين أو الشمال بضرش، ما بضر.
3: شكرا. أشكر.
0: لا لا لا، إن شاء الله ما بضر، بارك. وهذا من الآداب في الإسلام. أشكرك يا أبا توفيق. أم أحمد تفضلي.
4: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله، تفضل ستي.
4: يعطيك العافية ويجزيك عنا خير.
0: يرضى عليك إن شاء الله، تفضلي.
4: دكتور الله يزيد فضلك، عملت لرجلي ركبت مفصل.
0: سلامات.
4: لما أجي بدي أتوضى طبعا بقدر شرفحها، بدي أتوضى في وعاء.
0: مش غلط.
4: الوعاء إذا كان في مي ورشيت عليها، يعني رجلي كانت في المي عادي ولا لازم يكون نظيف وأرش عليها في وعاء ما في مي؟
0: هل هو المكان هو الماء نظيف صح؟ اللي في الوعاء
4: كنت متوضي منه
0: حتى لو بقدر. حتى لو توضيت منه وكمان مره نزلت رجلك فيه واستعملتيه ما بيرفع الطاهر الطهوري يعني بضل طاهر مطهر ما دام ما في نجاسات.
4: يجزيك الخير. كمان سؤال دكتور
0: تفضلي.
4: يا ريت تفسر لنا المعنى بين العائن والحاسد.
0: طيب بإذن الله تعالى. شكرا يا سيد. شكرا. طيب أبو فارس تفضل.
5: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك. تفضل سيدي. تفضل أبو فارس. ما بعرف كأنه راح الصوت. طيب يعني قضايا كثير سأرجع لي بس أنا بدي أحكي كلمة في الموسيقى ونخلص من هالموال اللي هو الموضوع بسيط. أحد علماء الإسلام الكبار قرأت له كلام بتكلم بقول هنالك اتجاهان عند العلماء من أباح من حرم. قال كلاهما وصف ما رأاه كلام صح. ذاك اللي وصف أماكن اللهو واجتماع الرجال بالنساء والمنكرات حرمه وهذا لليوم موجود للأسف. كثير من اجتماعات الناس هذه الأيام خاصة الحفلات والفنين وكذا بكون فيها صخب بكون فيها اختلاط بكون فيها أذى بكون فيها خروج عن الحشمة. قطعا هذا حرام لا يبيحه أحد. والذي أباحوه من هذا هي في مجالس خاصة وفي مجالس بريئة ونظيفة نظافة الكلمة نظافة الناس. فهذا فكل وصف ما رأى وهذا كلام دقيق. على كل حال يعني قضية العين والحسد الحسد هو تمني زوال النعمة على الآخرين والعين منها على فكرة. والعين هو يعني عندما الإنسان لا يقول مثلا بارك الله لك مثلا فيما آتاك ممكن يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ العائن أي الذي أصاب بالعين فيصب على المريض المعيون فيبرأ بإذن الله تعالى. يعني اثنين قريبات من بعض قريبات من بعض. لماذا لم أجب بس فيه سؤال حول قضية الصلاة بالحذاء. أخي حذاءك اللي بدك تمسح عليه لازم يكون متصف بالمواصفات الشرعية أن يكون نظيفا وأن يكون يغطي منطقة الفرض وهما الكعبان. بدك تنتبه أسفل وأن يكون طاهرا ضروري. طيب عاد إلينا أخونا أبو فارس. تفضل يا أبو فارس.
5: دكتور يعطيك
0: العافية. حياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا بك.
5: على الأراضي اللي حكت عنها من الأخت عن مؤسسة التطهير الحضري.
0: نعم.
5: هذول بتملكهم المؤسسة.
0: أيوه.
5: وزعوهم على الناس.
0: إذا إذا إذا هم يملكون فباعوها مقسطة.
5: أيوه. أنا في نظامين للبيع. في نظام اللي هو المرابحة الإسلامية ونظام بالفوائد.
0: طيب أهم إشي إنه ما فيش غرامات في التأخير ولا في؟
5: والله أنا ما اطلعت يعني. أنا لما
0: طيب.
5: أعطونا الورقة ما كان مكتوب عليها لا غرامات ولا
0: إشي. طيب إذا المؤسسة إذا المؤسسة بتملك الأراضي من حقها أن تبيعها بيعا زائد عن المعنى النقدي بالتقسيط لكن ما يكونش غرامات تأخير أهم شيء. بارك الله فيك على الإفادة.
5: ما شفنا على العقد أنا ما اطلعنا عليه.
0: لا اطلع إذا أنت إذا لك علاقة لازم تطلع على العقد. بارك الله فيك.
5: ما اشترينا وخلصنا عليه يا دكتور.
0: وخلصت التزمت بكامل الدفعات؟
5: حتى انا بساله اللي بتبيع تبعت المبيعات وانا شو الفرق بين المرابحه الاسلاميه وبين الفوائد يعني او المعامل الربويه. انا فرق واحد وحيد ان اذا بدك تسد كل المبلغ ما بتسترد ولا شيء بدك تسد كل مبلغ المرابحه الاسلاميه كامل.
0: صحيح.
5: المبلغ اللي بالفوائد بدك تسترد تخصم الفوائد. طيب. يعني بتسده كله.
0: بارك الله فيك يا فارس. اشكرك يا حبيبي على البيان وعلى الايضاح. شكرا لك. سنكون مع المزيد ايها الكرام بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول الصلاة على الكراسي في المساجد، ونعرف أناسا صحتهم جيدة ولكن يصلون على الكراسي. والله هذا فيه إشكال. أولا القيام مع القدرة، هذا من أركان الصلاة، يعني كنت قادر على الوقوف على الركوع، هذا من أركان الصلاة، يعني الصلاة لا تصح وأنت قادر، فلا تتعاجز. هذه يا جماعة فقط للمرضى العاجزين، والأصل أن يكون هؤلاء قليلين، لكن للأسف حقيقة هنالك تساهل في هذا. فكل واحد، هاي مهمة الإمام أن يفقه الناس عن أركان الصلاة، فرائضها، واجباتها، مكروهاتها، سننها، وأن يقول لهم من كان قادرا على القيام فجلس صلاة غير صحيحة، وكذلك الركوع وكذلك السجود. فموضوع مهم، ما بنقدر نحكم حكم للناس عام، ولكن ننصحهم ليلتزموا بالواجب. القزع على كل حال هذا مما يعني قل أكثر مرة تكلمنا فيه، أنه حلق نصف الرأس وترك باقي الرأس، أولا هو ليس جميلا وبشع، وهو محرم ومنهي عنه قولا واحدا، فكاي من عادات الناس للأسف غير صحيحة. كان هنا في سؤال حول قضية الخلافات الزوجية وماذا نفعل بها. يا جماعة ليش معنا ثقافة أن يعرض الناس أنفسهم على المستشارين، على أهل الخبرة؟ طب القرآن نطق بهذا، قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما منها. لسه هذا البعد القرآني أهم من عرض على مستشار أسري واحد، أنت تختار حكم من أهله ومن أهلها، فيعرض هذا وجهة نظر وهذه تعرض وجهة النظر، وهؤلاء الحكام يتقون الله تعالى ويشيرون عليهم بتجاوز الخلاف، بالمضي في الزواج، يشيرون عليهم بالطلاق، بالتراضي، بالإحسان، بيصير أين هذا التفعيل؟ لكن للأسف لما تبدأ الخصومات ما في إلا الحرب معلنة. يا جماعة لازم يكون الآن أنتما خصمان الزوجان، لكن في حكم هون وحكم هون، ليسوا خصمين، لكن اتقوا الله في هذا. كان سيدنا عمر إذا انتدب حكمين للإصلاح فلم يتفقا عقبهما، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ووجز للحكمين ما وجز كما تعلمون. مش عارف شو السؤال، في أحد الشباب ركز على موضوع الخمرة والخمر. الخمرة حرام يا حبيبي قولا واحدا، يعني ما في كلام فيها، لا تنشغل في هذا الموضوع، وكل واحد يتق الله قدر المستطاع. كان في سؤال هنا قضية هل يمكن الإنسان أن يذكر الله تعالى بسره؟ قولا واحدا يجوز، الذكر قد يكون بالقلب وبالخاطر، قد يكون باللسان، الأكمل أن يكون باللسان. في الصلاة تحديدا، في القراءة لا، بدنا نجهر كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك، إنما بالصلاة بحرك اللسان، إنما في القلب لو دار القرآن في في في خاطر الإنسان مرددا الآيات جائز، وكذلك الذكر وهو من التدبر، وهذا مما جاز العلماء. إذن هي درجات، الخواطر اللي عبارة عن التدبر يجوز، وإدارة الكلام في الباطن وعلى اللسان بكون أفضل وأحسن. طيب كان في سؤال هل يمكن للإنسان أن يصلي نافلته تهجدا في الليل وهو جالس؟ طبعا، وهذا إذا كان قادرا وجلس له نصف الأجر، وإذا كان مريضا له الأجر كله. نعم، إذا إنسان كان غير قادر أصلا على القيام ولكن يجلس فيأخذ الأجر وافرا، إنما الآن إذا كان قادرا وأحب أن يرتاح لا حرج، وله نصف الأجر، فهو غير محروم إن شاء الله تعالى، وهذا من باب اليسر في هذه الشريعة الحكيمة. يقول كنت معصب على أختي وحلف الطلاق إني ما ألعب مع أولادها. طيب، يعني هنا الخلاف ليس بين الزوجين، الخلاف هو مع أخته. طب شو علاقة زوجتك؟ إذا نقول للشباب أولا مناصحين، لا تجري هذه العبارة على لسانك قضية الطلاق، لا مزحا ولا جدا، لأن هذا المزح سينتقل للجد. أنت الظاهر أنك حلفت فعليك كفارة اليمين، إذا كان يمين هيك غضب غير مقصود استغفر الله، لا تعود نعتبره يمين لغو. إن كنت عازما عاقدا ألا تلعب معهم عليك كفارة اليمين إن عدت لعبت معهم. طيب، يعني قضية شو رأيك في الجلوس على الكراسي بعدد كبير بالصف الأول؟ والله هذا إشكال آخر، إنه الأصل هذه الكراسي إذا وجدت فلتوجد في أماكن خاصة، لكن لا تقطع الصفوف. حتى سألني سائل حول صلاة الجمعة أحد الفضلاء الأصدقاء، وجه له تحية من هنا. ذكر لي وأبعث لي فيديو هناك من يصلي بعيدين عن المساجد، مسجد بعيدين تحت الشجر ويصلي مع الإمام الجمعة، ما بصح. قال عيسى: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول، ذلك لازم تكون قريب، يعني أنت بالصف الأول، انتهى الأول تنتقل الثاني. أما والله لأجل أن بدك شوية براد وتبعد على الأزمة، لا هذا ما بصح، لا أبدا ما بصح. كان هنا قضية بيوت العزاء، إنه هل ممكن المرأة، طبعا بيوت العزاء هنالك من يأخذ مكانا للرجال والنساء، فهل المرأة المعتدة تخرج من بيتها؟ ما في حرج، هذه المرأة ستخرج لتستقبل المعزين في أماكن العزاء، لا حرج في ذلك. يعني ما تضيقوا على النساء في هذا، ما تضيقوا على النساء، الموضوع كثير صعب على النساء. طيب، يقول أحد الناس، قال: سمعت إنه والله طلاق الحامل لا يقع. والله غير صحيح الكلام اللي سمعته، غير صحيح. ألا نقرأ كتاب الله وفيه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى فكرة هذه مسألة إجماعية لم يختلف عليها، اختلف مثلا في طلاق الحائض النفساء، إنما لم يختلف في طلاق الحامل أنها بالوضع أبدا. فمما يؤكد أنه بدك تنتبه ما الذي تقوله، ما الذي سمعته، وهل هو صحيح وهل هو خطأ. كان هنا سؤال، انه قال اب اوصى الابناء انه والله التركة تقسم بالتساوي بينكم. والله هذه الوصية نعرضها على الابناء والبنات، فان وافقوا، هنا راح يزيد نصيب البنات، ان وافقوا الشباب على ذلك نقول لهم جزاكم الله خير الجزاء، واذا لم يوافقوا نقول لا اثم عليكم بالمخالفة ونطبق شرع الله. ذلك اي وصية، أي اتفاق إذا كانت مخالفة للشرع لا وزن لها. بالتراضي الناس أحرار، حقه وتنازل عنه. يعني بعض الناس يكون له حق في التركة من الرجال وعنده ما شاء الله وفر مالي، فيجود بها على أخواته، يقول جزاك الله خير. إذا بالتراضي، أما وصية نافذة تخالف شرع الله ما بصح يا جماعة. وذلك في الحديث: كل ما أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، إذن وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن مخالفة الشريعة لا تصح، التوافق بالتراضي ما عندنا إشكال في ذلك، والله أعلم. فالقضية واضحة المعالم. سؤال يعني شوي بس بالتفاصيل، هل من شتم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا طبعا، يكون قد كفر ويحل دمه؟ كفر نعم، إنما قضية حل الدم بالطريقة اللي بيفهموها الناس لا، إنما هذا يدخل أولا يتوب إلى الله ويستغفر الله. وفي خلاف كبير في شاتم الرسول تحديدا، ومرد ذلك إلى القضاء وإلى الحكم، فإن تاب واستتيب نرجو أن يغفر الله له. إنما يحل دم مباشر وروح واحد يقتل، لا هذا لا يجوز. هذه القضايا الكرام مردها إلى الحكومة، إلى الدولة، إلى القضاء، ما بصح تأتي برأي خاصة. مثلا حتى قضايا الصلاة مثلا، تقول له والله واحد لا يصلي بده أخذ بالمذهب الفلاني الذي يرى أنه كافر وبدرح أقتله، لا لا لا، هنا يعني خبصنا الأمور في بعض، إطلاقا لا يجوز. بقول أحدهم يقول لا يجوز قول سيدنا محمد أثناء الصلاة، وماذا نقول؟ هذا كلام غير صحيح، هذا تكريم وتعظيم وثناء، اللهم صل على سيدنا محمد حتى في الصلاة تصح أبدا. وحديث لا تسيدون في الصلاة، هذا كلام، هذا ليس بحديث جماعة، هذا تكريم، يعني توقر النبي عليه السلام، حدا بده يوقر الرسول ويقال له أنت مخطئ؟ أنا استغرب من عقول بعض الناس يظنون أن الأمر نصي. طب ما هو هذا واحد من الصحابة لما قال سمع الله لمن حمده، ربنا، قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء، قال عبارات ما تعلمها، فالنبي أعجب بها وقال لقد نزل 30 ملكا يبتدرونها. ونفس الكلام واحد يقول كما قال الشاطبي وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلة، فلا شيء في ذلك. طيب، إذن قضايانا كثيرة يا كرام، لكن بدنا ننتبه إلى الأراء الشاذة، ما نجري وراها، ما نجري وراها، لأنها بصراحة يعني ذات أثر خطير في, في, في, في العلم. نفس الكلام قضايا الطلاق، يطلق الرجل بعدين يبدأ يتهرب قليلا قليلا من تبعات الطلاق، إنه والله أنا كنت كذا، إحنا نقول العهدة عليك، دارت الإفتاء تستجوبك وتسمع منك وتخليك تكتب أنت كلامك حتى يكون حجة لك، وهذا الكلام هو بناء عليه تكون الفتوى بناء على ما يقول. اللي بيكتب بيكتب على نفسه عاد عنده، وذاك موضوع خطير. إذن قضايا كثيرة الكرام، المهم أن ننتبه إلى مفهوم العبودية. مفهوم العبودية هذه القضايا اللي اليوم نسألنا عنها كل داخل في العبودية، كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نتعامل عند المشاكل، كيف نتعامل مع خلاف الفقهاء مثلا، ما نتعامل بشهوة ولكن نتعامل بأدلة. وذاك العقل الإسلامي الكرام خاصة الفقهي يتعامل مع النصوص والأدلة. وهذه نعم قد يختلف الناس، بس مش الناس، العلماء يختلفون وأهل الفقه يختلفون، لكن اختلافهم مشروع وفي أدب وفي تفعيل لآليات التفكير الناقد عندهم. قضية مثلا المعتدة من الوفاء هنا هل تلتزم؟ بعض الناس يضيق، بعض الناس يوسع، بعض الناس يعطي آفاقا رحمة، بعض الناس يعرض المذاهب، لأن كلها بصراحة في المختلف في كل له دليله. هذا وذاك هنا العبودية. العبودية الكرام هو إصلاح الدنيا بالدين، ليس الانسلاخ عن الدنيا وأن نعيش في ذيل الأمم. للأسف بعض الناس بيفكر هذا هو الزهد، وهذه العبودية أنك تضلك حامل مسبح، وهذا كلام غير صحيح. لكن القرآن فتح لنا أبواب التجارة الحلال واللهو الحلال والسفر الحلال، وكل هذا بمقتضى العبودية. انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا إلى غير ذلك. إذا مفهوم العبودية مفهوم عميق يا كرام. لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأثنى على كوكب من أهل من الأنبياء والرسل، كيف عبدوا الله تعالى وماذا فعل النبي الله داود، كان مثلا أرسلنا له عين القطر مثلا أو سليمان، ثم كيف كان يصنع درع سيدنا داود، وزكريا كان نجارا. إذن هؤلاء الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء كانت لهم حياتهم، ولذلك مستحيل أن يكون هذا القرآن بهذه الدقة المنهجية في التشريع، في المال، في أخذه، في بذله، في الحكم، في العلاقات الداخلية الخارجية، في الأسرة. تقول والله العبودية ما لهاش علاقة، لا، المطلوب أن تكون عابدا في بيتك وفي حياتك. والله تعالى شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم، وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام عليك يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الهدى والندى والعلم والعمل. حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة، حياكم وبياكم وأبقاكم بين المعنى والمغنى والفن والفنن والشعر والنغم، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من في حضرة الكلمة.

وكالعادة نبدأ ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم أنا في حضرة صديقين سأعرفكم عليهما بعد قليل، ولكن اخترت هذه القصيدة لأنني في حضرتهم وفيها صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا حي الأحبة والصحابة وقبل خلف وطئهم التراب، فما كل الصحاب كما صحابي، إذا خبى لنا القدر المصاب تفرقنا الليالي حين تأتي وتجمعنا الطيوف بهم غلابا، وبالرحمن كان الحب دوما فكان لقاؤنا شهدا وصابا، ولم تقرأ قلوب الحب في

إن لغير الله نصا أو كتابا ولم تفتح ورود الروح إلا لمن أهدى الشذا حلوا عذابا بسنة أحمد الهادي اجتمعنا ولم نفتح بغير الله بابا. حياكم الله جميعا.

0: هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبلغ وأبدع. للمشاركة في البرنامج الاتصال على 06516-2020-06516-4020 و06516-5020. وللمشاركة المصورة أرسل على الواتس الخاص بالبرنامج 07879-1193. أعيد 07879-1193. شعرا، قصة، خاطرة، أرسل وكن ضيفنا المميز في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة.

0: شاعر وملحن صديقي وأستاذي دكتور ناصر شبانة وصديقي الفنان الشامل أحمد الكردي. أهلا وسهلا بكما ومرحبا وميت وردة زي ما بيقولوها. يعني هذه أبرك الساعات وأسعد المساءات حقيقة. يعني أبدأ بالتعريف بدكتور ناصر. المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي في حفل الشعر ما شاء الله 1999، منحه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسام الحسين للتفوق من الدرجة الذهبية. 2001 جائزة المبدعون في النقد التي تمنحها مجلة الصدى الإماراتية في دبي. 2005 جائزة عبد الحميد شومان في أدب الطفل لدورة 2008 صديق النجوم. و2018 جائزة حبيب الزيودي للشعر عن مجموعة أحلام ورقية، رحم الله حبيب الصديق المشترك. المؤلفات كثيرة في الشعر والنقد وأدب الطفل، فمرحبا ويا أهلا ويا سهلا دكتور ناصر.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يعني لابد أن نستمع إليك عن يعني مختصر وملخص عن بداياتك دكتور ناصر، وما أنت فيه الآن، وما تطمح إليه مستقبلا.
1: نعم، شكرا جزيلا. أولا الشكر الجزيل والموصول لأخي دكتور فريد سرساك على هذا التقديم الجميل وعلى اللقاء الذي أتمنى إن شاء الله أن تكون فيه الكلمة الطيبة حاضرة دائما. وحقيقة يعني من أصعب الأشياء أن يتحدث الإنسان عن نفسه، ربما يستطيع أن يترجم لغيره وأن يتحدث عن حيواتهم، إنما عندما أقول أنا فإنه يتردد كثيرا، لكن والعبد الفقير يعني يستطيع أن يختزل الأشياء بهذه الرحلة التي نسيرها ونمضي فيها منذ الدراسة في المدارس ثم إلى الجامعات ثم إلى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ثم إلى العمل الجامعي والترقيات الأكاديمية والبحوث المحكمة والكتب المؤلفة، وهذا كله شيء، والشعر شيء آخر حقيقة. هذه الموهبة التي وهبتها والحمد لله كان لها أثر كبير ودور كبير في حياتي وفي حياتي أيضا الحركة الشعرية والأدبية في الأردن وفي عالمنا العربي. فبدأنا بالكلمة وانتهينا بالكلمة، ويظن الشاعر أنه لا يكبر لا يهرم، وإنما هو يبقى طفلا يخربش على الجدران ويبحث عن الكلام الطيب الموزون الجميل، ثم يأتي بعد ذلك إضافة نوعية إلى هذه الكلمة عندما تلحن وعندما تغنى بأصوات الفنانين من أمثال أخي الأستاذ أحمد الذي يعني
0: قامة كبيرة. أحمد
1: نعم، وكان له كل الاحترام والتقدير، وأنا معجب جدا حقيقة بصوته وبأدائه، وكانت كلماتي حقيقة يعني تزداد اخضرارا وتزداد نضارة عندما تتحرك على شفتيه.
0: يعني أنا أريد أن أشير فقط إلى أنه دكتور ناصر زميلي في البكالوريوس
2: ما شاء الله،
0: ومشرفي في رسالة الماجستير ما شاء
1: الله. طالب النجيب
2: ما شاء الله.
0: الله
2: يعطيك الله يحفظك
0: وبارك وبارك جودك. أعزائي، هذه سهرة يعني فنية شعرية إنشادية غنائية بامتياز. سنواصل هذا الحديث الماتع الجميل، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني. نحن بقربكم فكونوا بالقرب.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
8: ماشي والناس ماشيين،

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة. موضوعنا اليوم دكتور ناصر الشعر الغنائي، ما هي مواصفات أو يعني مفردات لغة القصيدة التي يستطيع أحمد الكردي أن يقول إنه أنا هذه جاهز للتلحين؟ هذا نص يعني يجرر ذيوله نحوي يعني. ما هي المواصفات لهذه القصيدة؟
1: نعم، احنا حقيقة يعني عندما نكتب شعرا بعيدا عن هذه الحسابات فربما يكون أكثر عمقا وأحيانا أكثر تعقيدا وأحيانا ربما يصعب التنبؤ بمسار القصيدة، لكن عندما يكون هناك حسابات معينة في القصيدة وبخاصة في أدب الأطفال، أو عندما أكتب قصيدة للطفل وستغنى أو قصيدة بانتظار أن تلحن وأن تؤدى وتوزع، فهذا يكون له حساباته الخاصة ويكون في اعتبارنا أن هذه القصيدة ستكون مغناة، وبالتالي هذا يرتب علينا عبئا إضافيا، كيف نستطيع أن نجعل هذه القصيدة قريبة من اللحن، قريبة من الأداء، لا يواجه الفنان صعوبة في أدائها، وهذا حقيقة يعني يجعلنا نبحث عن الكلمة البسيطة السهلة غير المعقدة، عن البحور العروضية اللي فيها سهولة، فيها سرعة، فيها حيوية، بعيدة عن تثاؤب البحر الطويل أو البحور الشعرية القديمة.
0: إحنا سنستمع بالتأكيد إلى يعني هذه الألحان أو هذه القصائد ملحنة، لكن هل يحضرك شيء نسمعه بصوتك الرخم الجميل دكتور ناصر الآن؟
1: فيما؟
0: من شعرك الغنائي.
1: أوه.
0: إذا حضرك أو الشعر يعني العمودي نحب أن نستمع إليك يعني بصوتك إلى قصيدة ما، إذا أحببت أن تستحضرها ثم نعود إليك بعد أن
1: والله أفضل يعني جيد. طيب. لا يحضر
0: أحمد الكردي يعني بغض النظر عن المسميات أنت منشد وفنان شامل وموزع موسيقي وملحن، كاريزما عالية تبارك الله،
2: الله يحفظك.
0: حدثنا عن بداياتك أحمد تكرما قبل أن نستمع إلى إبداعك.
2: يعني بداية بدي أشكرك أبو عبد الله على هذا اللقاء الطيب الجميل المبارك اللي بيجمعني بإثنان ولا إثنين إثنين من قامات الشعر وأنا غنيت للدكتور وغنيت لحضرتك، فيعني هذا اللقاء، وبدي أمسي على جمهورنا الحبيب جمهور حياة أف أم اللي إحنا يعني منعتبر حالنا جزء من هاي المنظومة أو جزء من هذا الجمهور، لأنه من قدم يعني باقات فنية تخص هذا الجمهور دائما في حياة اف ام، فالله يسعد مساك ويسعد مساء الجمهور الكريم. زي ما قال الدكتور ناصر وانا يعني اعيد على كلامه، ما اصعب انه الواحد يحكي عن حاله صراحة، لكن انا ما زلت طالب مجتهد بحاول اعمل اشي في هذا المجال.
0: جميل.
1: الله جميل.
0: يعني سؤال أحمد
2: الله يخليك،
0: يعني سؤال وين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟
2: اليوم أنا بعد فضل الله عز وجل، وكان فضل الله عليك عظيمة، أنا اليوم فنان في الساحة الفنية ومنشد في الساحة الإنشادية، هكذا يريد البعض تصنيف يعني المسميات، لكن ما يعنيني أو ما يعني أحمد الكردي أنني أقدم باقة تناسب مفاهيمي،
0: القيمة والرسالة جميل،
2: وتناسب القيمة وتناسب الرسالة وتناسب مفاهيمي الخاصة بفكري كفنان يعني، فهذا هذا ما أحب أن أطرحه دون التأثير. جميل. لا من هنا ولا من هناك، هذا ما أريد إيصاله غالبا لجمهوري الحبيب.
0: طيب سنستفيد في هذا الحديث، لكن الآن سنستمع إلى بخبرون الشباب أنه في أنشودة من كلمات الدكتور جاهزة، يلا نستمع.

0: الله ما شاء الله، يعني هذا عمر الصعيدي نقدم نعم. له تحية يعني
1: نعم.
0: اجمعني برسول الله
2: أي نعم. صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم.
0: الآن أحمد الكردي يعني اسمك حاضر وصوتك حاضر على أثير حياة قديما نعم. وحديثا. رح نستمع الآن إلى مجموعة يعني مقتطفات جمعها الإخوة في الهندسة الصوتية ثم نعلق.
1: الله يحفظكم.

0: الله شو هالعذوبة هاي في الأداء وفي اللحن.
1: الله يخليك
0: أحمد ما شاء الله عليك جد بصماتك يعني حاضرة بقوة يعني وبجمال وبهاء وبهاء في على أثير إذاعة حياتي في حقيقة. دكتور ناصر الآن الأوان نستمع إلى قصيدة ثم يغنيها أحمد وينشدها مباشرة الآن ونحن جالسان.
2: المشكلة أنني لا أحفظ الشعر
0: ما استطعت إلى ذلك سبيلا
2: وإن كان يعني مكتوبا على جدار القلب.
0: الله
1: والله هاي
0: لو بيتين أو ثلاثة
1: اسمح لي أقول قصة هاي القصيدة.
2: تفضل تفضل.
1: إحنا كنا في كنا في السنة التي كانت فيها القدس عاصمة الثقافة العربية.
0: جميل.
1: فانطلقت للدكتور ناصر في ذاك الوقت حكيت له أنه أنا حاب أطرح موضوع جديد لم يطرح يعني لم يطرح من قبل الوسط الفني وأنا بحب دائما يعني بحب دائما الانقلابات
0: الجرأة
1: الموسيقية يعني بحبها. فبتذكر انه رحنا زيارة على البيت القديم طلعنا على السطح وقعدنا انا والدكتور كان لقاء جميلا. فقلت له حاب احكي عن القدس على انها معشوقة.
0: جميل حلو.
1: وتصف لنا القدس على انها معشوقة فاسرح بخيالك قد ما بدك. بعدين احنا بالاخير بنرجع المستمع على انه احنا كل هذا الوصف كنا نحكي عن عن القدس.
2: نعم وهذا ما حدث.
1: وطلعت معنا اغنية
0: لا بس احنا ما بنحكي عن عذرا القدس الان صح؟
2: لا
1: قلبي في جنة عينك.
2: نعم
0: عذرا نسمع يا سيدي
1: عذرا للقدس.
2: هي يعني هذه القصيدة حقيقة انا يعني احبها جدا و لكن لا أحفظه حقيقة كبقية شعري يعني وإنما هي القصيدة موجودة من القصائد الأثيرة لدي وأعود إليها بين الحين والآخر وقد اكتسبت هذه القصيدة مزية إضافية عندما قام الفنان الكبير الأستاذ أحمد
0: استغفر الله
2: بأدائها بصوته العذب وإحساسه العالي
0: يا حبيب
2: حقيقة
0: يا حبيب.
2: نعم فمطلع هذه القصيدة قلبي في جنة عينيك لا يدري يضحك
0: أم يبكي. الله
2: قلبي في جنة عينيك لا يدري يضحك أم يبكي من منفاه أتى مشتاقا كالطفل يحوم حواليك يبحث عن أم تحضنه تنقذه من حبل الشوك وهكذا القصيدة. جميل. يعني
0: يلا يا أحمد
2: قد
0: يلا
2: طويلة
1: قد أضمه البعد فكوني نافذة
2: ليطل عليك
1: ليطل عليك. الله
2: يعني ربما نسمع
0: الله صوت نسمع يا أحمد.
1: أنا حكمل الجزء الثاني بقول وبماذا سيجيب العاشق إن ناديت سوى لبيكِ

كانت دامعة والقيد يطوق كفيك ما بالك أحلامك جفت

0: طوق كفيك إن شئت دمي. الله. قلت رخيصا فيك فلبيك وسعديك، أو شئت خيولي جامحة تأتيك، وإن شئت فملك يكسوك ضياء أزالي من رأسك حتى قدميك. فأعود إليك كعصفور يا قدس، فقد تقت إليك. يا قدس فقد تقت إليك.
1: نسمع يا شباب، نسمع نسمع نسمع. أنت

0: دكتور ناصر، لمن نكتب وماذا نكتب؟ هل من مهماتنا أن نخضع للذائقة الموجودة أم نرفع هذه سوية هذه الذائقة؟
1: لا طبعا، يعني الكاتب عليه أن لا ينصاع للذائقة السائدة. الهدف الأسمى للكتابة الأدبية بشكل عام هو أن نأخذ الناس إلى أفاق سامية من الذوق، وأن ننتشلهم من حومة الذوق التافه والرخيص. ولذلك عندما تسود التفاهة حقيقة، هنا لابد من أن يبرز دور الأدب ودور الأديب. الأديب هنا يصبح جنديا مقاتلا في سبيل أن ينقذ الناس من هذا الضلال.
0: كيف نستطيع أن يعني نصنع من النص الأدبي يعني حبة بقلاوة يعني يحبها الناس؟ يعني في غربة ما بين المتلقي أو ما بين الجمهور وما بين النص الأدبي أو النص الفني حتى. يعني الآن لو قدمنا فنان كبير وحطينا محله حمو بيكا مثلا، أو مع احترامنا طبعا، أو فلان أو كذا، يعني هذاك حياخذ ترند قولا واحدا. إحنا كيف فعلا أستاذ أحمد، يعني أنت كفنان أيضا، يعني كيف ممكن فعلا إحنا نقدم نصوصنا وأعمالنا وفيديوهاتنا بالطريقة التي يحبها الناس ويألفها هذا الجيل الجديد؟
2: أعتقد أبو عبد الله الآن الذكاء في الطرح هو المطلوب. يعني سواء كفنان أو سواء كشاعر أو سواء كدرامي أو سواء كناقد أو يعني كل الناس اللي بتشتغل في مجال الفن، بتوقع أنه الآن طريقة الطرح هي اللي بتغير الموضوع. لكن خلينا نكون محافظين على المعنى. وأنا وحتى في نقاشاتنا مع الشباب يعني دائما نتطرق، وحتى الفنانين أصدقائنا، بقول لك أي إشي فيه معنى أو فيه هدف أو فيه رسالة أو فيه كذا، يعني الآن مش موعده. فإحنا فعلا زي ما أنت تفضلت أنه إحنا يعني أمام خيارين، يا أما سنواكب اللايكات والترند، أو سنبقى نقدم الباقة الفنية اللي إحنا بدنا إياها، لكن مع التطور. يعني لا تضل واقف مكانك ولا تستغني عن
1: يعني هي ليست قضية بحث عن الشعبية،
2: نعم،
1: وإنما قضية اقتراب من الناس. هذا لا بأس به،
2: نعم،
1: نحن نقترب من الناس لأنه في النهاية يجب أن يكون هناك جمهور للأدب. لا أؤمن أبدا بأنه والله أنا أكتب للا أحد. يجب أن يكون هناك متلقي، كما أن هناك مرسلا هناك أيضا متلقي. لكن لا نهبط بمستوى الأدب لنواكب الذوق السائد، وإنما نحافظ على الحد الأدنى من الشروط التي ينبغي أن تكون موجودة. وعملية التغيير على فكرة بطيئة يعني يعني ليس شرطا أن نغير في يوم وليلة. ولذلك كما قلت، يعني هو الأديب جندي ويحارب في معركة، وعليه أن يصبر وعليه أن ينتظر النتائج فيما بعد.
2: يعني هون في برضو جزئية بدي أتكلم عنها دكتور، بتحكي عن الإنتاج in general. الإنتاج اليوم صار easy come easy go، هو بده إنتاج سريع وبالتالي عوائد سريعة وبالتالي بدي income سريع. هذا الكلام صار يعملنا بعض الإشكاليات، سواء كنت كملحن أو كمغني أو ككاتب أو ككذا، لأنه أنت بالضبط معك من 3 إلى 5 ثواني تخطف ذائقة المستمع.
0: طب أنا تحدي
2: اللي هو الريل، مبدأ الريل، وهذا التطور في عالم التكنولوجيا أثر علينا بشكل كتير كبير. زمان كان
0: يعني مقدمات ندخل في الذكاء الاصطناعي الآن،
2: لا لا مش ذكاء اصطناعي،
0: يضيق أقصد
2: يعني حتى فنيا. إحنا كنا مقدمة الأغنية لأم كلثوم كانت تجلس 45 دقيقة أو 30 دقيقة مقدمة،
0: وطبيعة الذائقة الآن السرعة، طبيعة الزمن. طب دعونا نعود الآن للجمال والفن. وهل فكرت بما سيقال بعد رحيلك من أقوال؟
2: الله.
0: هل سيقال جميلا كان أم وضعوك بسوء فعال؟ فاختر قدرا من قدرين، لا يوجد ما بين وبين، إن لم تصنع أثرا عطرا ذكرك يمحى بطرفة عين. دكتور ناصر، سنستمع إلى هذه الأغنية الجميلة بصوت موسى مصطفى ومن ألحان أحمد الكردي، ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد. دكتور ناصر يعني وأستاذ أحمد، هل فكرت بما سيقال؟ هل ترى أنه هذا الكلام السهل يجذب يعني شبابنا، وهذا الإيقاع أيضا بهذا الجمال وهذه الخفة يعني يساعد على الأقل في أن يستمع إليه، وصوت مثل صوت موسى مصطفى؟
1: والله بدي أجاوب عن الشق اللي بعنيني. بتوقع بعالم الموسيقى الآن إحنا مطالبين بأنه نواكب الستايل اللي موجود، يعني ما نبعد كتير. يعني إحنا إذا بدنا نرجع للمدرسة القديمة ومدرسة الإنشاد القديمة، ولو تلحن هذا اللحن في ذاك الوقت كنت حتسمعه بطريقة مختلفة تماما. كان سمعته هل سيقال جميلا كان أو صفوه
0: معنى جميلة.
1: لا ننكر لكن
0: يعني.
1: لكن الآن
0: شبابنا نعم.
1: يمكن زي ما أنا تفضلت في بداية الكلام أنه إحنا مجبرين بأنه نواكب بذكاء. الآن الجميل أنه المعاني
0: دكتور ناصر
2: هذا نعم حقيقة.
0: إيش قصة هذه القصيدة؟
2: نعم يعني هذه القصيدة تتحدث عن موضوع خاص جدا، وهي قضية أثر الإنسان وسيرة الإنسان، وما الذي ينبغي أن يفعل من أجله الإنسان. هل يفعل منها من أجل مكاسب دنيوية رخيصة، أم من أجل الخلود ومن أجل الذكر الطيب بعد رحيله؟
0: هذه رسالة أيضا تقدم بطريقة جميلة.
2: نعم، لذلك يعني قيمة. هنا في يعني كيف أقدم الكلمة البسيطة السهلة التي تهيئ نفسها من نفسها لتكون مغنى. تحتاج إلى لحن أيضا يعضدها ويدعمها،
0: فريق،
2: وتحتاج إلى صوت جميل. لذلك عندما يأتي فنان مثل موسى مصطفى، وأنا كثير معجب بأدائه وبصوته وبتاريخه الفني
0: موسى مصطفى.
2: نعم، فهذا يسهل علي عملية الكتابة حقيقة في موضوع مثل هذا الموضوع، مع أنه الموضوع ليس سهلا. الفكرة ليس يعني الفكرة قد تكون خشنة نوعا ما، لكن ما الذي يهذبها
0: لذيذة وجميلة
2: ويحولها
0: نعم.
2: إلى حرير الكلام.
0: نعم صحيح، وعروض أيضا
2: بالضبط.
1: كان في مقولة لمحمود درويش، وهذه يعني أنا متبنيها، بقول هزمتك يا موت الفنون جميعها.
0: جميل.
1: فهذا هذا من الأشياء التخلط.
0: جميل جميل
1: يعني.
0: طيب أستأذنكما أساتذتي وأصدقائي، معنا اتصال هاتفي. الأستاذة هيا الكردي، سلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا ومرحبا بك. العافية ما شاء الله. وهاللقاء الجميل هذا، تحياتي لك دكتور، وتحياتي للأساتذة والدكاترة الموجودين، ويسعد مساكم.
0: يعني شكرا لك أستاذة هيا، وأنت مدربة وصاحبة مؤسسة لرعاية يعني هذا الناشئ وهذا الجيل، وتحرصين على ذلك، وأنت أيضا تمتلكين موهبة الإلقاء الشعري، فنحب أن نستمع إليك بإلقاء ما شئت من قصائد، وأنا استمعت إليك سابقا وأعرف أن لديك هذه الموهبة.
3: طبعا شكرا لك دكتور، هي موهبة، ولكن أكيد كل موهبة بحاجة لدعم وتطوير. أكيد دكتور، أنا اليوم ترى اخترت من رواياتك من كتاباتك.
0: أها.
3: فحابة أنا أبلش إن شاء الله باللي هي رواية أو عبارة عن أبيات شعرية، من ركضنا لآخر اللوز.
0: تفضلي أستاذة هيا، تفضلي.
3: عمري 30 ما اجتزت 30، ولا تطاير في الشيب يسمينا، لكن قلبي به 90 كاملة، شيخ يدور على العكاز مسكينا. أنا وقلبي ركضنا في عباءتنا لآخر اللوز، فاضطرت أمالينا. موفي إذا ذبلت شمس بأعيننا، تصحو ونحن رقود في مراثينا. وعندها يولد القلب العجوز ضحا، وأنحني تحت أوراق النواطينا. طبعا أنا كثير عجبتني هاي الكلمات والأبيات الشعرية.
0: لماذا اخترت هذه القصيدة؟ يعني كنت في عمر 30 دكتور ناصر.
3: أحكي لك عمري 30، لأني عن جد أتممت عامي 30.
0: ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله أستاذة هيا.
3: الله يسعدك.
0: طيب لدينا سؤال، يعني وأنت قريبة من هذا الجيل، كيف يمكن فعلا أن نوصل هذا الشعر وهذا الإنشاد وهذه الرسالة وهذه القيمة ونقدمها لأبنائنا بطريقة يعني تناسبهم ويحبونها؟
3: أكيد طبعا. هلا في عندنا كثير موهوبين ترى أطفال في الكتابة في كتابة الشعر والمقالات والروايات وغيره. لازم إحنا نطور هاي الشغلات.
0: مستوى الكتابة يكون سهلا ويناسب يعني اهتماماتهم.
3: أكيد طبعا.
0: طيب أستاذ هيا تحبين أن تضيفي شيئا؟
3: أنا حابة أضيف بصراحة شغلة من رواية أو ملحمة عرفانية كتبتها أنا اللي هي اسميته يوسف.
0: يلا بسم الله.
3: اسميته يوسف. هلا أنا رح ألقي عليكم بعض الكلمات من هذه الملحمة. طبعا هي ملحمة روحانية أكثر أو كما يقال صوفية أكثر، فيها شوي نوع من الروحانيات.
0: بس تكرما بشكل سريع لأنه وقت البرنامج يعني ضيق.
3: أسميته
0: نحرص
3: يوسف.
0: نعم تفضلي.
3: أسميته يوسف لأنني أبحث عنه في اللامكان، أبحث عنه في وجوه العابرين، في ثنايا الكتب، في صلوات السحر، وفي صمت المحاريب. حبه غاز على روحي، جعلني غريبة في وطني ومهاجرة في عالمي، أطارد طيفا يمنع عن الوصال لكنه يسكن الذات. أنا زليخة التي لم تصل بعد، لكنني أصبحت يوسفية الهوى، مسكية الروح، سماوية النظر. فأظل أبحث، فربما كان يوسف ينتظر أن أراه بقلبي تماما قبل أن تقع عليه عيناي. اسمح لي أضيف لك معلومة دكتور.
0: تفضلي فريد. تفضلي أستاذ هيا.
3: دكتور فريد، حابة أحكي عن شغلة عن جد أجمل شيء، العشق الإلهي.
0: طيب.
3: القرآن الكريم بيعلمنا العشق الإلهي اللي بيوصلك فعليا لطهارة الروح والذات والجوارح. جميل. ويدلك على الحب الروحي الصادق.
0: طيب جميل. إحنا فرصة أستاذ هيا الكردي أنه نستمع يعني إلى الناقد الأستاذ دكتور ناصر شبانة ليعلق قليلا على هذا النص الذي قرأته. هو هل هويته، هل هو نص شعري أم فيه لغة شعرية أم أنه نص نثري والمحتوى أيضا الجمالي؟ تفضل دكتور ناصر.
2: نعم، يعني هو أقرب إلى النثر منه إلى الشعر بالرغم من وجود المجاز والصورة فيه، لكن الشكل العام هو شكل نثري وكأنه جزء من خاطرة أو جزء من رواية. والموضوع العرفاني كما ذكرت الأخت هيا يعني هذا موضوع أثير حقيقة وموضوع له جذوره في التراث. وأمس كنا نتحدث في مهرجان جرش عن تجربة التصوف في الرواية الأردنية، وقدمت ورقة في هذا المجال. حقيقة هذا موضوع عميق جدا، وكيف يدخل التصوف إلى العمل الأدبي، إلى الشعر أو إلى الرواية فيسمو بها ويخلصها من تراب النثر.
0: جميل. جميل.
2: إلى سماوات الشعر.
0: أخرجتنا أستاذة هيا عن مساق الحلقة.
3: نعم نعم.
0: شكرا جزيلا لك على هذا الألق وهذا هذه القراءة الجميلة واختيارك الشعري أيضا الموفق.
3: خليني بس أضيف لك شغلة هيك.
0: ما معنى وقت أستاذة هيا؟
3: أوكي. اختصري جدا.
0: اختصري جدا تفضلي.
3: هي ملحمة عرفانية. نعم رواية وملحمة عرفانية.
0: طيب.
3: اسمها
0: ملحمة عرفانية. شكرا لك جزيلا على هذا اللقاء وعلى هذا الحديث الماتع الأستاذة هيا الكردي. شكرا جزيلا. أعزائي سنعود أو سنذهب إلى فاصل إعلاني ثاني ثم نعود إلى هذه الجلسة البهية مع دكتور ناصر شبانة والأستاذ أحمد الكردي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

0: حياكم الله من جديد. ما زلنا في حضرة أستاذين كبيرين وقامتين رائعتين وادعتين. دكتور ناصر، ما هي مجالات الكتابة؟ المجالات واسعة بالتأكيد، الوطن، الإنسان، الدفاع عن المظلوم.
1: هو مجال واحد.
0: لماذا يذهب ما هو؟
1: أنا يعني لدي وجهة نظر خاصة.
0: تفضل نستمع.
1: موضوع الشعر هو الحب، ولا شيء غير الحب.
0: تمام.
1: سواء كان حب وطن ولا حب الزوجة،
0: لأنه مشاعر،
1: حب الخالق ولا حب النبي
0: صلى الله عليه وسلم،
1: كله حب. لذلك زمان كانوا يحكوا شعر المدح وشعر الغزل
0: بس
1: وشعر
0: فخر
1: الرثاء،
0: في حزن وفي
1: كله يعني. إما حب،
0: حب الذات
1: أو حب
0: الفخر.
1: فقط الفخر حب للذات وللقوم والذات الجمعية والذات الفردية. لا يوجد شيء خارج الحب. لذلك أنا أقول لا يستطيع أن يكتب الشعر إلا المحب.
0: جميل.
1: إلا المحب.
0: تقصد صاحب المشاعر الفياضة يعني؟
1: لا، والمشاعر الإيجابية،
0: والإيجابية بالتأكيد،
1: محبة الناس، محبة الحياة، محبة كل شيء. أما الشعر للقلب المملوء بالكراهية، بأمراض القلب، بالحسد، بالحقد، بالغل، هذا لا يمكن أن يكتب شعرا.
0: بأي حب طبعا يكتب دكتور ناصر شبانة؟
1: نعم والله أنا أكتب بحب كل شيء.
0: جميل.
1: ابتداء من حب الله عز وجل،
0: عز وجل،
1: إلى الوطن، إلى الذات، إلى من حولي، إلى الناس، إلى أسرتي، إلى أبي.
0: جميل.
1: يعني مثلا أنا
0: أسمع للأب،
1: يعني أقول في مقطع: عيونه شجيرة من تعبي.
2: الله. أيد والله دكتور.
1: عيونه شجيرة من تعبي، ووجهه غمامة منقوعة في الحبب، عكازه علامة استفهام، وكفه وشوشة التراب للغمام.
0: الله.
1: وقوله من ذهبي، إنه شبابة من قصبي، إنه أبي.
0: الله. أحمد. الله. أحمد كردي. الله. عليك بها.
2: الله. الله.
0: عليك بهذه القصيدة.
2: الله. الله.
0: طب نجرب دكتور ناصر، انت تقول يعني المقطع واحمد مباشره يحاول يغني،
1: هل ينفع؟
0: ينفع. لما لا ينفع؟ اذا ما نفع معك بينفع معي ترى،
2: او يعني اذا نستطيع تدوينه ممكن انا والدكتور نحاول مره. انا مره هو.
0: لا انت
2: يلا انا
0: دكتور ناصر، قول بسم الله.
1: بسم الله. عيونه شجيره من تعبي.
0: يلا يا احمد.
1: عيونه
0: شجيرة من تعبي.
1: عيونه شجيرة من تعبي، ووجهه غمامة
2: منقوعة في الحبب. كما مرة.
1: عيونه شجيرة من تعبي.
0: يا سلام يا سلام.
1: ووجهه غمامة منقوعة في الحبل. عكازه علامة استفهام.
2: الله.
1: وكفه

0: الله إنه أبي. جميل أحسنتما أحسنتما طبعا شيء رائع.
1: الترجمة الفورية
0: طبعا يعني. المباشر
1: إن شاء الله.
0: أحمد ما هو ما هو ما هو القادم لديك يا أحمد؟
2: والله دكتور فضل الله احنا يعني صراحة الفترة الماضية قبل 2026 غبنا وغبنا فترة طويلة عن الجمهور، فحبيت مع بداية 2026 أطلق ألبومي اللي كان له فترة طويلة صراحة يعني داخل الدرج، وأعدنا إنتاجه وأعدنا إطلاقه إلى الفضاء، والآن متواجد على قناتي الخاصة على اليوتيوب. فكان بداية الموسم هذا بفضل الله أنه طرحنا 9 أغاني كانوا عبارة عن ألبوم كامل بيحكي عن كثير من المواضيع بعدة لهجات، بعدة أشكال موسيقية، بعدة طرق يعني جديدة تم طرحها. في شهر 4 أطلقنا قناتنا الأولى على اليوتيوب الخاصة بالأطفال، وسميناها عالم طبوش. عالم طبوش هو قناة أطفال تعنى بالتعليم المبكر والتعليم الخاص للأطفال من 3 إلى 7 سنوات، وتحديدا ضمن فريم نظام الاي بي العالمي. يعني بعد ما دخلته واخذت فيه دورات وكذا، وانا كنت مدرس اصلا في احدى المدارس اللي بتدرس هذا النظام، فحبينا نعمل فريم هيك موسيقي لهذا الشخص.
0: يعني نحب ان تكون حاضرا دائما احمد.
2: الله يحفظك.
0: انت
2: الله
0: يخليك. يعني موهبه حقيقه خلاقه وحضورها بهي جدا يعني.
2: الله يحفظك.
0: وجميل ومؤثر.
2: الله يحفظك.
0: صدقاً.
2: القادم السريع يوم

0: وأن نطلب هذا التراث دائما
1: طبعا.
0: وإحنا دائما على قصة الغزل يعني ممكن أن نؤول ليس بضرورة أن يكون الغزل طبعا. غزلا يعني سلبيا يعني سمعنا يا أحمد قبل ما ينتهي البرنامج. نعم
2: الميجنا يا ميجنا يا يا ميجنا
0: الله جميل
2: رجعنا نجتمع.

0: معنا ومعنا
1: سوى هالقلب يا حلوي معنا
0: حلوي ترى القدس يعني المقصود
2: أو الوطن
0: أو الوطن طبعا
2: ضرورة
0: أكيد
3: هذا احتيال
0: احتيال يلا
1: حرامي ضل عفرائك

0: هذا العتاب جميل كثير، وبتلاحظ أنه جناس يعني ينتهي بنفس اللفظ ولكن باختلاف المعنى. نعم. دكتور ناصر، ماذا تريد أن تقول في آخر هذا اللقاء الجميل؟
1: أنا أقول أنه يعني التغيير ضروري وليس دائما التمسك بالقديم يعني جيد حقيقة. ونعم مثل الشجرة تحتاج إلى هذه الجذور، لكن الغصون يجب أن تتغير، والانتقال حقيقة من الشكل التقليدي للقصيدة والقراءة التقليدية إلى أن تأخذ هذه القصيدة شكلا غنائيا ويتعاون فيها الفنان مع الملحن مع الكاتب القصيدة، هذا شكل راقي وجميل ويجب أن نعممه حقيقة أكثر حتى نستطيع أن يعني نقترب من الجمهور أكثر ونبتعد عن تعقيدات النص.
0: والمحبة والتقدير لكما.
2: الله يحفظ
0: دكتور ناصر شبانة، أستاذ النقد والشاعر والموهوب الشامل، وأستاذ أحمد الكردي،
2: الله يحفظك،
0: هذه القامة وهذه الموهبة أيضا الشاملة المنوعة في اللحن والأداء والتوزيع الموسيقي. شكرا جزيلا لهذا الحضور اللي يثلج الصدر حقيقة يعني. وأنا أنهي ب ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. أيها الأعزاء، لا ننسى أن نسجي الشكر الجزيل أيضا لفريق البرنامج نوفان سميرات من الهندسة الإذاعية، ومن المتابعة والتنسيق كريم السراوي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 35 بعد 100.
1: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. الحديث 1455. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. الحديث 1456. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا، فجمعه فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. الحديث 1457. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث 1458. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الحديث 1459. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث 1460. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. الحديث 1461. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. الحديث 1462. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، قال فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة. أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة، والله استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، كل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي رسول، أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظ أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو ألف الجمع. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، أن والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، ثلاث مرات، والآية ثلاث أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس، يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر. إن الله مع الصابرين، هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم أمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

حياة أف أم، فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. زيارة دولة لجلالة الملك إلى الصين تأتي في توقيت تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية عالميا، وتتجه فيه الدول إلى إعادة ترتيب شراكاتها ومصالحها على أساس المصالح الاقتصادية والاستراتيجية. بكين ليست مجرد محطة دبلوماسية في جولة الملك، بل قوة اقتصادية عالمية وشريك تجاري واستثماري يمكن أن يلعب دورا أكبر في الاقتصاد الأردني، من البنية التحتية والطاقة والنقل إلى الصناعة والتكنولوجيا والسياحة. لقاءات الملك مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى جانب لقاءات ممثلي كبرى الشركات الصينية، تعكس اتجاها واضحا نحو الانتقال بالعلاقة الأردنية الصينية من مستوى التعاون السياسي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا. فماذا يريد الأردن من الصين، وماذا تريد بكين من الأردن، وهل تستطيع الزيارة أن تنتج استثمارات ومشاريع ملموسة، أم تبقى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطارها التقليدي؟ وما الذي يمكن أن يقدمه الأردن للصين في ظل موقعه الجغرافي ودوره الإقليمي؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب برئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين المهندس عرفات الحراحشة عبر زوم. كما أرحب إذن بعد قليل سينضم إلينا أيضا ضيفين آخرين، لكن بداية مع المهندس عرفات. مرحبا بك مهندس عرفات، من موقعكم في الصين كيف تقرؤون زيارة جلالة الملك إلى بكين، وما الذي يجعلها مختلفة اقتصاديا عن الزيارات السابقة؟
1: نعم، حياكم الله. الحقيقة الزيارة تأتي يعني في إطار يعني تتويج لتواصلات فترة طويلة. عادة الزيارات الملكية أو الزيارات الرئاسية تأتي تتويجا لاتصالات سابقة، فبفضل الله تعالى هذه الزيارة جاءت تتويج لاتفاقيات كثيرة قبل وصول جلالة الملك للأردن. تأتي أهميتها واختلافها عن باقي الزيارات الحقيقة بعد كورونا، والواقع أن بعد كورونا كثير من الدول منها الأردن حبت واتجهت إلى توطين الصناعة وتوطين سلاسل الإمداد لمسائل الأمن الغذائي وغيرها والتصنيع بشكل عام. سلاسل الإمداد كلها تعطينها في الأردن، وفي نفس الوقت الصين الآن تتجه إلى ما يسمى تصدير الصناعة والتصنيع في الخارج الصين. أيضا هي لها أهدافها الخاصة، بحيث أنها تتحكم أو تصل إلى موارد الطبيعية والتعدين وما إلى ذلك.
0: إذن هنا سؤال مهم مهندس عرفات، يعني ما القطاعات التي تضع الشركات الصينية حاليا على قائمة اهتماماتها عندما تنظر إلى الأردن؟
1: نعم، أعتقد أن من أهم القطاعات ثلاثة أو أربع قطاعات. أولها التعدين بشكل عام، ونعرف أن يعني هناك استثمارات في الفوسات والغاز وغيرها. أيضا الطاقة المتجددة يعتبر قطاع مهم للصين والاستثمار فيه. أيضا من خلال مبادرة حزام الطريق عندنا يتجه إلى الاستثمار في البنية التحتية بشكل عام، الموانئ والطرق السريعة والقطارات الفائقة السرعة، أيضا هذا من اهتمامهم. أيضا قطاع التكنولوجيا أيضا مهم. القطاع آخر مهم أعتقد ونلحظه أيضا في الأردن هو قطاع مواد البناء، والخاص في إعادة الإعمار، والذي ممكن يكون موجه إلى الأسواق المحيطة في الأردن. يعني نعلم أن السوق الأردني بالنسبة للصين يعتبر سوق صغير، إنما الأسواق الواعدة والتي تحتاج إلى إعادة إعمار حول الأردن، يمكن من سوريا أو العراق، أعتقد أن هذا هدف أيضا مستهدف. وكون البيئة الاستثمارية آمنة وعندنا ميزات استثمارية كثيرة في الأردن، لعل المجال لا يتسع لذكره، ولكن هذا أيضا يعني وجه المستثمر الصيني. ونحن نعرف يعني استثمارات الأردنية الآن تجاوزت 2 مليار دولار في الأردن، وبعد هذه الزيارة نطمح ونأمل والحقيقة أن تتضاعف.
0: نعم، طيب دعني أرحب أيضا بأستاذ العلوم السياسية دكتور بدر الماضي. مرحبا بك دكتور بدر. كيف تقرأ حياك الله كيف تقرأ توقيت زيارة الملك إلى الصين من الجانب السياسي خصوصا في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها النظام الدولي؟
2: يعني بالتأكيد الزيارة مهمة جدا لقطب من أو أحد قطبي الاقتصاد العالمي والذي بدأ يؤثر في حياة الناس في كل العالم، وبنفس الوقت هناك بعض المؤشرات على تحرك صيني باتجاه سياسي. الصين كانت دائما ما تختار أنها لا تتدخل مباشرة بالقضايا السياسية لأن مهمتها الأساسية كيف أن تصدر نفسها كقوة اقتصادية لا يوجد عليها خلاف لا في أوروبا ولا في أمريكا أو في العالم العربي أو غيره. فلذلك دائما ما صدرت نفسها الصين كقوة اقتصادية ونقطة. لكن بالتأكيد التطورات الأخيرة بعد 7 من أكتوبر وبعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية بدأت الصين تشغل مساحات ما في الساحة الدولية، ومن هنا أعتقد أن التفكير صانع القرار السياسي في الأردن يتطلع إلى يعني بعض العلاقات السياسية التي يمكن مع الصين التي يمكن للصين أن تساهم مساهمة فعالة في وضع بعض يعني لنقل النشاط السياسي تجاهها من حيث إيجاد بعض الحلول أو على الأقلية أن تكون الصين معنية في النقاش العام حولها، خاصة عندما نتكلم عن القضية الفلسطينية وما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني من هذا المنطلق أنا أعتقد البعد السياسي للأردن، ولكن أيضا بنفس الوقت الأردن لا يريد أن يرسل رسالة أنه يعمل إزاحة كاملة في العلاقة السياسية، وأنما التنوع مهم جدا ولكن ليس على حساب العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو العلاقات التاريخية مع دول العالم الآخر. يعني الأردن لا يعمل إزاحة راديكالية باتجاه تغيير علاقاته الدولية، ولكن أيضا جزء من عملية التنوع في إدارة العلاقات الدولية الأردنية العالمية.
0: طيب يعني ربما تحدثت قبل قليل مهندس عرفات حول ما يخص مبادرة الحزام والطريق، اليوم الأردن جزء من مسار التعاون مع الصين ضمن هذه المبادرة، لماذا لم يستفد الأردن حتى الآن بالشكل المتوقع من هذه المبادرة؟
1: والله لعل أن الجانب السياسي اللي ذكره الزميل أنه يعني جزء من هذا الأمر، ولكن الآن زيارة الملكية جاءت أعتقد أنها يعني تخطت هذا الجانب أو يعني تم الاتفاق على الأمور وبدأت مرحلة جديدة. أنا أعتقد أن العامل السياسي كان سبب، والآن زيارة تكون مرحلة جديدة لهذا لمزيد من التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق. أعتقد الآن الطريق مفتوح.
0: طيب أيضا لابد من إشراك الدكتور غازي العساف أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. دكتور غازي مرحبا بك. إذا أردنا اختصار الهدف الاقتصادي من زيارة الملك إلى الصين، ما الذي يبحث الأردن عنه تحديدا؟
3: شكرا جزيلا لك أخي محمد، ونتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة أولا كما تعلم الزيارة الأخيرة كانت قبل حوالي 11 عاما، كانت في ذلك الوقت الهدف الأساسي هو فتح الأسواق وتعزيز حجم التجارة. اليوم سؤال مختلف إلى حد كبير. الأردن يريد أن يدخل في سلاسل الإنتاج الصينية، يريد أن ينقل جزء من التكنولوجيا الموجودة بالاستفادة من المواد الخام الموجودة في الأردن. لذلك لا نريد أو أعتقد أن الأردن لا يريد اليوم أن يذهب ليبيع أو أن يعزز حجم التجارة بقدر ما يريد أن يكون شريك في الإنتاج وفي سلاسل الإنتاج الصينية التي بدأت تسيطر على كثير من تجارة دول العالم. والأردن كما ذكرت فيه كثير من المواد الخام التي تعتبر بداية سلاسل القيمة والإنتاج لكثير من المنتجات الصينية.
0: اليوم يعني هناك سؤال يطرح أيضا دكتور بدر، تحدثت قبل قليل عن أن الأردن يعني لن يلغي شريكه التقليدي الولايات المتحدة، لكن اليوم موقع الأردن الجغرافي في المنطقة، هل يمكنه هذا الأمر أن يمنح أو أن يمنح الصين ربما قيمة أكبر، يعني أن تنظر الصين إلى الأردن بطريقة مختلفة حتى ولو كانت تعلم بأن الأردن يعني شريك استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: شوف الصين مدركة تماما للجغرافيا الأردنية منذ زمن، من الصين
0: طيب هناك خلل في الصوت دكتور بدر الماضي، سأعود لك لكن مهندس عرفات.
2: يعني أخي محمد.
0: نعم هناك خلل في الصوت سأعود لك لكن أسأل المهندس طيب. عرفات الحراحشة اليوم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يعني التي ستوقع على هامش الزيارة، سؤال يطرح الآن، ما الذي سيجعلها مختلفة عن اتفاقيات سابقة بقي بعضها دون تنفيذ؟
1: صحيح، الحقيقة أعتقد أن الآن الفرصة متاحة جدا لتنفيذ هذه ووضعها على أرض الواقع اتفاقيات السابقة وحتى الموجودة. أعتقد اللي يجعلها مختلفة هي الإرادة السياسية الواضحة من كلا الحكومتين، يعني هذه وتوجد بهذه الزيارة الإرادة السياسية مهمة جدا لجميع الأطراف. الآن الكرة أعتقد أنها في ملعب القطاع الحكومي والخاص من كلا الدولتين، وأقترح عمل زيارات يعني من خلال كان وزارة الاستثمار أو المدن الصناعية الأردنية إلى الصين للترويج للاستثمار في الأردن وهكذا. ما أقصده أن الكرة الآن في ملعب القطاع العام والخاص من كلا الدولتين الآن، فهي العمل الآن بدأ، يعتبر الآن بدأ.
0: طيب دكتور بدر إن كنت تسمعني الآن بشكل جيد.
2: نعم بسمع.
0: يعني أسمع منك الإجابة حول السؤال بالنسبة للصين وموقع الأردن الجغرافي.
2: يعني كما قلت وذكرت أخي محمد، بالنسبة للجغرافيا الأردنية ليست غريبة على الصين، لا من الناحية التجارية ولا من الناحية السياسية، لكن الصين أيضا لا تريد أن تزاحم في الملفات السياسية، وهي تعلم تماما موقع الجغرافي السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها دائما محاولة أن تقدم نفسها كشريك اقتصادي وتجاري بناء على الظروف السياسية التي تحكم هذه الدول. لكن خليني أكون صريح، وقد أتوافق مع الأخ عرفات والدكتور الأغازي، يعني في موضوع الصين أنا أعتقد أن الملك مهمته هي فتح الطريق للقطاع العام والقطاع الخاص، لكن هذا يعتمد اعتماد كبير جدا على كيفية أن تنظر الحكومة وتتحرك في هذا الاتجاه ويتحرك القطاع الخاص. لدينا صراحة خارج ملف التعدين والقضايا اللي تكلموا فيها الزملاء عن الطرق مهم جدا، عن الأنفاق وخاصة عمان، عن السكك الحديدية أيضا مهمة جدا، والصين مشهورة في مثل هذه المشاريع الكبرى، فلذلك الأردن أعتقد أنه طموحه عالي جدا في مثل هذه الملفات وهذه القضايا، بالإضافة إلى ما ذكروا الزملاء الأعزاء. فلذلك القضية السياسية مرتبطة ارتباط كلي بالاقتصادي والعكس صحيح.
0: الدكتور غازي اليوم كثير من الأسئلة تطرح، يعني كما تحدث الدكتور بدر قبل قليل، اليوم الأردن لديه علاقات تجارية مع الصين منذ سنوات، هل حجم التجارة اليوم يعكس مستوى العلاقة بين مستوى البلدين؟ هذا جانب. اليوم جانب آخر، وجود وفد اقتصادي مع وزاري طبعا مع الملك، ما الذي يعنيه هذا أيضا اقتصاديا؟ لقاء الملك مع كبرى شركات أو كبرى الشركات الصينية، ما أهميته مقارنة اليوم أيضا باللقاءات الحكومية؟
3: أشكرك أخي محمد. الشق الأول من السؤال خاصة فيما يتعلق بحجم التجارة، كما تعلم يعني نستورد من الصين أكثر من 5.5 مليار دولار بحسب آخر الإحصائيات، ونصدر بما لا يتجاوز يعني حوالي 370 مليون، وهذا يعني أن هناك طبعا ميزان تجاري لصالح الصين. ما يهمنا اليوم ليس حجم التجارة بل تركيبة وطبيعة ما هي السلع التي نصدر وما هي السلع التي نستورد، وهي يعني دعنا نقول أنها تتحدث عن نفسها. اليوم نستورد جزء كبير وعلى رأس السيارات تجاوزت 1 مليار دولار خلال السنة الماضية، وهي 3 أضعاف يعني مجمل صادراتنا، ونصدر البوتاس والفوسفات والكيماويات غير العضوية، وبالتالي هي مواد خام أولية تقع في أول سلاسل الإنتاج. فيما يتعلق بالتالي طبيعة التركيب هي التي تهمنا اليوم، وأعتقد أن الزيارة الملكية وجلالة الملك يعي أن هناك حاجة لأن ندمج جزء كبير من المواد الخام في إنتاج الصين نفسه، وأن يكون جزء منه حتى موجود على الأرض الأردنية. فيما يتعلق بموضوع اللقاء الشركات الحكومية بشكل عام، دعني هنا اقتصاديا أتحدث، في هناك نموذج اقتصادي صيني إلى حد ما فريد. اللقاءات الشركات والحكومة مكملان لبعضهم البعض، لأنه الشركة الحكومية عادة كما تعلم هي ليست فقط يعني مستثمر، لأنه هي عبارة عن مكون من 3 أشياء أساسية: صاحب الشركة، رأس المال، الحكومة تدخل بمساهمة كبيرة في كثير من الشركات، وهذا ما رأيناه في شركات السيارات، أيضا هي نفسها مقاول تنفيذ يعني للعمل نفسه وهي البوابة للقطاع المالي والتأميني. فعندما نجلس فعليا مع الشركة نحن نجلس مع المقاول المؤمن مع البنك نفسه، فنحن نتحدث عن كيان اقتصادي مهم. اللقاءات عادة أو الشيء المهم جدا أنه على المستوى الملكي عندما يكون هناك لقاءات يعني بوظيفة اقتصادية بحتة، الهدف الأساسي أنا في اعتقادي، وأنا هذا أعتقد أن جلالة الملك يعني كان ذكي في اختيار التوقيت، أنه هدفه خفض علاوة المخاطر، لأنه الشركة الصينية اللي تستثمر يعني في منطقة فيها اضطراب الآن في الأسواق في كلف التأمين البحري نتيجة الحرب الموجودة، وجود جلالة الملك يعطي إشارات سياسية عليا بأن استثماراتها محمية، وهذا يعني يعطي إشارة قوية لرأس المال في تخفيض ما نسميه في الاقتصاد علاوة المخاطر، وله أيضا حقيقة يعني دافع أساسي في رفع الاستثمارات التي قد تأتي إلى المنطقة خلال المراحل القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. دكتور أو مهندس عرفات، اليوم يعني إن كان لديك أيضا إجابة فيما يخص فيما تحدث به الدكتور غازي، لكن اليوم أنت رئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، واليوم يعني الأهمية بالنسبة للأردن كبيرة للغاية في الشق الاقتصادي، هل باعتقادك اليوم أن النظرة إلى أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي بالنسبة للأردن قد تمنع الأردن من الدخول أكثر فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين؟
1: لا شك لا بد أن يكون لها يعني جزء من التأثير، ولكن حقيقة يعني أنا دائما أعول على طريقة تعاملنا مع هذا الملف على أرض الواقع. الحقيقة الفرص كثيرة جدا في مجال القطاع الخاص والعام، أيضا القطاع الخاص بالنسبة لنا يعني يشكل يعني محرك أساسي لاقتصادنا، فأعتقد أنه عنده مساحة أكبر وحرية أكبر للاستفادة من هذه المبادرات. فأنا يعني أهيب، وأيضا أود أن أشير أن يعني نحن الأردنيين أو العرب المقيمين في الصين لعله يعني نكون جسر يعني لترسيخ هذه التعاون وتطبيقه، كوننا نعيش في الصين لدينا اتصالات واسعة أيضا في مع الجانب الصيني وهم مهتمين. طبعا أود أن أذكر مرة أخرى أن يعني الزيارة الملكية أيضا هي تعطي زي كما ذكروا الإخوة تعطي يعني معامل أمان كبير جدا للشركات الصينية. الصينية بشكل عام تتبع حكومتها في اتجاهات استثمارها، فعندما ترى أن الحكومة الأردنية على رأسها جلالة الملك وهو يقود الملف الاقتصادي مع الصين، هذا يعطي لهم يعني ضوء أخضر كبير جدا للتفاعل الإيجابي مع مبادراتنا. لذلك أنا يعني أؤكد أن نكون مبادرين لمد اليد التعاون والاستثمار المشترك مع الشركات الصينية الكبرى، ما دام أخذت خط أخضر ضوء أخضر من الحكومة الآن، أعتقد إنها فرصة لدينا نحن كقطاع خاص أيضا أن نبادر للتعاون مع هذه الشركات، وسنرى بإذن الله تعالى يعني مشاريع تنفيذية تطبيقية استثمارية من بعد هذه المبادرة. أكرر أن زيارة جلالة الملك تتوج يعني الإرادة السياسية الأردنية، هذا عامل جذب كبير جدا للشركات الصينية أن تدخل في استثمارات في الأردن.
0: شكرا جزيلا لك رئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين المهندس عرفات الحراحشة. دكتور بدر إن كنت تسمعني، دكتور بدر ما زلت معنا؟ طيب يبدو أيضا أننا فقدنا الاتصال بدكتور بدر. دكتور غازي العساف، اليوم يعني هناك سؤال يطرح، كيف من الممكن ربط الأردن بممرات التجارة الصينية إلى المنطقة؟
3: أشكرك، هذا السؤال حقيقة مهم. أولا يعني خلينا لنكون دقيقين، جغرافيا الأردن ليست على الخط الرئيسي لطريق الحرير البحري المعروف، التدفقات الأساسية تأتي تمر عبر السويس المتوسط البحر المتوسط وموانئ دول الخليج العربي، لذلك هنا يمكن التفكير بعوضا عن ربط الأردن بممرات تجارة خاصة فيما يتعلق تجارة الصين، يمكن التفكير بما يسمى اللوجيستيك هابس أو الممرات التي يمكن أن تعزز تجارة الترانزيت، وهذا يعني يعطي قيمة مضافة أكبر حتى من الممر نفسه، لأنه الممر عادة يعني يعبر من الدولة ويدفع عليها رسوم بسيطة، أما أن يكون هناك لوجيستيك هب هذا يضيف ويشغل ويصنع ويحرك الاقتصاد بشكل أكبر، وأن يكون هناك يعني مواقع، هذه المواقع تضيف جزء من يعني من القيمة المضافة للسلع التي يمكن أن تصنع في الصين، على اعتبار أن الموقع الجغرافي للأردن مهم، قريب من أسواق ضخمة كأسواق مصر، أسواق تركيا وأوروبا الشرقية، ويمكن أن يكون يعني مستقر ونقطة لتعزيز هذا الإنتاج وإعادة التصدير من خلال هذه المناطق. فبالتالي التفكير باللوجيستيكس هب في الأردن كموقع جغرافي قد يكون مفيد أكثر اقتصاديا من موضوع أن يكون ممر فقط تعبر فيه البضاعة إلى الدول التي تستوردها والتي تأتي من الصين إلى تلك الدول.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية دكتور غازي العساف، الشكر موصول كذلك لأستاذ العلوم السياسية دكتور بدر الماضي، والشكر أيضا لرئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين المهندس عرفات الحراحشة. شكرا أيضا لكم أنتم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. أحبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، وأسأل الله أن يبث كل ما فيه الحياة، كل ما فيه الحب، كل ما فيه الأمل، كل ما فيه العزة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي صدوركم، حتى تكونوا أغنياء، حتى تكونوا مكتفين بعزة الله ونصر رب العالمين وملجأ الله جل في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبعد عنكم كل شر، سيء الأسقام، الجار السوء، والزوج السوء، والولد السوء، والطريق السوء بإذنه تعالى. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن سار على نهجه واتبع خطاه واقتفى أثره صلى الله عليه وسلم، وورد حوضه وشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها بفضله وكرمه. ونسأله توفيقا للطاعة أن يجعلنا من عباده الذين أتوا له بقلوب مخلصة ونوايا خالصة لا يشبها عجب ولا يشبها رياء، ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، اللهم آمين. أحبتي في الله، أولا أعتذر للتأخير، يعني أنا سبحان الله معتاد أن أكون قبل الثلاثة بثلث ساعة بربع، لكن صراحة أنا عمان من شهرين بس جديدة علي، يعني أنا خلنا نحكي من 94 هون في العاصمة عمان مكثنا ودرسنا، لكن اليوم سبحان الله ما أدري الشهرين هذول. بنصحك نصيحة، إذا عندك موعد اطلع قبل ساعة ونص، كأنك راي عمان، كأنك راي على إربد، على عجلون، على حتى تصل إن شاء الله في الموعد المحدد. لو أحيانا لا تختار الوقت الذي تريد أن تخرج فيه، وبالتالي بيكون فيه أوقات أزمة. صار عمان كل الوقت أزمة، الله يجيب في خير ويرزقنا شبكة مواصلات جميلة مريحة، مترو فوق ومترو تحت، وقطار سريع وقطار رصاصة. الصين امبارح اطلقوا قطار رصاصة. فأسأل الله أن يعيننا على أن نبتكر، بحيث أنا أترك سيارتي وأنا مبسوط في البيت، أنا ما بتطلع بالسيارة، أنا بروح مواصلات. فإن شاء الله نصل لهذه الدرجة قريبا بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يعين إخواننا اللي بيشتغلوا على التاكسي الأصفر وعلى أوبر وباصات النقل والباص السريع، الله يعينهم اللي بالشمال.

يعني أنا لو أقعد 100 سنة أريد أن أصف ما وقع لأمنا عائشة لن أستطيع أن أصف تلك المشاعر، مع أنها كتبت يعني من لسانها، أخذت من لسانها، الحديث في البخاري في الصحيح في مسلم ومأخوذ من مقالة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، هي التي تتحدث ما الذي وقع معها، ما الذي حدث معها، كيف تأخرت عن الجيش، كيف ذهبوا دونها، كيف التقت بصفوان بن معطل، كيف مرضت عندما عادت للمدينة، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف في تعاملها، كان أكثر لطافة فأصبح أبعد، كان أكثر حنوا فأصبح أبعد، لا تعلم ما الذي حصل، تظن أن مرضها هو الذي كان السبب، لكن بعدها تخرج مع صديقة لها وحبيبة لها وقريبة لها، أم مسطح، أم مسطح أو مسطح كليهما أو مسطح بن أثاثة، لتتعثر أم مسطح بشغلة أو بأمر ما على الأرض، ثم بعد ذلك تسب ولدها فتنكر عليها أم عائشة، كيف تسبين وتشتمين مسطح وهو الذي شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا قال أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، وتسب الأم ولدها لأنه وخز أمنا عائشة بعرضها. أيها الأحبة في الله، سنرى بعض الصحابة وقعوا في الخطأ، لا شك يخطئون، فهم بشر مثلنا مثلهم، لكنهم عدول لا يكذبون، لكن بعضهم كذب وافترى على أمنا عائشة وأقيم عليه الحد، وبعضهم لم يقام عليه الحد، وسنرى كعبد الله بن أبي بن السلول لما لم يقام عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لشهر كامل يعاني معاناة نفسية مع نفسه، مع أصدقائه، مع من يحيطون به، الناس يتحدثون عن عرضه، يتحدثون عن بيته، والله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يبتلينا، فهذا الابتلاء ما حصل مثله في تاريخ الإسلام قاطبة، ما حدث أن يلمز النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة المريسيع أو بني المصطلق، قد عاد منها وهو قافل في الطريق، وهذه الغزوة كانت سنة 6 للهجرة في شهر شوال، ويقال في الثاني من شوال ويقال في الخامس من شوال، لا يعنينا ذلك، إنما يعنينا أنها كانت بعد غزوة الخندق، وفي تاريخ وأوج هذه السنة 6 للهجرة، أوج قيام دولة الإسلام وانتشار سمعتها وهيبتها في جزيرة العرب وبعض الأنحاء، فكانت سنة خير على النبي ومن معه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق وزعيم قبيلتهم يريدون أن يجمعوا المنافقين وبعض الأحلاف، ويتحدثون مع غطفان وغيرها ليؤلبوا على أهل المدينة فيحاصروهم ويقتلوهم كما صنعوا من قبل في الخندق، لكن الله أنجى العصبة المؤمنة وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. وقعت غزوة المريسيع، سميت لأنه في بئر للمريسيع في منطقة لقبيلة المريسيع، والقبيلة الأم والأكبر هي قبيلة بني المصطلق. وقعت الغزوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته البسيطة وليس الكبيرة والعظيمة يقرع بين نسائه، أيتهن تسافر معه ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة لمن عنده يعني أكثر من زوجة أن يقرع بينهم المعددين، يعني بسافر ما يظل يأخذ وحده ويترك الباقي، أنت عندك أولاد، لا أنا لا، هذا ظلم، فالأصل أن يقرع، فلراحة المرة، هاي المرة الجاي أكيد للي بعدها، إن كانوا 3 أو 4 يقرع ثانية وثالثة، وبعدين بيجي الدور خلص على فلانة، يعني وصلها إجباري. فكانت القرعة من نصيب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت لا تزال حديثة سن، صغيرة سن رضي الله تعالى عن أمنا عائشة، وكانت أيضا، وهذه من المفارقات الجميلة واللطائف الطيبة، وكانت لا تزال قليلة اللحم، قليلة اللحم يعني وزنها قليل، وزنها خفيف، وهي تقول كنا يعني هكذا نقتات على يعني أيسر الطعام وأقل الطعام، ما كنا نكثر من الأكل والطعام، لكن في رواية أخرى اللي سابقها فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني وحده بوحده رضي الله تعالى عنها وعن جميع أمهات المؤمنين، تقول فلما كثر لحمي، أي فلما زاد وزني. المهم في غزوة بني المصطلق كانت حديثة سن، صغيرة سن رضي الله تعالى عنها، وكانت قليلة الأخذ من القرآن، مع أنها من أفقه الصحابيات، لكن في ذاك الوقت كما يصفها كثير من الصحابة وأهل السنن والسير، وكانت قليلة اللحم خفيفة، كانت تركب على هودج، الهودج مثل الغرفة

محاطة بقماش، يعني من خشب محاطة بقماش حتى توضع على الجمل، يأتيها الهواء لكنها لا تكشف على الخارج، يعني تقعد براحتها على الجمل ولا تكشف على من هم محيطون معها. فكانت هي رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون يوم أن سئل صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الناس إليك، قال صلى الله عليه وسلم عائشة، قيل فمن الرجال من قال أبوها، فكان لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مكانة كبيرة وقوية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قبل ما ندخل بتفاصيل الإفك المؤرقة نوعا ما، والتي قد تجعل كثير من قلوبنا على المنافقين الموجودين في كل وقت وفي كل زمان، إن ستنا عائشة رضي الله عنها كما في الحديث في البخاري تقول، يعني أقرب النساء اللي كنت أغار منها لجمالها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ستنا أو أمنا زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. طبعا أخت زينب بن جحش وقعت في حمنة، وقعت أيضا في الإفك وتم إقامة الحد عليها، هي وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وعبد الله بن أبي بن السلوم بن السلول القائد العام لحادثة الإفك. تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه لحكمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعد نظر وكان عنده حكمة. المهم تعالوا بنا أيها الأحبة في الله ننتقل حسب ما اطلعت ووقفت على حادثة الإفك خطوة بخطوة، لنرى أن الظلم وخيم، ولنرى أنه يجب أن نكون ممن عف لسانه عن الحديث بعورات الناس. والله كما قرأت ما نجى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول بحادثة الإفك إلا عفة اللسان. خلاص، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بن جحش، وهي التي كان يعني بينها وبين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهن منافسة أيهن أقرب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أيهن أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ترين في عائشة؟ قالت ما رأيت إلا خيرا، تكلمت فيها كلام طيب، قالت ما عهدت عليها إلا خيرا، وانتهى النقاش، عفى الله، أو قالت حبس الله عيني وحبس الله سمعي ولساني، لا شفت ولا رأيت، والله ما بعرف عليها إلا الخير. هاي ضرتها، ضرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها زينب أمنا الثاني. أيها الأحبة، في الغزوة ارتحل جيش وأراد أن يرتحل. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت نائمة، فأرادت أن تقضي حاجة لها بعيدا عن الجيش، تعرف لا في حمامات أجلكم الله ولا في إلى آخره ولا تجهيزات، فبدك تذهب للبرية، وكان النساء يخترن قريب الليل مع الظلمة يبتعدن حتى يعني لا يرين، ولا يعني من باب الستر، الله يسترنا في الدنيا والآخرة. فخرجت بعيد عن الجيش، قضت حاجتها، فلما رجعت في الطريق تلمست صدرها، أي المنطقة اللي عند عنقها، فكان فيها عقد، فيها طوق، فيها سنسال، فتبين لها أنه قد وقع على طول، يعني ما بدها شغله، وشكله غالي عليها، بعز عليها، ولا كان تركته، لو كان يعني من الأمور الهينة أو لا ذكرى له عندها تركته مضت، لكن لا نعلم هل كان من ذهب هل كان من فضة، لم يكتب عن ذلك. فعادت قافلة للمكان اللي أجلكم الله قضت فيه الحاجة تبحث لعلها تجده، وبالفعل وجدته. فلما رجعت لمكانها، المكان اللي كان فيه الجيش، المكان اللي كان فيه الهودج تبعها، الجمل مع الحراس مع الخدم مع الموالي، وجدت أن الجيش قد ذهب بمن فيه، يظنون أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا في هودجها لقلة وزنها وخفته، فمشوا بالجمل وكأنهم يظنون عائشة معهم، وعائشة بالأصل رضي الله عنها ما كانت معهم ولا على ظهر جملها ولا في هودجها. ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد هذا الفاصل بإذن الله نعود ونواصل، انتظرونا عبر أثير حياة.

0: عنانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سأل المولى أن يفقهنا، أن يعلمنا، أن يؤدبنا، وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين. الأحبة في الله، حادثة الإفك كما قلت، نسأل الله لا يبتلينا، نسأل الله لا نقع لا من قريب ولا من بعيد بشيء، يعني أن يطعن المرء في عرضه. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي يترك النبي لشهر كامل، ابتلاء عظيم. الحالة النفسية كما يقول أهل السير للنبي صلى الله عليه وسلم كانت جدا صعبة. يعرف أهله، يعلم أهله، لكن كثر الغلط، كثر الكلام، وأصبح يصل بعض الأمور حتى أنه استشار بعض أصحابه وسأل بعض صديقات عائشة، ليس من باب لا سمح الله، وإلا فالمتهم بريء، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذه القاعدة شرعية، الأصل براءة الذمة، لكنه كان يتحسس النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع معنوياته في أن يثبت خلال هذه الفترة. وإلا فعزوف الوحي إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء، والله لو وضع على ظهر جبال لنسفها وقهرها من أصولها، ووضع على سماء لشقها وأنزل ما فيها من ماء. فربنا عظيم وربنا كريم، لكن الأنبياء هم أكثر الناس ابتلاء، وعلى رأسهم أولي العزم من الرسل، وعلى رأسهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أم عائشة تقول: كنت أردت قضاء حاجتي، ذهبت رجعت، تفققت عقدي فما وجدته، وقع مني، رجعت أدور عليه وجدته، لما رجعت وإذ بالجيش قد ذهب. قالت: فعلمت أنهم متى ما فقدوني رجعوا للمكان اللي أنا كنت فيه. فكانت من الذكاء بمكان رضي الله تعالى عنها، كانت ذكية وفطنة. قالت: بظل بالمكان اللي الأصل كنت فيه، لأنه الآن أكيد رح يفقدوني، يسألوا عني، ناولوني مي، شغلي كذا، ما رح يجدوني، فعلى طول رح يرجع. وين رح يرجع؟ رجعوا للمكان اللي أخذوني منه. فرجعت وغلبها النوم، تعرفوا تعب وسفر على جمال وحر، بعد شوي راح تتكلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وحر. قال: فغلبني النوم فنمت. قالت: فقمت على استرجاع صفوان بن المعطل. صفوان رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة اللي كان منوط به مهمة في غزوة المريسيع، أن يبقى خلف الجيش فيتفقد ما بقي، يتفقد ما بقي وينظر خلف الجيش، لعل فلان نسي متاعه، لعله كذا، أو لعل هناك من يتبع الجيش من عيون. هذا كان أيضا من الخطط الذكية التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان المعطل رضي الله تعالى عنه كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يعرفني قبل الحجاب، بعرفه وهي صغيرة، يعني عارف هاي مين. فلما تحجبت ما اختلف عليه الأمور، يعني هذه عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: فلما رآني استرجع، إن لله وإن إليه راجعون، وما قال غيرها، فعرفني، عرف أنه أنا عائشة. فاقترب فأناخ ناقته، نزلها عشان أطلع عليها، أركب عليها، ثم أركبني، ثم جاء فأخذ اللجام وصار يمشي فيها حتى وصلنا الجيش في حر الظهيرة، الدنيا نار، والكل الآن صار يشوف في جمل وحيد مقبل على الجيش وهناك من يقوده. لما اقتربوا، يعني مش الكل من الصحابة يعرف أمنا عائشة بعد الحجاب، فكلهم عارف صفوان بن المعطل، من معه، من معه، هذا السؤال، من معه، من معه. فقيل: هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأس النفاق عبد الله بن أبي بن السلول، هذا الذي أراد النبي قتله، أراد الصحابة أن يقتلوه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الحكمة الرائعة التي بقيت لليوم حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، ما بدي حدا يتكلم بعدي وتكون شبهات تطعن في الدين وبأهل الدين أنه محمد قاعد يقتل أصحابه، لعله أفضل منه، لعله ما بنعرف ما الذي سيثار من شبهات بعدها. فأمر بعدم قتل عبد الله بن أبي بن السلول في حادثة بعيدة. لكن في هذه الغزوة أيضا قال عبد الله بن السلول مثل مشهور: سمن كلبك يأكلك، احنا الجبناك يا محمد، نحن من آواك يا محمد، والآن تريد أن تصبح علينا ملكا وزعيما. ما أحب المنافقون ذلك، ما أحب للإسلام أن يكون له هيبة، ما أحب للإسلام أن يكون له مكانة، فتصيدوا فأتت الفرصة بأم عينها عند أقدامهم.
فلان صفوان بن المعطل يقود عائشة وحدهم، أين كانوا؟ لما تأخروا؟ فأشاع عبد الله بن أبي بن سلول أن صفوان قد أتى الفاحشة مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، زنى بها. هذا ملخص أكبر كذبة أرقت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الهم والغم يسيطر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت أمنا عائشة تبكي بكاء حتى أن الدمع جف، والليل لم يكن هناك ليل، ما في ظلام. أيها الأحبة رضي الله عنكم، غفر الله لكم، تقول أمنا عائشة: فنزلت ثم بعد ذلك أخذني النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا المدينة، فلما وصلت مرضت على طول، ومكثت شهرا في مرضي، لا أعرف ماذا يقول الناس. في هاي الفترة اللي عبد الله بن أبي بن سلول قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، على طول صار هو والمنافقين في كل مجلس يتحدثون. ما سمعت اليوم صفوان رجع مع عائشة، عائشة كانت وحدها مع صفوان. وأصبح الأمر حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطيبين الصالحين الذين لا يظن يوما أنهم سيتكلمون وقع في هذه الفتنة، وفيكم سماعون لهم. انتهى الموضوع، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني ولا تحسبوه شر، بل هو خير، لأنه هذا أعطانا درس لمستقبل كبير. ولا تنسوا دائما: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بالله عليك، مين ما قال لك فلان بنت فلان، عرض فلان، فضيحة فلان، عيوب فلان؟ أسكت لسانك، أخرس لسانك، وكن كما قالت أمنا زينب: حبس الله لساني وحبس الله سمعي، والله ما رأيت عليها إلا خيرا، قل خيرا واصمت. عائشة تقول: فبقيت مريضة شهر، لا أعلم ما الذي يقال عني، ما أعلم ما الذي يتداولون، لكنني فجعت بأمر. ما الذي تغير؟ ما الذي يعني اختلف على أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كنت مريضة وكان النبي يدخل ويقول: كيف أنت فقط؟ لكن في السابق لما أمرض كان يضع رأسي في حجره عليه الصلاة والسلام، كان يتحنن علي ويتلطف بي ويلاعبني عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ألطف الناس وألين الناس وأحن الناس، لكن عليه الصلاة والسلام كان تعبان، الوحي ما نزل، والناس يتحدثون في عرضه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر في يوم وقال قولة المشهورة، قال: ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي وفي رجل لا يدخل بيتي إلا معي؟ يقصد صفوان، وذاك عبد الله بن أبي بن سلول. حتى أن بعض الصحابة من الأوس والخزرج قالوا: إن كان منا نقتله، وإن كانوا من القبيلة الثانية نقتله أيضا. فحدث شجار، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بينهم، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا لولا أن الله أنجاهم. فسكت النبي وسكتوا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام. أوذي النبي، أوذي، وكان الحمل شديد. وقلت لكم أن حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد وقع في الإفك. مصطح ابن أثاثة مولى أبو بكر، ابن بنت خالته لأبو بكر، كان أبو بكر يتعاهد ويدير باله عليه وينفق عليه، لما سمع قال: والله لا أقطع عنها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: والله بحب، سأبقيها حتى أموت. قال: والله لو أكفي الراتب، لما تكلم عن بنته. بعدين سيدنا أبو بكر قال: لا خلص، راح أتركها لله. وأيضا حمنة أخت زينب بن جحش، أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من الذين تحدثوا بالسوء عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وتم أيضا إقامة الحد على هؤلاء. أيها الأحبة، كيف عرفت أمنا عائشة وكيف تعاملت مع ذلك مع أمها وأبيها ورسولنا، وكيف ظهرت البراءة؟ بعد هذا الفاصل نعود بإذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: أحياء أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. تصل أمنا عائشة مع الجيش إلى المدينة، وفور وصولها تقع في مرض يمتد بها لشهر كامل وهي طريحة الفراش. ما رأت ما تغير عليها سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حنية ولطافة معها فتغير، فأصبح فقط يدخل ويسأل عن حالها من بعيد ثم يخرج عليه الصلاة والسلام، وكأنها تقول: ليس هذا الذي أعرفه، ما هذا الذي عهدته برسول الله زوجي وحبيبي عليه الصلاة والسلام. وتمضي الأيام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها وربنا أعلم بحالهم، فقال: يا عائشة، إن كنت بريئة برأك الله، وإن كنت قد أذنبت فتوبي إلى الله واستغفريه، فمن تاب يتاب الله عليه. أيها الأحبة، كان هذا العرض لأمنا عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم عرض قوي، عرض كما نقول به الكثير من الحمل النفسي على أمنا عائشة، أن يصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت بريئة برأك الله، وإن كنت قد وقعت في الذنب. وهنا المشكلة تكمن، فالنبي لا يعلم الغيب، إنسان، لكنه لا يعلم عن أهله إلا خيرا، ومع ذلك يعني أبقى الظن الحسن وأبقى الملامة الطيبة بينهم، لكن هذا عتاب المحب للمحب، لا يعلم الغيب إلا الله. والناس كثر كلامهم وكثر الغلط في أمرهم، حتى قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: ما تظنون في رجل آذاني في أهل بيتي، يعني وصلوا لبيتي، وصلوا لزوجتي، يتكلموا عن عرضي، وأنا من أنا تعرفون من الطهر والعفة والمحبة، رسول رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. أوذي وتعب، حتى أنه سأل علي بن أبي طالب وسأل أسامة بن زيد، وأمنا عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك، تقول: فلما سأل أسامة قال: والله ما عهدنا عنها إلا خير وما نظن بها خير. أنا عارف أنها بريئة مهما قالوا الناس، هكذا يعني ملخص كلام أسامة بن زيد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء كثر فإن رأيت اخترنا لك، كان مقصده يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم، مش مقصده إنه عائشة رضي الله عنها سيئة كما يشيع البعض، ويعني يفسر البعض كما يحلو لهم. سيدنا علي بن أبي طالب أيضا ما ظن إلا بها إلا خير، لكن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبان، أنه ربي صلى الله عليه وسلم يعني مش قادر يتحمل، قال: فإن أردت ألحقناها بأهلها، وديها على أهلها حتى يظهر أمر براءتها، حتى يعني ترتاح، بدك وديها. عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الحديث: والنساء كثر، إن أردت زوجناك، يعني من جيب لك. الآن ما فعل علي بن أبي طالب هذا كله إلا رحمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تأخذ موقف سيء أمنا عائشة تقول: لا، علي بن أبي طالب كان ضدي، قال للنبي وديها لبيت أهلها أو طلقها. ما فعل علي بن أبي طالب هذا كله، وما أراد أن يسيء لأمنا عائشة، إنما أراد أن يخفف لما رأى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب أمنا عائشة وتستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من الذي أخبر أمنا عائشة قبل أن يسألها النبي: إن كنت بريئة برأك الله؟ أم مصطح ابن أثاثة. خرجت يوما بعدما تعافت قليلا، خرجت معها لتقضي حاجة، عندما دخل الليل بعيدا، تقول: قبل أن نتخذ الأكناف، بعيد عن المساكن والبيوت في المدينة، فللنساء مكان عفوا لقضاء الحاجة. فتقول: فتعثرت، فلما تعثرت سبت ابنها، أم مصطح سبت ابنها، فأنكرت عليها أمنا عائشة، قالك: يا أنت بتسبي ابنك؟ هذا ابنك شهيد بدر، وأهل بدر إلهم مكانة طيبة في هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا أهل بدر ما شئتم فقد غفر الله لكم، كيف بتسبي علي؟ قالت: هذا سيء، هذا من الناس اللي تكلموا فيك، هذا من الناس اللي حكوا عنك. قالت: أو قال الناس عني؟ هي لم تكن تعلم. طبعا أم مصطح كانت تبكي وهي تتكلم، لو عارفة أنه عائشة بريئة رضي الله عنها، وأن ما كان لابنة أبي بكر أن تفعل، ولا لزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، فبكت على حالها. ستنا عائشة ما كانت تعرف، قالت: أو يتكلم الناس عني؟ أو يقولون هذا عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يقولون هذا عن ابنة أبي بكر؟ قالت: نعم يقولون. فرجعت فتقول: والله ما
يعني كما نقول ما فترت عيني عن نزول دمعها حتى جف الدمع، وأنا وما نمت الليلة تلو الليلة ليلتين وأنا ببكي وراء بعض، بكاء وبالفراش مهدودة ميتة بالفراش، تعبان تعب لا يعلمه إلا الله من عظيم الخبر الذي نزل صاعقة على قلبها وعلى عقلها معا. تقول وأنا أفهم، بديت أفهم ليش النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما بلاطفني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس كعادتي، بديت أفهم الآن الذي يحدث. فاستأذنت النبي في أن أذهب لبيت أبي وأمي فأذن لي، فدخلت على أمي قالت أوه ما تعرفين من أنا، أنت مش عارفة بنتك، مش عارفتني أنا، أنت اللي ربيتيني وانت اللي أنا وأفعل مثلي. قالت لا، ثم رجعت لأبيها وقالت، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي وقال قولة المشهورة في بيت أبي بكر بحضور أبو بكر وزوجه وعائشة رضي الله عنها، فقال إن كنت بريئة برأك الله. النبي قاعد بعيد عنها قبالها وهي قد جف دمعها ويعني احمرت العينان وأهلك الجسد، ما عادت تستطيع أن تقوم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأنزل علي وهو بيننا، فنزلت العشر الآيات الأول من سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، حتى برأها الله. فتقول فعلمت أن النبي ينزل عليه من تفصد العرق، الدنيا برد شتوية والنبي قاعد بعرق، فعلمت أنه ينزل عليه. ثم أول كلمة قالها لقد برأك الله يا عائشة، هي تقول قالت هيك فأمي وأبوي فرحانين، خلص براءة من ربنا. فقالت أمي وأبوي قال يلا الكذع النبي صلى الله عليه وسلم، قبليه ضميه، يعني فرحا بأنه قال لك بريئة. فقالت والله ما أشكر إلا الله، فما برأني إلا الله إلا الله. تقول أمنا عائشة كنت أظن وكنت أعلم على يقين أولا أن الله سيبرئني، هاي أنا مش مفكر فيها، عارف حالي طاهرة وعفيفة ولم أفعل، لكنني ما كنت أظن أن الله سينزل بشأني قرآن يتلى إلى يوم القيامة. كنت أظن أن النبي قد يرى رؤيا يظهر الله له فيها براءتي فيعلنها، أما أن ينزل قرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جفت العلاقة بينهم قليلا، فقالت والله ما أشكر وما أحمد إلا الله، فإن الذي برأني ليس زوجي إنما رب العالمين. فأسأل الله أن يحفظنا بعينه التي لا تنام، وأن يستر أعراضنا بفضله وكرمه، ونسأل الله أن لا يبتلينا بأعراضنا ولا بشرفنا ولا بسمعة أهلنا، فوالله أن الابتلاء عظيم، فنسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا بإذن الله. نقف سريعا في الحلقة القادمة على أيضا مجمل حادثة الإفك، لكن بوقت أبكر، وبعض الدروس المستفادة في حياتنا نتم من خلالها. أشكر أخي الحبيب مايسترو هذه الحلقة، حبيبنا مأمون شحادة، كريم السراوي، عبد الرحمن أبو رياش، كان معكم خالد رمز البزايعة، أستودعكم الله في أمان الله.

0: رمز البزايعة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: ثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 نهاية سورة مريم.

هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 نهاية سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها ببني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف أنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن أن الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه: والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بالقناة الرسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهل وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ: التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحق لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط: تم الاطلاع، بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فورا. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة: الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة: التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها، لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراه عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة، أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة، والله استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، كل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي رسول، أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظوا أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو ألف الجمع، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات، وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، أن والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، 3 مرات، والآية 3 أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول: أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس، يمكن يجن مسكين. ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم. والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر، إن الله مع الصابر. هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن ألقاكم أمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي، إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، الأمراء والعلماء. وفي رواية ثانية صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت الأمة، الأمراء والفقهاء. وقد قيل العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. وحينما قال الله عز وجل أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فسر الإمام الشافعي أولي الأمر بأنهم العلماء والأمراء. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر. أيها الإخوة الكرام، الخليفة الراشد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عين واليا وأراد أن يمتحنه. قال ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، هذا الخليفة الراشد عرف مقدار المسؤولية التي حمله الله إياها. قال مرة لست خيرا من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا، والله لو تعثرت، هو في المدينة المنورة، لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ مرة كان مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في أسواق المدينة، فرأوا في ظاهر المدينة قافلة حطت رحالها في ظاهر المدينة، فقال عمر لسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنهما تعال نحرس هذه القافلة. فإذا بعمر يسمع صوت بكاء صغير، فاتجه إلى أمه وقال أرضعيه. أرضعته ثم بكى ثانية، فقال أرضعيه. أرضعته ثم بكى ثالثة، فتعجب ماذا تفعل؟ ليس هذا هو الإرضاع؟ فقال لها يا أمة السوء أرضعيه. قالت وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال ولم؟ قال لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائلة. تروي هذه القصة أن عمر بن الخطاب ضرب جبهته وقال ويحك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين. فلما صلى بأصحابه الفجر لم يفهم أصحابه قراءته من شدة بكائه، فكان يدعو ويقول رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. وأصدر توجيها جديدا أن العطاء يستحق من حين الولادة. سيدنا عمر جاءه سؤال من أحد الولاة، قال يا أمير المؤمنين إن رجالا اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإذا أذنت لي فعلت. فقال يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟
وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. سيدنا عمر وجه توجيها لبعض الولاة، قال له: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. إذا كان هناك استحالة للوصول إلى القيادة، فإن الذين تحت هذا القائد ربما يظلمون الناس. لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. أرسل كتابا إلى بعض الولاة، قال: أما بعد، فقد نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مطعمك ومشربك وملبسك ومركبك ومسكنك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. هذا الخليفة الراشد حينما توفي سيدنا الصديق ألقى خطبة الخلافة، كما يقال اليوم خطبة العرش، ألقى خطبة الخلافة فقال فيها: أيها الناس، كنت خادم رسول الله وسيفه وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى الصديق، فكنت خادمه وكنت جلواذه وكنت سيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إليه: اعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل المعصية والفجور، أما أهل التقوى والعفاف فسأضع خدي لهم ليطؤوه بأقدامهم. أيها الناس، خذوني بخمس خصال، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولكم علي ألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، فإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا الخليفة الراشد تفقد رعيته مرة، فإذا بالفعاليات الاقتصادية ليست بأيدي المسلمين، وبخهم توبيخا شديدا وقال لهم: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ أدرك هذا الخليفة الراشد قبل 1400 عام أن المنتج قوي وأن المستهلك ضعيف، وأن المنتج يتحكم في المستهلك. سيدنا الصديق رضي الله عنه قال لعمر مرة: يا عمر، عقب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك. قال: أي أرض تقلني سيدنا عمر، وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر، أنت أفضل مني. ثم قال عمر: يا أبا بكر، قوتي إلى فضلك، نتعاون. أما يوم توفي الصديق لم يرضى أن يقف على درجته، نزل درجة وقال في خطبته: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. لكن عثمان رضي الله عنه لم ينزل هذه الدرجة الثانية. أيها الإخوة الكرام، عامل عمر بن الخطاب على أذربيجان جاء إلى المدينة ومعه رسالة من سيده. وصل المدينة في منتصف الليل،
كره أن يطرق باب عمر في هذا الوقت المتأخر، فذهب إلى المسجد، فإذا رجل والظلام عميم يناجي ربه ويقول: رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. وانتظر حتى دخل وقت الفجر، وصلى عمر بالناس إماما، ثم دعاه إلى بيته ليطعمه، فخيره بين أن يأكل مع فقراء المسلمين وبين أن يأكل في بيته. فهذا الرسول لما هو مألوف في العالم كله اختار أن يأكل في بيت عمر. فلما دخل بيته قال: يا أم المؤمنين، ما عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال: هاتيه لنا. وكان الفقراء يأكلون اللحم. أكل وشرب، وبعد أن انتهى قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ثم قال: ما وراءك يا هذا؟ قال: معي هدية من عاملك على أذربيجان. فتح الهدية فإذا هي طعام نفيس، حلوى نفيسة. أول سؤال سأله: يا هذا، هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، إنه طعام الخاصة، طعام الأغنياء. فأخرج القطعة من فمه وقال: حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. ووجه إلى الوالي رسالة قاسية: كيف يعنيك ما يعنيهم إن لم تأكل مما يأكلون؟ أيها الإخوة الكرام، كان عمر يمشي في الطريق فإذا أطفال صغار لشدة هيبته تفرقوا لما رأوا إلا واحدا منهم. قال: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. هذا الغلام رسم منهج دولة، رسم منهج أمة. لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. ينبغي أن يطمئن البريء وينبغي أن يخاف المذنب، أما إذا كان العكس فهي الطامة الكبرى. في عام المجاعة امتنع عن تناول اللحم مدة طويلة، فقرقر بطنه، فخاطب بطنه وقال: أيها البطن، قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. هذا الخليفة الراشد كان يقول: أريد أميرا، إن كان أميرا بدا وكأنه واحد من الناس من شدة تواضعه، وإن لم يكن أميرا بدا وكأنه أمير من شدة هيبته، من شدة غيرته على مصالح المسلمين. أيها الإخوة، شيء آخر قدم لهذا الخليفة الراشد في بعض اللقاءات: طعام نفيس. قدموا له أطيب ما في الناقة، فبكى وقال: بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. مرة وهو في الطريق رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. فغضب غضبا شديدا. ماذا فعل عبد الله؟ قال: أتوني به. فلما وصل إليه قال: لمن هذه الإبل؟ تعجب ابنه عبد الله، قال: يا أبتي، هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قال: ويقول الناس: أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين.
من شدة خوف هذا الخليفة الراشد من الله، مع أنه من المبشرين في الجنة. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر رسول الله، ومعه أسماء المنافقين، فقال له: يا حذيفة، بربك اسمي مع المنافقين. وقد ورد عن أصحاب رسول الله أن تابعياً كان يقول: التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً. المؤمن أيها الإخوة، لشدة ورعه وخوفه من الله، وهذا خوف مقدس، يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حالاً، بينما المنافق يبقى في حال مطمئن طمأنينة ساذجة أربعين عاماً. أيها الإخوة الكرام، هذا خليفة راشد. كان هذا الخليفة من العدل والرحمة بمكان، فلما ولاه الصديق من بعده خليفة عاتب الناس الصديق، قالوا: يا خليفة رسول الله، أتولي علينا أشدنا؟ فقال الصديق رضي الله عنه: لقد وليت عليكم أرحمكم، فإذا سألني ربي أقول له: يا رب، وليت عليهم أرحمهم، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. هذا الخليفة الراشد حينما هاب الناس شدته بكى وقال: والله إن في قلبي من الرحمة لو عرفها الناس لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. يقول هذا الخليفة الراشد: لو أن الله أنزل أنه معذب واحدا لخفت أن أكون أنا، ولو أنه أنزل أنه راحم واحدا لرجوت أن أكون أنا. كان يعبد الله بين الخوف والرجاء. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن هذا الخليفة الراشد يطول. هذه مقتطفات من مواقفه ومن أقواله ومن أفعاله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلينا يسرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا، هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح، وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة، واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم، لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كانوا يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين وإحنا بعنا، إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء، وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. فصلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عنده. إذن أولئك عليهم

0: هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله عند قوله تعالى إن الصفا والمروة حفظكم الله رعاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بينه وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اثنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وانت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء، هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة؟ عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. متذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بيحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوبهم في الأمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة سبأ.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أَنفُسَ هُمْ يَظْلِمُونَ. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.